صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوتك لبنان ليوم الأربعاء 15 تموز 2026. مثل العادة فكرة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:15 صبحية ندى مع ندى صليبة، 10:30-5 جعفر توك مع جعفر عبد الكريم، وعنوان الحلقة المساواة في الحضانة والوصاية الجزء الثاني. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر نشاطات مع سلام اللحام. موضوع الحلقة رعية مارلياس أنتلياس تحتفل بعيد شفيعة مع الشماس إلي قويق. الساعة 3:30-5 استوديو الحدث مع خلدون زين الدين. 4:30-5 هيك غنوا مع إلان شديد خليفي. و5:15 راديو راما. هذه كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 15 تموز 2026.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. رئيس تجمع صناعيي البقاع نقول أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار صباح اليوم الأربعاء إلى روما، حيث يستأنف الوفد اللبناني والجانب الإسرائيلي مفاوضاتهما عند 10 بتوقيت بيروت لاستكمال البحث في النقاط العالقة وترتيبات انتشار الجيش اللبناني، وسط ترقب لتقديم ردود اللبنانية على استفسارات إسرائيلية تتعلق بآليات التحقق من بسط سيطرة الجيش اللبناني على المناطق المنسحب منها. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد اختتمت بأجواء وصفت بالإيجابية مع مؤشرات على إحراز تقدم أولي، إلا أن الطرفين خلصا إلى أن عددا من الملفات ما يزال يتطلب المزيد من النقاش لضمان تطبيق التفاهمات المطروحة. إسرائيليا، أكد وزير الخارجية جدعون ساعر استعداد تل أبيب للمضي قدما في خطوة الانسحاب من منطقتين تجريبيتين. بحسب التقارير لوكالة الصحافة الفرنسية التي أكدت أن الجانب الإسرائيلي أبدى في روما استعداده الفعلي للانسحاب. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان، وفق ما نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. وأكد مسؤول أمريكي أن ترامب اعتبر الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا مصدر للتوتر وقد يقود إلى التصعيد، فيما شدد مكتب نتنياهو على ضرورة الإبقاء على مناطق أمنية على طول الحدود الإسرائيلية. يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة تشريعية بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، لمتابعة الدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. في دمشق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في خلال استقباله وزير الاقتصاد عامر لبساط أن الاقتصاد أهم من السياسة، مشددا على أن التكامل الاستثماري هو الركيزة الأساسية لبناء علاقات متينة بين البلدين. من جانبه أوضح الوزير لبساط أن زيارته على رأس وفد إلى دمشق تأتي في سياق تأسيسي لتطوير العلاقات التجارية، معلنا عن توجه لإطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري لتفعيل الفرص المشتركة. البساط لفت إلى أن رأس المال اللبناني يمتلك معرفة عميقة بالسوق السورية. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أنها استهدفت أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط. توازياً، أعلن الجيش الكويتي إصابة 4 عناصر في اعتداء إيراني على سفينة للبحرية. في الغضون، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن توجهه إلى عقد شراكة قوية مع العراق في مجال النفط، وأن شركات النفط ستدخل العراق بمستويات غير مسبوقة، مستبعدا الحاجة إلى الوجود العسكري الأمريكي في العراق. أكدت الخارجية الأمريكية دعم جهود العراق وسوريا لزيادة الترابط وبناء طرق مستقبلية للتجارة، متوقعة من شركاتها الدفع لإعادة بناء خط أنابيب النفط بين سوريا والعراق. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: Dream Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459. معمول
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
3: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 15 من تموز 2026. نبدأ بعناوين النهار. مفاوضات روما على محك المناطق التجريبية. نهار زميل المستقبل AI من النهار. تفجيرات إسرائيل تسمم مياه الجنوب.

وأقرأ من النهار. تعقد اليوم وغدا إذا استمر توافر النصاب القانوني جلسة تشريعية دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم تكن الجلسة لتحظى بالاهتمام الواسع لولا البند 44 الأخير على جدول الأعمال والمتعلق بقانون العفو العام، والذي تثار حوله المشكلات التي دفعت إلى تأجيل البت به مرارا. وعلم بأن الرئيس بري تقصد وضعه البند الأخير في نهاية اليوم الثاني إفساحا في المجال أمام استمرار التشاور حوله، أملا في إخراج اتفاق وسطي يرضي الجميع، وتجنبا لتطيير النصاب أو مقاطعة الجلسة إذا ما سقط في الساعات الأولى للجلسة. ونيابيا أيضا أقرت لجنة المال والموازنة المادتين الثالثة والثالثة عشرة من قانون إصلاح المصارف بالتوافق بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي. وصرح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان: أعطينا فرصة وأنهينا الإشكالية الأبرز، واسترداد الودائع لا يتحقق بالقوانين فقط، إنما بالإرادة والتمويل.

أيضا من النهار يستكمل لبنان وإسرائيل المحادثات صباح اليوم في اليوم الثاني من جولة المفاوضات السادسة التي تعقد في السفارة الأمريكية في روما في ظل إصرار لبناني على ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق المسماة تجريبية بعد الاتفاق عليها لإطلاق فعلي وعملي لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع في واشنطن في 26 من حزيران الماضي. وأفادت معلومات النهار بأن الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أمس اتسمت بأجواء إيجابية وسط مؤشرات إلى إحراز تقدم، إلا أن عددا من الملفات لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش. وإذ تستكمل المفاوضات اليوم في 10 بتوقيت بيروت، علم بأن الجانب الإسرائيلي طلب من الوفد اللبناني تقديم توضيحات إضافية بشأن آلية التحقق من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المناطق التي قد ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وكيف سيتعامل مع حزب الله في هذه المناطق. وبعد متابعة حثيثة من الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية مباشرة من قصر بعبدة، وشاركه في جزء منها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، من المنتظر أن يقدم الجانب اللبناني ردوده على الاستفسارات خلال جلسة اليوم حول ترتيبات انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي سيتم إخلاؤها بما يضمن تطبيق التفاهمات قيد البحث.

أيضا من النهار لا تزال مسألة الامتحانات الرسمية تتفاعل بين الإلغاء والمفاعيل القانونية ومصير التلاميذ وكل ما يرافق هذه المسائل من الحفاظ على المستوى التعليمي وقيمة الشهادات اللبنانية الرسمية. اليوم تحضر المسألة أمام مجلس النواب مع وضع اقتراح القانون الذي قدمه النائبان بولا يعقوبيان وحسن مراد على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تستمر اليوم وغدا. فأي حظوظ لهذا الاقتراح وماذا عن الاستثناءات التي وضعتها وزيرة التربية ريما كرامي للامتحانات؟ ينطلق عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغار ترابولسي من الحظوظ الواسعة التي ينالها هذا الاقتراح، لافتا إلى الهامش الكبير الذي يحظى به ما يؤمن عبوره أمام الهيئة العامة، ويؤكد أن أهمية القانون في أنه يعطي الغطاء القانوني لمسألة الإلغاء، مما يعني أنه يسمح قانونا بتبديل الإفادة بالشهادة. الاقتراح هو القانون نفسه الذي أقر في عام 2020 نتيجة تفشي كورونا عامها حين تعذر إجراء الامتحانات الرسمية. اليوم تنتقل الأسباب الموجبة من العامل الصحي إلى العاملين الأمني والسياسي، وبالتالي يؤمن العبور القانوني والسليم للتلاميذ من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية. يعلق ترابولسي لا مشكلة أمام الطلاب إن كان بالنسبة إلى الجامعات الأجنبية في الخارج أو في لبنان، تماما كما أن لا مشكلة عند الذين يستفيدون من المنح، فكفى مزايدات وشعبوية. وإذ يشير إلى أن لبنان اضطر إلى إلغاء الامتحانات الرسمية 9 مرات ولم يتعرض الطلاب لأي سلبيات أو مشاكل، يشدد على أن إقرار القانون هو الحل الأنسب.

تحت عنوان تهديد صامت يلاحق مياه جنوب لبنان، مخلفات التفجيرات تغير في الخزانات الجوفية وتنعكس على حياة الناس، أقرأ من النهار: تشمل مخلفات التفجيرات معادن ثقيلة كالرصاص والزئبق والكادميوم والنحاس والزنك، إضافة إلى مركبات أخرى مثل النيترات والأمونيوم وأكسيد النيتروجين والهيدروكربونات، وقد تترافق في بعض الحالات مع مواد شديدة السمية.

إلى عناوين اللواء. موافقة إسرائيلية على الانسحاب التجريبي والمباحثات تستكمل اليوم بضغوط أمريكية. قمة واشنطن فاصلة في مصير الجنوب والشرع للاستثمار في الاقتصاد بين لبنان وسوريا. المتدور الإسباني يفترس الديوك الفرنسية بطريقه للنهائي. ترامب يتحدى جبل الفأس ويستبدل الرسوم بالاستثمارات في الولايات المتحدة. إيران توسع الاشتباك مع دول الخليج، والحرس الإيراني يهدد إمدادات الطاقة للعالم. حفاوة أمريكية لافتة بالزيدي سيبقى لفترة طويلة رئيساً لحكومة العراق.

وأقرأ من اللواء: من الممكن أن تحضر المفاوضات والوضع في الجنوب في الأوراق الواردة في الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم من دون تسجيل أي مقاطعة لأي فريق نيابي، ويبقى قانون العفو العام نقطة التباعد، فإذا حصل توافق يقر، وإلا ستطالب كتل سنية بعدم إقراره وسحبه، كما قد يجري التطرق إلى العريضة النيابية المتعلقة بالتمديد لليونيفيل في الجنوب في ظل ممانعة لكتلتي القوات اللبنانية وحزب الله.

0: أيضا من اللواء حسب ما نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية فإن محادثات لبنان وإسرائيل في روما كانت مثمرة، وبدأ التباين بحسب مصدر لبناني قال للواء إن عين إسرائيل على اتفاقية سلام مع لبنان قبل إنجاز الانسحاب الكامل من الجنوب، في حين أن لبنان يتمسك بالتوصل إلى اتفاقية أمنية لأن مشروع السلام مرتبط بالموقف العربي الشامل انطلاقا من المبادرة العربية في قمة بيروت في عام 2002. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة للواء أنه لا يمكن الحكم على اليوم الأول لمفاوضات روما، وبالتالي قد يكون اليوم الثاني أكثر وضوحاً وعملانياً لجهة التوصل إلى نقاط معينة، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات تأتي قبيل زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، ولن تخرج إلا بنتائج تقنية تتصل بكيفية تطبيق بنود اتفاق الإطار وترك الأمر بعهدة لجان مشتركة. وأوضحت أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن من شأنها أن ترسم خارطة طريق للعلاقات بين البلدين، فيما يصر رئيس الجمهورية خلالها على موضوع الانسحاب الإسرائيلي، وأفيد بأن العمل جار للتحضير لبرنامج عمل مكثف للرئيس عون في واشنطن، لاسيما أنها الزيارة الأولى له إلى العاصمة الأمريكية وأتت بناء على دعوة من الرئيس ترامب. وبحسب مصدر لبناني فإن خطة الجيش اللبناني للانتشار في الأماكن التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي مكتملة وجاهزة، ليس فقط للمناطق التجريبية بل لكل الجنوب بشهادة اليونيفيل. وتوقع مصدر دبلوماسي ألا تظهر نتائج مباشرة قبل قمة الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء المقبل. وبحسب ما نقل عن الاجتماع فإن إسرائيل أكدت استعدادها للانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وتوقع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تساعد المباحثات في روما على إحراز تقدم بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، معربا عن أمله في إنجاز الانسحاب. وبحسب مصادر أمريكية فإن لبنان يطالب بجدول زمني ملزم لانسحاب إسرائيل من لبنان، وذكرت المصادر أن الجانب الأمريكي طلب تعهداً من الجيش اللبناني بعدم السماح لحزب الله بأي تحرك في المنطقة التي يسيطر عليها. ونقل أكسيوس عن مصادر أمريكية أن ترامب طلب من نتنياهو الانسحاب من لبنان وسوريا. وبحسب موقع أكسيوس أيضا فإن إدارة ترامب خلصت إلى أن رئيس وزراء إسرائيل لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها إدارة ترامب في سوريا ولبنان. أيضا من اللواء نقل وزير الاقتصاد عامر لبساط عن الرئيس السوري أحمد الشرع طلبه أن نكثف العمل لتفعيل الاستثمارات بين البلدين، خصوصا أن رأس المال اللبناني يعرف سوريا جيدا وهناك مجالات كثيرة للاستثمار بين البلدين. أضاف لبساط أن الشرع أكد أن الاقتصاد أهم من السياسة، والاستثمار بين البلدين هو أمر مهم جدا لأنه يبني علاقة جيدة بين الدولتين، ويجب أن نعمل على التكامل الاقتصادي بين البلدين. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. وصفة تركية لاستقرار يسهل احتواء المقاومة. إردوغان والشرع يطالبان ترامب بانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا. جولة روما، السلطة تريد المنطقة التجريبية في أرض محتلة. حرب داخل الحرب، معركة هرمز تشتد.

وأقرأ من الأخبار، حرصت جهات رسمية لبنانية على التأكيد أن الوفد اللبناني تمسك بتحويل اتفاق الإطار إلى آلية تنفيذية واضحة تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي، مقترحاً اعتماد منطقة تجريبية أولى خاضعة للاحتلال، بحيث يشكل الانسحاب منها الاختبار العملي الأول للاتفاق، وبعد تثبيت هذا الانسحاب تستكمل المراحل اللاحقة التي تشمل انتشار الجيش اللبناني وآليات التحقق وسائر الترتيبات التنفيذية. وبحسب المصادر الرسمية، طالب لبنان بأن تتولى الولايات المتحدة وضع آلية واضحة للتحقق من تنفيذ الانسحاب، إلا أن إسرائيل دفعت في اتجاه مختلف، إذ حاولت إدخال عناصر أمنية وسياسية إضافية إلى مسار التفاوض، بحيث لا يصبح الانسحاب خطوة مستقلة بل جزءا من رزمة ترتيبات تشمل انتشار الجيش اللبناني ووضع السلاح في الجنوب، ما وسع هوة الخلاف بين الجانبين. وأوضحت المصادر أن اختيار المنطقة التجريبية من وجهة نظر لبنان الرسمي لا يتعلق بتحديد بقعة جغرافية فحسب، بل بتثبيت بدء الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

إلى عناوين الجمهورية: اتفاق على تدقيق أمريكي على الجبهتين، تقدم في روما يلفح لبنان بتنفيذ الإطار، فرنسا بين إرادة الحضور والدور المستهدف. يقول مصدر دبلوماسي للجمهورية إن جولة المفاوضات في روما شكلت انتقالاً مهماً من مرحلة تثبيت المبادئ العامة الواردة في صيغة الإطار إلى مرحلة البحث العملي في الآليات التنفيذية. أيضاً من الجمهورية وبحسب مصادر سياسية: المسألة الجوهرية التي كلف الوفد اللبناني التشبث بها، أي وقف النار والانسحاب، تبدو أمام التحدي، وهذا ما يضع الإدارة الأمريكية أمام مسؤولياتها عن ضمان التنفيذ. أيضاً من الجمهورية: الأمال بإنجاز تسوية قريبة في الإقليم قد تبخرت حالياً في مقابل استئناف السجال العسكري، ما يضع لبنان على محك تساؤلات صعبة بلا أجوبة قاطعة حول المستقبل الذي ينتظره. وإلى أسرار الجمهورية: تخشى جهات رسمية أن يحاول أكثر من طرف ربط تنفيذ صيغة الإطار بمآل المواجهة الأمريكية الإيرانية، فيما يعمل لبنان على تثبيت مسار مستقل يحميه من تقلبات الإقليم. لاحظت أوساط متابعة أن التصعيد السياسي لبعض القيادات لا يوازيه قرار بالذهاب إلى مواجهة داخلية، وأن السقف المرتفع يستخدم لتحسين شروط التفاوض وحماية القاعدة الشعبية. أيضا من الأسرار: ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة حركة دبلوماسية عربية باتجاه بيروت، هدفها دعم الرئاسة ومنع احتكار أي محور إقليمي للتأثير في القرارات اللبنانية.

الديار عنونت عون أبرق لماكرون لمواصلة الشراكة بين لبنان وفرنسا نحو مزيد من القوة. الساعات الحاسمة للعفو العام، هل ينجح البرلمان في تجاوز اللغم؟ غضب في دمشق، أشقاء لا غزاة. دعم فاتيكاني لرئيس الجمهورية في المسار التفاوضي. ترامب يأمر بضرب إيران. روما تطلق أول مرحلة من الانسحاب الإسرائيلي. ماذا يريد الرئيس الذي يبتسم وهو يهدد؟ كنعان استرداد الودائع لا يتحقق بالقوانين بل بالإرادة والتمويل. ترامب يتراجع عن رسوم هرمز. المشايخ يرفضون تجيير وقوفهم مع الهجر ضد جنبلاط. هل تولد خريطة الطريق الأوروبية للبنان؟ لماذا لم ينخفض سعر المحروقات مع انخفاضها عالميا؟ إلى عناوين نداء الوطن، جلسة تشريعية ب44 بندا، العفو والإعدام في قلب المواجهة. لجنة المال تقر المادتين 13 تحت سقف قانون النقد والتسليف. روما تفتح طريق منطقتين نموذجيتين.

وأقرأ من نداء الوطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي أجراها ممثلون عن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان كانت مثمرة وجرت في أجواء إيجابية، وأكد أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي حريصان على المضي قدما وإن المحادثات ستتواصل اليوم. وعلمت نداء الوطن أن اجتماع روما كان أقل تشنجا من بعض اجتماعات واشنطن، وأن الحوار كان هادئا رغم بعض النقاشات الحادة. وتركز البحث على ثلاث نقاط. تمثلت النقطة الأولى في المناطق النموذجية، إذ أصر الجانب الإسرائيلي على البدء ببلدات لا يوجد فيها جيش إسرائيلي، بينما شدد الجانب اللبناني على انتشار الجيش في مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وهنا احتدم النقاش بعدما سأل الطرف الإسرائيلي عن خطة الجيش وكيف سيتعامل مع حزب الله والمسلحين. أما النقطة الثانية فتركزت على اللجان المختصة التي ستبحث من ضمن ما ستبحثه الانسحاب ووضعية الانسحاب ووضع المنطقة ما بعد الانسحاب وتحديد المهام، على أن تعمل كل لجنة تحت إشراف اللجنة السياسية المفاوضة، وينتظر أن تبصر اللجان النور اليوم على أن يحدد لاحقا من قبل كل بلد أسماء الأعضاء في كل لجنة. أما النقطة الثالثة فهي حول الخروقات الأمنية والعسكرية، وقد طالب لبنان بوقف الخروقات، بينما أكدت إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس وحماية جنودها، خصوصا أن حزب الله لا يزال يمارس نشاطه على الأرض. أيضا من نداء الوطن أكدت مصادر أمريكية أن المناطق النموذجية لن يبدأ تنفيذها قبل نهاية الشهر لأسباب لوجستية خاصة بالجانب الأمريكي. الشرق عنونت ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من لبنان وسوريا. نظام الملالي ذاهب إلى الانتحار. عون وعقيلته عزيا في الدوحة بأمير قطر السابق.

0: إلى عناوين الشرق الأوسط، طهران هددت بإطالة المواجهة وترامب يتراجع عن فرض الرسوم، أمريكا توسع ضرب حزام هرمز، تصعيد إيراني يستهدف الأردن والبحرين والكويت، واشنطن وبغداد إلى شراكة نفطية، ترامب الزيدي معجب بأمريكا وسيبقى طويلاً. بيروت توقف عميلاً للموساد نقل معلومات عن قادة حزب الله. أولويات الانسحابات من جنوب لبنان تعقد مفاوضات روما. أكد إصابة مروان برصاصة في السجون الإسرائيلية البرغوث الإبن للشرق الأوسط، استهداف والدي يؤكد رمزيته. بعد تثبيت فيتش تصنيف المملكة عند A+، مصدات السعودية السيادية تحيد صدمات الممرات. صراع على النهائي والشرطة تصنف المواجهة خطرة، إنجلترا والأرجنتين تاريخ وعداء ومونديال. وأقرأ من الشرق الأوسط، فتحت السلطات الأمنية والقضائية في لبنان ملفا جديدا من ملفات التجسس لصالح إسرائيل إثر توقيف شخص لبناني يشتبه في ارتباطه بجهاز الموساد الإسرائيلي وبنقله معلومات أمنية دقيقة عن قيادات وأهداف تابعة لحزب الله. ووضع القضاء العسكري يده على القضية بعد أن استكملت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها الأولية. وقال مصدر قضائي لبناني مطلع على المعلومات إن الموقوف يعد من أخطر العملاء بالنظر إلى قربه من مسؤولين في الحزب وقدرته وفق التحقيقات الأولية على الوصول إلى معلومات حساسة استخدمت في عمليات استهداف طالت قيادات بارزة. وكشف المصدر للشرق الأوسط أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الموقوف وهو من آل خليفي الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي بعد رصده مسبقا ومراقبة أرقام هواتف تتبادل الاتصالات مع أرقام مشبوهة في الخارج وتوفر معلومات دقيقة عن تعامله مع إسرائيل، وصفا إياه بأنه عميل إسرائيلي من الطراز الرفيع ومن أصحاب الخطورة العالية. وكان الموقوف يستعد لمغادرة لبنان متوجها إلى العراق عند توقيفه. وقال المصدر إن المشتبه به يتنقل بين بيروت والعراق إذ أنه متزوج من امرأة عراقية، وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق كان ينتقل من العراق إلى تركيا للقاء أشخاص مرتبطين بالموساد الإسرائيلي، حيث كان يسلمهم معلومات جمعها في بيروت عن أهداف محددة. أضاف المصدر القضائي إن المعلومات التي نقلها الموقوف إلى الجانب الإسرائيلي ساهمت في تحديد أهداف أدت إلى اغتيال مسؤولين في حزب الله خلال عام 2024، بينهم 4 قادة أمنيين من الصف الأول. يعتقد أن بينهم القياديين فؤاد شكر الذي اغتيل في آب 2024 وإبراهيم عقيل الذي اغتيل في أيلول 2024. نختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. ترامب: مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية. ترامب يهدد: أبلغ الإيرانيين أن يتأهبوا في وقت قريب للغاية. بهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل شرب الراشد.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: المساواة في الحضانة والوصاية موضوع الحلقة المقبلة من جعفر توك في جزئها الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو بسبعة دولار وثمانين سنت، لوبي الكيلو بتسعة وثمانين ألف ليرة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
4: معمول.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج، فادي أبي تامر وكريستيان ديب.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: مفاوضات روما في اختبار المناطق التجريبية والعبرة في التنفيذ. واشنطن: الأجواء إيجابية وتل أبيب تنتظر توضيحات حول انتشار الجيش اللبناني. إسرائيل: سننسحب من منطقتين. وترامب: لانسحاب إسرائيل من لبنان وسوريا. ونتنياهو متمسك بالمناطق الأمنية. حزب الله: اتفاق الإطار عار وإسرائيلي بامتياز. ومجرو: دعم لبنان في اختيار الخروج من الحرب. الميدان الجنوبي على اعتداءاته، غارات وقصف وتفجيرات، وعميل للموساد في قبضة الأجهزة الأمنية. جلسة تشريعية تنطلق اليوم على الطاولة: إلغاء عقوبة الإعدام، قانون العفو العام، وزيادات الرواتب. الوزير البساط في دمشق: تفعيلا للملفات الاقتصادية والشرع، الاقتصاد أهم من السياسة والتكامل ضرورة. أمريكا تضرب إيران مجددا وتلوح بالمزيد. طهران ترد في الكويت والأردن، ومضيق هرمز يبقى العقدة. في المونديال: إسبانيا تقصي فرنسا بثنائية نظيفة.
0: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية وبالنظام، مع الدكتور نوفل ضو.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: صباح الخير. إنه الاختبار الدقيق الأول، فهل ستخرج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما في يومها الثاني بآليات عملية على الأرض انطلاقا من المناطق التجريبية في الجنوب في سياق ترجمة باكورد اتفاق الإطار ليحقق لبنان إنجازا قبيل لقاء الرئيسين عون وترامب في واشنطن مبدئيا في 21 من الجاري؟ إذا كانت إسرائيل أبدت استعدادها لتطبيق منطقتين تجريبيتين، إلا أنها تنتظر الرد اللبناني اليوم على استفساراتها حول التحقق من انتشار الجيش اللبناني عند انسحابها وكيفية تعامله مع حزب الله في هذه المناطق. المعطيات الأمريكية تحدثت عن أجواء إيجابية ليبلغ ضغط واشنطن أوجه دعما للدولة اللبنانية بدعوة الرئيس دونالد ترامب إسرائيل إلى الانسحاب من سوريا ولبنان، ما رفضه نتنياهو تحت ذريعة أمن الحدود. بانتظار خواتيم روما الإقليم على تصعيده الميداني، واشنطن نفذت الحصار الكامل على الموانئ الإيرانية مترافقا مع ضربات جديدة على وقع تهديد الرئيس الأمريكي باستهداف محطات الطاقة والجسور في حال رفضت إيران العودة إلى طاولة المفاوضات التي تشكل إدارة مضيق هرمز أبرز بنودها الحساسة، البداية من مفاوضات روما.
1: إذن تستأنف عند 10 من قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في يومها الثاني في روما لاستكمال البحث في النقاط العالقة وآليات تنفيذ التفاهمات المطروحة، لا سيما الاستفسارات الإسرائيلية حول التحقق من انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل وكيفية تعامله مع حزب الله في هذه المناطق بما يضمن تطبيق التفاهمات قيد البحث. فيما شددت المصادر على أن خطة الجيش اللبناني للانتشار في الأماكن التي ستنسحب منها إسرائيل مكتملة وجاهزة ليس فقط للمناطق التجريبية بل لكل الجنوب.
0: هذا وتركزت محادثات أمس على اللجان المختصة التي ستبحث في صيغة ما بعد الانسحاب وتحديد مهامها على أن تعمل كل لجنة تحت إشراف اللجنة السياسية المفاوضة، وينتظر أن تبصر اللجان النور اليوم على أن يحدد لاحقا كل بلد أسماء الأعضاء في كل لجنة. كما تركز البحث على طلب لبنان بوقف الخروقات، بينما أكدت إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس وفي حماية جنودها، خصوصا أن حزب الله لا يزال يمارس نشاطه على الأرض، ما يفترض أن يحسم اليوم أيضا على أن يصدر بيان في نهاية المحادثات يحدد البلدتين النموذجيتين وأسماء اللجان ومهامها.
1: الجانب اللبناني الذي دخل مفاوضات روما على قاعدة واضحة تتمثل بضرورة تسجيل انسحاب إسرائيلي فعلي وموثوق من أول منطقة نموذجية خاضعة للاحتلال، جاءت بمواكبة رئيس الجمهورية جوزيف عون إثر عودته من قطر، حيث قدم واجب العزاء بالأمير حمد بن خليفة وبمواكبة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من القصر الجمهوري.
0: مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن محادثات روما أمس كانت مثمرة وجرت في أجواء إيجابية، وأكد أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي حريصان على المضي قدما وأن المحادثات ستتواصل اليوم. أما السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى فتوقع مفاجآت سارة في نهاية الجولة 6 بحسب ما ذكرت الديار.
1: في المقابل أبدى وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر استعداد تل أبيب للمضي قدما في تطبيق المنطقتين التجريبيتين في جنوب

0: ماذا عن الداخل؟
1: تستمر خطوط التواصل على أكثر من صعيد سياسي وعسكري وأمني، هدف الأول تأمين الاجتماع أو الإجماع الداخلي المطلوب لقيام الجيش بمهمته بنجاح، وثاني يركز على التزام حزب الله بوقف أي حضور مسلح أو تخزين أو إعادة تأهيل لمواقع داخل المنطقتين بعد تسليمهما إلى الجيش.
0: وفي المواقف اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن السلطة السياسية تخفي عن شعبها مضمون اتفاق الإطار الذي وصفه باتفاق العار، وقال إن هذا الاتفاق ثلاثي بالشكل، أحادي الجانب وإسرائيلي بامتياز.
1: وفي المواقف الخارجية أكدت فرنسا على لسان سفيرها في لبنان إيرفي ماجرو في احتفال أقامته السفارة لمناسبة العيد الوطني الفرنسي أن فاتورة الحرب كانت ثقيلة على لبنان، وشدد ماجرو على أن المرحلة المقبلة تتطلب تثبيت مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة، وأشار إلى أن السلطات اللبنانية اختارت مسارا يهدف لإخراج لبنان من الحرب، مؤكدا أن فرنسا تدعم هذا الخيار ومستعدة لمواكبة لبنان في هذه المرحلة.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون وفي برقية تهنئة وجهها إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، أشاد بالجهود التي قامت بها فرنسا لمساعدة لبنان والتمسك بأمنه، وأكد أن فرنسا لم تدخر جهدا في الدعوة إلى التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة وتعزيز دور المؤسسات اللبنانية.
1: في الميدان الجنوبي تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية تفجيرات صباحا وفجرا، عمليات تمشيط وغارات وقصف في الساعات الماضية. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد نفذت قوات الاحتلال عند الساعة 6 من صباح اليوم تفجيرا ضخما في بلدة القنطرة ترددت أصداؤه على مساحة واسعة من الجنوب، كما نفذت قرابة الساعة 3:30 من فجر اليوم تفجيرين في حداثة وبيت يحون، وقامت بعمليات تمشيط واسعة في الخيام وكفر تبنيت والنبطي الفوقة. وفي بلدة طلوسة ومحيطها قامت قوات الاحتلال بعمليات تجريف للأراضي. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات، حيث شن الطيران المسير غارة استهدفت النبطي الفوق ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح مختلفة. كما وصل العدو الإسرائيلي مسلسل تفجير وإحراق المنازل، وقد طال بلدات مجدل زون والطير ورشاف وحداثة وزوتر الغربية وكفر تبنيت والطيبي والنبطي الفوق ودير سريان. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية وحارقة استهدفت المنصوري ودوحة كفر رمان وعلي الطاهر، وتعرضت أيضا الأحياء السكنية والمنازل المأهولة في بلدة ميفدون لرشقات الرشاشة. كما طالت عمليات التمشيط بلدات بيوت السياد وزوتر الغربية والشرقية وأطراف كونين والخيام وكفر تبنيت. أما المدفعية الإسرائيلية فقد استهدفت أمس أطراف شبعة وكفر تبنيت وبيوت السياد ودير سريان ووادي الحجير. وفي بلدة الغندورية أدى انفجار لغمين أرضيين إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة، كما تسببت بإشعال حرائق في المنطقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في جنوب لبنان في مواجهة التهديدات الموجهة ضد إسرائيل بحسب ما زعم.
1: إلى ذلك أوقفت السلطات اللبنانية شخصا مقربا من حزب الله الأسبوع الماضي في مطار بيروت في أثناء توجهه إلى العراق بتهمة العمالة لإسرائيل وتزويدها بمعلومات أفضت إلى اغتيال قادة من حزب الله بينهم 4 من الصف الأول، بحسب ما أفاد مصدر قضائي بارز وكالة الصحافة الفرنسية، وأحيل الموقوف إلى المحكمة العسكرية للشروع في محاكمته.
0: هذا وتلقت عائلة العنصر في لواء الحرس الجمهوري باتريك أنترانيك باكاريان اتصالا من الصليب الأحمر الدولي أبلغت خلاله بوفاته بعد أشهر من الغموض الذي أحاط بمصيره منذ فقدان الاتصال به في 18 من نيسان الماضي. وكان باكاريان وهو من مدينة زحلي قد توجه في ذلك اليوم إلى بلدة جديدة مرجعيون في الجنوب قبل أن ينقطع الاتصال به، وتبدأ عائلته رحلة بحث طويلة لمعرفة مصيره.
1: وفي عين التين بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو في المسجدات السياسية والميدانية من جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار. كما تابع بري المسجدات والأوضاع

0: الأوضاع في لبنان وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان مع المبعوثة الأممية الخاصة إلى الشرق الأوسط سيجريت كارج.
1: إلى ذلك أصدر وزير المال ياسين جابر قرارا حدد فيه آلية تطبيق المادة الخامسة المتعلقة بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية ومعالجة أوضاع العقارات المهدمة بهدف تنظيم الاستفادة من الإعفاءات وضمان حسن تنفيذها.
0: للمزيد عن تطبيق المناطق التجريبية وما قد يعرقل هذا المسار نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجم لعب. جنرال صباح الخير.
2: صباح النور كارولين.
0: أولا جنرال، كيف تصف الأجواء في روما لغاية الساعة؟ يعني هل أنت مع التفاؤل الأمريكي؟
2: نعم، عندما يصدر عن الرئيس الأمريكي أنه أبلغ رئيس وزراء إسرائيل أنه يجب عليه الانسحاب من سوريا ومن لبنان،
0: نعم،
2: هذا كلام يعني يعتمد عليه. صحيح أنه الأمريكان والإسرائيلي بدهم الوصول لاتفاقيات سلام، والرئيس الأمريكي ينشد أنه بعهده هو حقق اتفاقية، وسع اتفاقيات الإبراهيمية السابقة، لكن نحن بلبنان بهمنا كثير كمان أنه وقف هذا العدوان والانسحاب بشكل كامل من لبنان، وهذا يعني يعطي أجواء إيجابية للاهتمام الأمريكي بروما. وهذا الاهتمام شهدناه مش بس بروما، يعني مجيء قائد القيادة الوسطى إلى بيروت واجتماعه مع الرسميين ومع الجيش، وكمان تعيين ضابط كان هو مسؤول الميكانيزم لفترة وبيعرف الجنوب مضبوط، يعني كليرفيلد، وكذلك أنه حضور وفد عسكري أمريكي إلى بيروت. صار بروما اليوم انحصر البحث بالأمور التقنية والعسكرية يلي ممكن تتنفذ على الأرض، عشان هيك ممكن نخلق جو تفاؤلي.
0: نعم جنرال، يعني بالنسبة للمناطق التجريبية، إسرائيل تعلن الانسحاب من منطقتين، إلا أنها في المقابل تتمسك بضمانات حول منع عودة أي نشاط عسكري لحزب الله. كيف سيتعامل لبنان الرسمي والجيش اللبناني تحديدا بعد انتشاره في المنطقتين التي ستنسحب منهما إسرائيل مع هذا الطلب الإسرائيلي؟ هل سيتمكن من ذلك؟
2: نعم، يعني اليوم إسرائيل تحاول أن تثبت للعالم أنه يعني الجيش اللبناني مش قادر، وكأنه لأول مرة الجيش اللبناني سيذهب إلى الجنوب. الجيش اللبناني لم يترك الجنوب أبدا،
0: نعم،
2: و 8000 جندي كانوا منتشرين بشكل دائم مع 7500 جندي دولي و 100 دورية بالنهار. يعني معلش، يعني هذه أرضنا وجيشنا بيعرف وين بده يكون وكيف بده يتصرف بشكل واضح. والرقابة الأمريكية كل ما يجري في روما حاليا لتنسيق كيفية الرقابة الأمريكية على بقاء أسلحة أو أماكن يعني بعد بؤر أمنية. لذلك اليوم الجيش كان خلال 15 شهر الماضي يعني اللي من بيقدر ينهي 320 ألف قطعة سلاح أو ذخائر و177 نفق. يعني البعض يعير انه الجيش شو عملته خلال 15 شهر. لا، عمل خلال 15 شهر،
0: وبالتالي افهم منك
2: المنازل.
0: نعم،
2: الدخول على المنازل الخطير كان،
0: نعم،
2: لانه كانت اسرائيل تستدرج بواسطه الميكانيزم انه يدخل على منطقه معينه في اسلحه، يطلع ما في لا اسلحه ولا في شيء، مع هذا كله بوجود الميكانيزم تجي تضرب اسرائيل.
0: نعم،
2: هيك الجيش ما دخل منازل.
0: نعم،
2: عشان هيك اذا كان في بعد اسلحه وبؤر كانت يعني تحت الارض او فوق الارض، يعني كان شفنا التفجيرات اللي عم تعملها اسرائيل واللي قامت يعني فوق الارض وتحت الارض، ما عاد في بؤر، ما عاد في امكانيات، ما عاد في المناطق اللي ضربتها اسرائيل. 220 الف طن من الذخائر ومن المتفجرات ضربت بالجنوب، ما عاد في بنيه تحتيه لحزب الله. لذلك الموضوع ما تتستر خلف انه الجيش قادر او مش قادر.
0: نعم، شكرا للخبير العسكري العميد المتقاعد ناجم لعب.
1: تتجه الأنظار اليوم وغدا إلى الجلسة التشريعية التي ستبحث سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين وسط ترقب للمواقف اللبنانية النيابية، حيث يتوقع أن تشهد الجلسة العامة مواقف حامية في ظل جدول أعمالها الدسم، في مقدمه إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام ومسألة الزيادات والمنح على الرواتب، في ظل مشاركة غالبية النواب في الجلسة، حيث ستجري محاولة تعديل المواد الإشكالية. كما ستبحث اللجنة في الأحكام الاستثنائية المتعلقة بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وبشهادات الفنية لعام 2026.
0: في سياق، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن القوات تؤيد قانون العفو بشكل كامل، وقال: لقد أبلغت النواب الحلفاء بموقف القوات المؤيد للقانون.
1: إلى دمشق، حيث تمت متابعة تفعيل الملفات الاقتصادية والتجارية مع لبنان.
0: الرئيس السوري أحمد الشرع أكد في خلال استقباله وزير الاقتصاد عامر البساط أن الاقتصاد أهم من السياسة، مشددا على أن التكامل الاستثماري هو الركيزة الأساسية لبناء علاقات متينة بين البلدين. من جانبه، أوضح الوزير البساط أن زيارته على رأس وفد إلى دمشق تأتي في سياق تأسيسي لتطوير العلاقات التجارية، معلن عن توجه لإطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري لتفعيل الفرص المشتركة. البساط لفت إلى أن رأس المال اللبناني يمتلك معرفة عميقة بالسوق السورية، وأكد أن المحادثات ستتواصل اليوم عبر لقاءات موسعة لاستكشاف مجالات الاستثمار الواعدة، بما يضمن تحقيق مصالح اقتصادية متبادلة وتطوير مسار التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.
1: إلى باريس، حيث يشارك اليوم وزير الداخلية أحمد الحجار في مؤتمر التضامن من أجل لبنان بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي. وسيطلق الحجار إلى جانب وزير الخارجية يوسف رجي البصمة البيومترية لإنجاز جواز السفر اللبناني في الخارج، وذلك في مقر السفارة اللبنانية في باريس.
0: وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت من جهتها موازنتها تحت عنوان موازنة الناس من وزارة الناس بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. وأعلنت الوزيرة حنين السيد العمل على رفع الموازنة الوزارة لتتكيف مع حاجات اللبنانيين.
1: ماليا، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة حضره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إقرار قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة والمصرف المركزي. كنعان رأى أن استرداد الودائع لا يتحقق بالقوانين فقط، إنما بالإرادة والتمويل.
3: تم الإقرار مع اتخاذ وضع المادة 3 تحت أحكام قانون النقد والتسليف، وبدنا تفاهم مع المرجعيات الدولية تيرجع لبنان يسعي ثقة، بس مش على حساب لا فهمنا ولا علمنا ولا قوانيننا. هذه المادة استوفت الشروط المطلوبة، أكان من مصرف لبنان عدلت بصيغة مقبولة من الأطراف اللي كانت عندها إشكاليات عليها، اللي الحكومة يمكن ما قدرت عملته بجلسات المناقشة عندها، عملناه نحن بلجنة المال والموازنة.
0: مع دخول الحصار الأمريكي الكامل للموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، واصلت الولايات المتحدة ضرب إيران. وقد أفاد التلفزيون الإيراني بدوي 6 انفجارات غرب مدينة بندر عباس وجزيرة هانغام، فيما أفاد إعلام إيراني بقصف مركز حرس الحدود البحري في سيريك وبتفعيل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية.
1: القيادة المركزية الأمريكية قالت إن موجة الهجمات استمرت 7 ساعات بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية.
0: إلى ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني بأن الدفاعات الجوية أسقطت في الساعات الماضية مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس، واستهدف الهجوم الصاروخي الإيراني أهدافا أمريكية في الكويت التي أعلنت تصديها لأهداف جوية معادية داخل مجالها الجوي، مشيرة إلى إصابة 4 عناصر من جيشها في اعتداء إيراني على سفينة للبحرية. الجيش الأردني أعلن من جهته أن دفاعاته الجوية أسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران ما لم توافق على العودة إلى طاولة المفاوضات، ليستطرد إن الطريقة الوحيدة للتفاوض مع طهران هي القوة.
0: وقال الرئيس الأمريكي إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء السفن المرتبطة بإيران، وتراجع بذلك عن فرض الرسوم بنسبة 20%. هذا وأصدرت الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وكيانات وسفن على صلة بإيران.
1: في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إما أن تكون صادرات النفط والغاز في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد، وأضاف على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها، رافضا أن يكون للولايات المتحدة أي دور في تحديد مستقبل مضيق هرمز.
0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن توجهه إلى عقد شراكة قوية مع العراق في مجال النفط، وأن شركات النفط ستدخل العراق بمستويات غير مسبوقة، مستبعدا الحاجة إلى الوجود العسكري الأمريكي في العراق. ورأى ترامب أن إيران هي العبء على العراق لأنها المتنمر على دول الشرق الأوسط بحسب تعبيره.
1: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد من جهته أنه بصدد حصر السلاح بيد الدولة، وعليه ستخرج القوات الأمريكية من العراق وستدخل الشركات الأمريكية.
0: إلى ذلك أكدت الخارجية الأمريكية دعم جهود العراق وسوريا لزيادة الترابط وبناء طرق مستقبلية للتجارة، متوقعة من شركتها الدفع لإعادة بناء خط أنابيب النفط بين سوريا والعراق.
1: قبل الأحوال الجوية، ماذا في المونديال؟ فقد حجزت إسبانيا مقعدها في نهائي كأس العالم 2026 بعدما حققت فوزا مستحقا على فرنسا بنتيجة 2-0، ليقترب منتخب إسبانيا خطوة جديدة من استعادة اللقب العالمي. وستلعب إسبانيا في النهائي ضد الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين، حيث سيقام المشهد الختامي يوم الأحد المقبل على ملعب نيوجيرسي.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية حيث تسيطر الأجواء الباردة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية ب$.90.

0: انت مليون جديد توني كيوان
1: فستق جوز تمر راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
3: معمول.
4: بالنظام الدكتور نوفل ضو.
5: كل التطورات العسكرية والميدانية التي شهدها الخليج والمنطقة العربية على مدى الأسابيع القليلة الماضية والتي سبقت ورافقت وأعقبت مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية واتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي أثبتت أن الدولة اللبنانية كانت محقة في خياراتها وأن المسؤولين اللبنانيين كانوا على صواب في الإصرار على فصل المسار الأمريكي الإيراني عن المسار اللبناني الإسرائيلي. كان لبنان على حق كامل وكان مسؤولوه أصحاب رؤى سياسية محسوبة في مقاربتهم للواقع ورفضهم لربط وقف إطلاق النار في الخليج بالوضع الميداني على أرض الجنوب، بدليل أن إيران التي ادعت أنها فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من خلال مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار على كل جبهات المنطقة بما في ذلك لبنان، تجد نفسها اليوم في مواجهات عسكرية شاملة وتحت حصار بحري أمريكي مطبق وغارات جوية متلاحقة وقصف صاروخي وغيرها من الإجراءات العسكرية. أما لبنان الذي رفض أن تتحدث إيران باسمه وأن تفاوض نيابة عنه وأن يكون استقراره ومصيره وأمنه مرتبطين بتفاهمات لا يكون هو جزءا منها وطرفا أساسيا فيها من دون شريك له في القرار والخيار، فهو لا يزال بفضل اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي في وضع أمني وعسكري أفضل بكثير مما هي عليه إيران اليوم على الرغم من كل الخروقات الإسرائيلية. على الأقل الاتفاق لم يمت والمفاوضات في شأن تنفيذه لا تزال قائمة على الرغم من محاولات إسرائيل الاستفادة القصوى من موازين القوى العسكرية التي تسببت بها هزيمة حزب الله الميدانية. إيران التي ادعت الانتصار وفرض شروطها رازحة اليوم تحت الحصار الاقتصادي البحري والغارات، وهي لا تقوى إلا على الاعتداء على الدول العربية من دون أن تتجرأ على إطلاق صاروخ واحد على إسرائيل. أما الدولة اللبنانية التي يخونها أتباع إيران والمصفقون لهم بسبب اتفاق الإطار مع إسرائيل فلا تزال قادرة على إلزام إسرائيل بالتفاوض وعلى تأمين الرعاية الأمريكية لهذه المفاوضات والرعاية العربية والدولية لمطلب انسحاب إسرائيل من لبنان ولو بطريقة تدريجية وعلى مراحل. في المقابل هل لإيران وأتباعها وملحقاتها أن يسموا لنا دولة واحدة في المنطقة والعالم تجاهر بدعم الموقف الإيراني علناً وتؤيد مطالب إيران في التسلط على مضيق هرمز والخليج العربي وفي برامجها النووية والبالستية ونشر الأذرع والمسيرات وفي أسلوبها في الاعتداء على دول الخليج العربي والأردن؟ تصوروا لو أن الدولة اللبنانية قبلت بأن تربط نفسها بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لم تعد موجودة وأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مات. ألم نكن اليوم تحت الغارات الإسرائيلية كما هي إيران تحت الغارات الأمريكية؟ ألم يكن الجنوب أمام توغلات إسرائيلية برية جديدة؟ ألم تكن حركة مطار بيروت ناشطة في المغادرة بدل ما هي عليه اليوم من نشاط في الاستقبال، المكابرة في السياسة لا تنفع، وتزوير الحقائق لا يلغي الوقائع، وادعاء احتكار الوطنية والحفاظ على السيادة أسلوب تعودنا عليه وأثبت فشله منذ زمن الأيديولوجيات العربية التي تخون كل من لا يبصم لأوهامها وغوغائيتها وشعاراتها، ولكل من لا يقبل بأن يصف هزائمها بالانتصارات وفشلها بالنجاحات وعقم أدائها بالإنجازات وغرقها في الماضي بالتقدمية وخيارات الرؤيويين بالرجعية. كل الاتهامات الموجهة إلى الدولة اللبنانية ومسؤوليها مردودة لمطلقيها، وكل الكيدية في الانتقاد والمعارضة، وكل التذاكي الذي يحاول البعض ممارسته على قاعدة خالف تعرف أو على قاعدة ادعاء احتكار الفهم والمعرفة والخبرة وإنكارها على الآخرين أساليب لا تقدم ولا تؤخر في السياسة الدولية. فليستمر أصحابها في عرض عضلاتهم أمام أتباعهم، قريبا يستفيقون على واقع أن الزمن سبقهم وأن ما بنوا عليه زعماتهم لم يعد من هذا العصر.
4: بالنظام الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بعناوينها: مفاوضات روما في اختبار المناطق التجريبية والعبرة في التنفيذ، واشنطن الأجواء إيجابية، وتل أبيب تنتظر توضيحات حول انتشار الجيش اللبناني، إسرائيل سننسحب من منطقتين، وترامب لانسحاب إسرائيل من لبنان وسوريا، ونتنياهو متمسك بالمناطق الأمنية، حزب الله اتفاق الإطار عار وإسرائيلي بامتياز، وماكرو دعم لبنان في اختيار الخروج من الحرب، الميدان الجنوبي على اعتداءاته، غارات وقصف وتفجيرات، وعميل للموساد في قبضة الأجهزة الأمنية، جلسة تشريعية تنطلق اليوم، على الطاولة إلغاء عقوبة الإعدام، قانون العفو العام وزيادات الرواتب، الوزير لبساط في دمشق تفعيلا للملفات الاقتصادية، والشرع الاقتصاد أهم من السياسة والتكامل ضرورة، أمريكا تضرب إيران مجددا وتلوح بالمزيد، طهران ترد في الكويت والأردن، ومضيق هرمز يبقى العقدة، في المونديال إسبانيا تقصي فرنسا بثنائية نظيفة. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:08.

0: أخبار من اليونيفيل. شهد جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف عقب التبادل المكثف لإطلاق النار الذي بدأ في 2 آذار، وفي حين لا تزال تسجل انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701، فإن انخفاض عدد الحوادث يعد تطوراً إيجابياً تزامناً مع بدء العديد من العائلات العودة إلى القرى والبلدات التي كانت أقل تأثراً بالأعمال العدائية الأخيرة. وفي هذا السياق تقول الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن حفظة السلام التابعين للبعثة أصبحوا أكثر قدرة على التركيز على تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
1: إن الانخفاض المرحب به في أعمال العنف يتيح لحفاظة السلام التابعين للبعثة القيام بالمزيد مما نحن هنا من أجله. وبينما نواصل رصد انتهاكات قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك انتهاكات المجال الجوي والغارات وغيرها من الأنشطة العسكرية وعمليات الهدم والقيود المفروضة على حرية حركة حفاظة السلام، تواصل اليونيفيل تواجدها في مختلف في أنحاء جنوب لبنان وعلى امتداد الخط الأزرق، كما نواصل تنفيذ المهام المنوطة بنا بما في ذلك رصد الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه نواصل تيسير وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل المساعدات التي تعبر المناطق المتضررة.
0: مع التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية في أجزاء من جنوب لبنان، استأنف حفظة السلام التابعون لليونيفيل نطاقاً أوسع من الأنشطة دعماً للعودة إلى الاستقرار ولمساندة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأعمال العدائية الأخيرة.
2: As people have begun to return to their villages, a lot of work remains to be done.
1: مع بدء عودة الأهالي إلى قراهم لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، وقد بدأ جنود حفظة السلام التابعون للبعثة العمل على تعزيز السلامة على طول الطرق التي يسلكونها ودعم استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ومساعدة المجتمعات التي عادت إلى قراها على التعافي تدريجاً، كما يعملون على معالجة المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخلفات المتفجرة التي لا تزال تهدد الحركة الآمنة للمدنيين وحفاظة السلام والجيش اللبناني. وفي الوقت نفسه نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك ضمان سلامة وأمن حفاظة السلام التابعين لليونيفيل وضمان حرية حركة اليونيفيل. وقد أظهرت التجربة أن التصعيد لا يجلب سوى الموت والدمار والنزوح والمعاناة للناس على جانبي الخط الأزرق. لا يزال الطريق إلى تحقيق استقرار دائم طويلاً، وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه، وسيواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026.
2: Until the very last day of December 2026.
0: قدمت اليونيفيل مؤخراً معدات طبية ولوازم لقسم الطوارئ في مستشفى تبنين الحكومي للمساعدة في تعزيز خدمات الطوارئ والجراحة فيه. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المستشفى على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء جنوب لبنان في أعقاب التحديات التي واجهها القطاع الصحي خلال التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وشملت المساعدة معدات لمراقبة المرضى والتشخيص إلى جانب مستلزمات أساسية لقسم الطوارئ، بما يساعد المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية العاجلة والحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة. يقدم مستشفى تبنين الحكومي خدماته لأكثر من 35 بلدة في أغضية بنت جبيل ومرجعيون وصور، وقد واصل عمله طوال فترة التصعيد الأخير رغم الأضرار التي لحقت بمرافقه، حيث وفر العلاج لنحو 1000 مصاب. حولت اليونيفيل مؤخراً شراء قطع غيار لدعم إصلاح وصيانة شبكات المياه في جنوب لبنان، ويجري تنفيذ المشروع من قبل منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. سيستفيد من هذا المشروع دائرة مياه صور ودائرة مياه وادي جيلو اللتان تقدمان خدماتهما لعشرات البلدات والقرى. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الصيانة والمساعدة في استعادة خدمات المياه في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية نتيجة التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، وسيسهم المشروع الممول من اليونيفيل في ضمان استمرارية خدمات إمدادات المياه الأساسية للسكان بمن فيهم الذين بقوا في قراهم والذين عادوا إلى المناطق المتأثرة بالأضرار التي لحقت بشبكات المياه.
3: أنا لبنان تلقف
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
8: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكن للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلي ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
9: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فستق جوز تمر راحة.
1: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03 5404 459.
2: معمول

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70، بيرسيل 8 كيلو ب $16.70.

0: فأرة، فأرة من تراث نعرة امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر، إخراج روي جبور.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: مفاوضات روما في اختبار المناطق التجريبية والعبرة في التنفيذ. تل أبيب: سننسحب من منطقتين وتنتظر توضيحات حول انتشار الجيش اللبناني. وواشنطن: الأجواء إيجابية. ترامب: انسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا، ونتنياهو متمسك بالمناطق الأمنية. حزب الله: اتفاق الإطار عار وإسرائيلي بامتياز. وماكرو: دعم لبنان في اختيار الخروج من الحرب. الميدان الجنوبي على اعتداءات، غارات وقصف وتفجيرات، وعميل للموساد في قبضة الأجهزة الأمنية. جلسة تشريعية تنطلق اليوم على الطاولة: إلغاء عقوبة الإعدام، قانون العفو العام وزيادات الرواتب. الوزير البساط في دمشق: تفعيلا للملفات الاقتصادية والشرع، الاقتصاد أهم من السياسة والتكامل ضرورة. أمريكا تضرب إيران مجددا وتلوح بالمزيد. طهران ترد في الكويت والأردن وإدارة هرمز على اشتباكه. في المونديال: إسبانيا تقصي فرنسا بثنائية نظيفة.

0: القزي مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. هل ستخرج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما في يومها الثاني اليوم بآليات عملية تطبيقا للخطوة الأولى من اتفاق الإطار عبر المناطق التجريبية في الجنوب ليحقق لبنان إنجازا قبيل لقاء الرئيسين عون وترامب في واشنطن مبدئيا في 21 من الجاري؟ إذا كانت إسرائيل أبدت استعدادها للتطبيق في منطقتين تجريبيتين إلا أنها تنتظر الرد اللبناني على استفساراتها حول التحقق من انتشار الجيش اللبناني عند انسحابها وكيفية تعامله مع حزب الله في هذه المناطق. المعطيات الأمريكية تحدثت عن أجواء إيجابية ليبلغ ضغط واشنطن أوجه مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى الانسحاب من سوريا ولبنان، ما رفضه نتنياهو تحت ذريعة أمن الحدود. بانتظار خواتيم روما، المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبدو في خبر كان على وقع جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران وحصار كامل لموانئها، ليبقى الصراع حول إدارة مضيق هرمز نقطة الاشتباك الحساسة بين البلدين. البداية من مفاوضات روما.
4: إذن تستأنف عند 10 من قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في يومها الثاني في روما لاستكمال البحث في النقاط العالقة وآليات تنفيذ التفاهمات المطروحة، لسيما الاستفسارات الإسرائيلية حول التحقق من انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل وكيفية تعامله مع حزب الله في هذه المناطق بما يضمن تطبيق التفاهمات قيد البحث، فيما شددت المصادر على أن خطة الجيش اللبناني للانتشار في الأماكن التي ستنسحب منها إسرائيل مكتملة وجاهزة ليس فقط للمناطق التجريبية بل لكل الجنوب.
3: هذا وتركزت محادثات أمس على اللجان المختصة التي ستبحث في صيغة ما بعد الانسحاب وفي تحديد مهامها على أن تعمل كل لجنة تحت إشراف اللجنة السياسية المفاوضة، وينتظر أن تبصر اللجان النور اليوم على أن يحدد لاحقا كل بلد أسماء الأعضاء في كل لجنة. كما تركز البحث على طلب لبنان بوقف الخروقات، بينما أكدت إسرائيل حقها في الدفاع عن نفس وحماية جنودها، خصوصا أن حزب الله لا يزال يمارس نشاطه على الأرض ما يفترض أن يحسم اليوم، أيضا على أن يصدر بيان في نهاية المحادثات يحدد البلدتين النموذجيتين وأسماء اللجان ومهامها.
4: الجانب اللبناني الذي دخل مفاوضات روما على قاعدة واضحة تتمثل بضرورة تسجيل انسحاب إسرائيلي فعلي وموثوق من أول منطقة نموذجية خاضعة للاحتلال، جاءت بمواكبة رئيس الجمهورية جوزيف عون إثر عودته من قطر، حيث قدم واجب العزاء بالأمير حمد بن خليفة وبمواكبة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من القصر الجمهوري.
3: أمريكيا مسؤول في وزارة الخارجية أكد أن محادثات أمس في روما كانت مثمرة وجرت في أجواء إيجابية، وأكد أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي حريصان على المضي قدما. أما السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى فتوقع مفاجآت سارة في نهاية الجولة السادسة بحسب ما ذكرت الديار.
4: في المقابل أبدى وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر استعداد تل أبيب للمضي قدما في تطبيق المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، موضحا أن إسرائيل ستثبت حسن النية في خلال جولة المفاوضات التي تعقد في روما.
3: وفي سياق كشفت المعلومات أن خرائط عرضت حددت المنطقتين التي سيتم الانسحاب منهما في القطاعين الشرقي والأوسط، وتشمل موقعين تنتشر فيهما قوات إسرائيلية حاليا مع إخلاء كامل للموقع الأول وتسليم جزئي للثاني بسبب استمرار النقاش حول نقطة مراقبة مرتفعة تصر تل أبيب على الاحتفاظ بها. العميد المتقاعد ناجم لاعب رأى أن اجتماعات روما تشكل ركيزة للترتيبات العسكرية التقنية لتنفيذ الترتيبات الأمنية في الجنوب، مشددا على أن الجيش اللبناني أنجز عملا ميدانيا واسعا في خلال الأشهر الأخيرة.

0: الأمريكي بروما.
1: نعم.
0: وهذا الاهتمام شهدناه مش بس بروما.
1: نعم.
0: يعني مجيء قائد القيادة الوسطى إلى بيروت واجتماعه مع الرسميين ومع الجيش, كمان تعيين ضابط كان هو مسؤول الميكانيزم لفترة وبيعرف الجنوب مظبوط, يعني كليرفيلد, وكذلك أنه حضور وفد عسكري أمريكي إلى بيروت. فبروما اليوم انحصر البحث بالأمور التقنية والعسكرية يلي ممكن تتنفذ على الأرض.
1: نعم.
0: عشان هيك ممكن نخلق جو تفاؤلي. البعض يعير انه الجيش شو عملته خلال 15 شهر, لا عمل دخول على المنازل الخطير كان.
1: نعم.
0: لانه كانت اسرائيل تستدرج بواسطه الميكانيزم انه يدخل على منطقه معينه في اسلحه, يطلع ما في لا اسلحه ولا في شيء, مع هذا كله بوجود الميكانيزم تجي تضرب اسرائيل.
1: نعم.
0: عشان هيك الجيش ما عاد دخل منازل.
2: ماذا عن الداخل؟
1: تستمر خطوط التواصل على أكثر من صعيد سياسي عسكري أمني. هدف الأول تأمين الإجماع الداخلي المطلوب لقيام الجيش بمهمته بنجاح, والثاني يركز على التزام حزب الله بوقف أي حضور مسلح أو تخزين أو إعادة تأهيل لمواقع داخل المنطقتين بعد تسليمهما إلى الجيش اللبناني.
2: وفي المواقف, اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن السلطة السياسية تخفي عن شعبها مضمون اتفاق الإطار الذي وصفه باتفاق العار, وقال إن هذا الاتفاق ثلاثي بالشكل, أحدي الجانب وإسرائيلي بامتياز.
1: وفي المواقف الخارجية, أكدت فرنسا على لسان سفيرها في لبنان إيرفي ماجرو في احتفال أقامته السفارة لمناسبة العيد الوطني الفرنسي أن فاتورة الحرب كانت ثقيلة على لبنان, وشدد ماجرو على أن المرحلة المقبلة تتطلب تثبيت مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة, وأشار إلى أن السلطات اللبنانية اختارت مسارا يهدف إلى إخراج لبنان من الحرب, مؤكدا أن فرنسا تدعم هذا الخيار ومستعدة لمواكبة لبنان في هذه المرحلة.
2: رئيس الجمهورية جوزيف عون وفي برقية تهنئة وجهها إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني الفرنسي, أشاد بالجهود التي قامت بها فرنسا لمساعدة لبنان والتمسك بأمنه, وأكد أن فرنسا لم تدخر جهدا في الدعوة إلى التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة وتعزيز دور المؤسسات اللبنانية.
1: في الميدان الجنوبي, تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية, تفجيرات صباحا وفجرا, عمليات تمشيط وغارات وقصف في الساعات الماضية. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني, وقد نفذت قوات الاحتلال عند الساعة 6 من صباح اليوم تفجيرا ضخما في بلدة القنطرة ترددت أصداؤه على مساحة واسعة من الجنوب. كما نفذت قرابة الساعة 3:30 من فجر اليوم تفجيرين في حداثة وبيت يحون, وقامت بعمليات تمشيط واسعة في الخيام وكفر تبنيت والنبطي الفوقة. وفي بلدة طلوسة ومحيطها قامت قوات الاحتلال بعمليات تجريف للأراضي. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات, حيث شن الطيران المسير غارة استهدفت النبطي الفوق ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح مختلفة. كما واصل العدو الإسرائيلي مسلسل تفجير وإحراق المنازل, وقد طال بلدات مجدل زون والطير والشاف وحداثة وزوتر الغربية وكفر تبنيت والطيبي والنبطي الفوق ودير سريان. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية وحارقة استهدفت المنصوري ودوحة كفر رمان وعلي الطاهر, وتعرضت أيضا الأحياء السكنية والمنازل المأهولة في بلدة ميفدون لرشقات الرشاشة. كما طالت عمليات التمشيط بلدات بيوت السياد وزوتر الغربية والشرقية وأطراف كونين والخيام وكفر تبنيت. أما المدفعية الإسرائيلية فقد استهدفت أمس أطراف شبعة وكفر تبنيت وبيوت السياد ودير سريان ووادي الحجير. وفي بلدة الغندورية أدى انفجار لغمين عرضيين إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة, كما تسببت بإشعال حرائق في المنطقة. من الجنوب, حسين معنا, صوت كل لبنان.
2: في المقابل, أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في جنوب لبنان في مواجهة التهديدات الموجهة ضد إسرائيل بحسب ما قال.
1: إلى ذلك, أوقفت السلطات اللبنانية شخصا مقربا من حزب الله الأسبوع الماضي في مطار بيروت في أثناء توجهه إلى العراق بتهمة العمالة لإسرائيل وتزويدها بمعلومات أفضت إلى اغتيال قادة من حزب الله بينهم 4 من الصف الأول, بحسب ما أفاد مصدر قضائي بارز لوكالة الصحافة الفرنسية, وأحيل الموقوف على المحكمة العسكرية للشروع في محاكمته.
2: هذا وتلقت

0: عائلة العنصر في لواء الحرس الجمهوري باتريك أنترانيك باكاريان اتصالا من الصليب الأحمر الدولي أبلغت خلاله بوفاته بعد أشهر من الغموض الذي أحاط بمصيره منذ فقدان الاتصال به في 18 من نيسان الماضي. وكان باكاريان وهو من مدينة زحلي قد توجه في ذلك اليوم إلى بلدة جديدة مرج عيون في الجنوب قبل أن ينقطع الاتصال به وتبدأ عائلته رحلة بحث طويلة لمعرفة مصيره.
1: وفي عين التين بحث الرئيس نبيه بري مع كل من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو والمبعوثة الأممية الخاصة إلى الشرق الأوسط سيجدريد كاك في المستجدات السياسية والميدانية من جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار.
0: إلى ذلك أصدر وزير المال ياسين جابر قرارا حدد فيه آلية تطبيق المادة الخامسة المتعلقة بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية ومعالجة أوضاع العقارات المهدمة بهدف تنظيم الاستفادة من الإعفاءات وضمان حسن تنفيذها.
1: تتجه الأنظار اليوم وغدا إلى الجلسة التشريعية التي ستبحث سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين وسط ترقب للمواقف النيابية، حيث يتوقع أن تشهد الجلسة العامة مواقف حامية في ظل جدول أعمال الدسم في مقدمه إلغاء عقوبة الإعدام، قانون العفو العام، ومسألة الزيادات والمنح على الرواتب في ظل مشاركة غالبية النواب في الجلسة، حيث ستجري محاولة تعديل المواد الإشكالية. كما تبحث الجلسة في الأحكام الاستثنائية المتعلقة بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وبالشهادة الفنية وبالشهادات الفنية للعام 2026. في السياق أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن القوات تؤيد قانون العفو بشكل كامل، وقال: لقد أبلغت النواب الحلفاء بموقفنا المؤيد للقانون.
0: إلى دمشق حيث تمت متابعة تفعيل الملفات الاقتصادية والتجارية مع لبنان.
1: الرئيس السوري أحمد الشرع أكد في خلال استقباله وزير الاقتصاد عامر لبساط أن الاقتصاد أهم من السياسة، مشددا على أن التكامل الاستثماري هو الركيزة الأساسية لبناء علاقات متينة بين البلدين. من جانبه أوضح لبساط أن زيارته على رأس وفد إلى دمشق تأتي في سياق تأسيسي لتطوير العلاقات التجارية، معلنا عن توجه لإطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري لتفعيل الفرص المشتركة. ولفت لبساط إلى أن رأس المال اللبناني يمتلك معرفة عميقة بالسوق السورية، وأكد أن المحادثات ستتواصل اليوم عبر اللقاءات الموسعة لاستكشاف مجالات الاستثمار الواعدة بما يضمن تحقيق مصالح اقتصادية متبادلة وتطوير مسار التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.
0: ماليا، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة حضره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إقرار قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة والمصرف المركزي. كنعان رأى أن استرداد الودائع لا يتحقق بالقوانين فقط، إنما بالإرادة والتمويل.
2: تم الإقرار مع اتخاذ وضع المادة 3 تحت أحكام قانون النقد والتسليف، وبدنا تفاهم مع المرجعيات الدولية يرجع لبنان يسعي ثقة، بس مش على حساب لا فهمنا ولا علمنا ولا قوانيننا. هذه المادة استوفت الشروط المطلوبة أكان من مصرف لبنان، عدلت بصيغة مقبولة من الأطراف اللي كانت عندها إشكاليات عليها، اللي الحكومة يمكن ما قدرت عملته بجلسات المناقشة عندها، عملناه نحن بلجنة المال والموازنة.
1: الملفات المالية ليست فقط من هموم اللبنانيين فحسب، إنما أيضا تداعيات التصعيد المتبادل بين إيران وأمريكا على قطاع النفط والمحروقات في لبنان، والمواطن يدفع غاليا. نسأل نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس. صباح الخير نقيب.
3: صباح النور إليك وللمستمعين الكرام.
1: شكرا لك نقيب. أول سؤال، هل من خوف من عدم توفر المحروقات مستقبلا في ظل الصراع الإقليمي الدائر حاليا؟
3: هل شو مخبل المستقبل بالساحة الإقليمية هونيك ما حدا بيعرف، ولكن نحن قطعنا بمرحلة الحرب شهرين. نعم. وشفنا أن الشركات المستوردة وقطاع المحروقات اللي عمل واجباته اللي بخطها هالمرحلة هيدي بدون أي أزمة، وخصوصا انه نحن بنستورد من حوض البحر المتوسط، نحن ما بنستورد هناك، ولكن هن المصافي اللي بحوض البحر المستورد هن بيجيبوا من الخليج.
1: نعم.
3: هلا الوضع احسن من وقت اللي كانت الحرب باساسها، لانه المضيق صحيح في مشاكل هناك وعمليات عسكريه واحتكاك عسكري، ولكن منه مغلق بالكامل. وبنفس الوقت وقت الفتح الفتره العشر ايام صارت ظهر كان في شيء 1000 باخره قاعدين بالخليج، هو ظهر كميات كبيره من النفط الخام، صار في تخمه بالنفط الخام في الاسواق الدوليه، مشان هيك نزل برميل البرنت ل 71 دولار.
1: نعم.
3: صار في ريزيرف بتصور، لحتى بتصور لازم نقطع المرحله هاي.
1: نعم.
3: ولكن المشكل هو اللي بخوف مش اللي عم بيصير بالخليج العربي، بخوف بما يتعلق بالمشتقات النفطيه المكرره، لانه هذا اللي بهمنا بلبنان نحن مش النفط الخام.
1: نعم.
3: نحن بصارت بنزين ومازوت مكررين، اللي عم بيصير بروسيا والعمليات العسكرية بالمسيرات الأوكرانية على مخازن المشتقات النفطية المكررة بروسيا، هاي اللي روسيا تاني أكبر مصدر منتج للنفط بالعالم، توبير عندها كيلومترات قدام المحطات، لأنه ما صار عندها نقص بالبنزين، لأنه صار في حرائق كبيرة وتدمير كبير بمنشآتها. وبنفس الوقت بيجي صارت هي عم تجيب من الهند اللي بتبيع النفط، عم تجيب من عندها بنزين ومازوت، وعندك حذر على تصدير مازوت. اللي لازم
1: نراقبه
3: هو بروسيا مش كتير الخليج.
1: نعم. نائب، تخطت أسعار النفط وخام البرنت اليوم 86 دولارا اليوم.
3: نعم.
1: صباحا.
3: نعم.
1: ماذا عن نسبة ارتفاع الأسعار محروقات في لبنان إذا بقينا على هذه الحال؟
3: نحن كنا عم نقول انه انا صار لي فتره بطلع الاعلام وبقول، طلعت جدل انه ليش وقت اللي نزل برميل النفط لل 71
1: نعم.
3: دولار و70 دولار ما نزلت الاسعار بنفس النسبه.
1: صحيح.
3: هلا بطلوع رح اقول نفس الحديث، البرميل النفط الخام هو يعني سعر برميل البرنت بالبورصه. الجدول تركيب الاسعار ما له علاقه ببرميل الخام، لأن جدول تركيب الأسعار بيلحق بورصة المشتقات النفطية المكررة. في بورصة بحوض البحر المتوسط البلاتس فود ميد اسمها بلاتس.
1: نعم.
3: هيدي النشرة، هيدي البورصة اللي نحن بنشتغل عليها من سنوات كبيرة قديمة. وجدول تركيب الأسعار عنده فورميل بيتبع هيدي الفورميل بكل الأحوال، وهي كان عم يتبعها قبل الحرب ووقت الحرب، وهلا عم يتبعه من سنوات قبل هيدا الوزاره عم يتبعه هي ذاتها.
1: نعم.
3: يعني بياخذ معدل نشره البلاتس تبع البنزين لحاله بورصه مستقله، ونشره المازوت لحاله لانه عنده بورصه مستقله ما لها علاقه برميل النفط، تخضع لعامل العرض والطلب بالاسواق الدوليه على البنزين وعلى المازوت. كان هيك بالشتي بيعلى بتعلى نشره المازوت بالبورصة وطوط البنزين، والعكس بالصيف.
1: نعم.
3: الوزارة بتاخد معدل اخر 15 يوم قبل الجدول، اخر 15 نشرة قبل الجدول، بيطلعوا على 3 اسابيع لانه من الاثنين للجمعة، وبتحط فوقها الشحن والتأمين والمرفأ والتبخير ربح الشركات والنقل وكل شيء والتفقه ورسوم الجمركيه وكذا، كل اضافات بتطلع عندها سعر تانكه البنزين.
1: نعم.
3: نحن فوق هيدا وزاره شو اسمه الشركات اللي بتبيع الشركات المستورده اللي بنشتري منها على لبنان للبنان، لانه في حرب زادت سعر الشحن تبعها، وزادت شيء اسمه اكسترا وريسك. يعني اكسترا وريسك اليوم على طن المازوت 34 دولار زياده عن ما كانت تعطيكي قبل الحرب.
1: نعم.
3: هيدي نفس الوقت عندك 300 ألف ليرة اللي حطتها الدولة ضريبة، هيدا كانت أسباب اللي ما خلت تنكة البنزين تنزل مع نزول سعر برميل النفط. هلأ عم يطلع برميل النفط الأسعار المشتقات النفطية المكررة بالأسواق هي اللي بدنا نتبعها، ولكن للأسف هي كمان عم تطلع أسعارها لأنه من وراء اللي عم بيصير فيه في روسيا اكثر شيء، وفي نقص بكميات البنزين والمازوت بالاسواق الدوليه. امبارح طالع طن المازوت بالبورصه 84 دولار لحاله.
1: نعم.
3: نهار واحد.
1: نعم.
3: لا للاسف بدي اعطي خبر سيء للمواطنين، الى الايام الجايه جاي ايام ارتفاع ارفع ان كان للبنزين ولا المازوت.
1: شكرا لنقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس.
0: مع دخول الحصار الأمريكي الكامل للموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، واصلت الولايات المتحدة ضرب إيران. وقد أفاد التلفزيون الإيراني بدوي 6 انفجارات غرب مدينة بندر عباس وجزيرة هنغام، فيما أفاد إعلام إيراني بقصف مركز حرس الحدود البحري في سيريك وبتفعيل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية.
1: القيادة المركزية الأمريكية قالت إن موجة الهجمات استمرت 7 ساعات بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن الدفاعات الجوية أسقطت في الساعات الماضية مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس، واستهدف الهجوم الصاروخي الإيراني أهدافا أمريكية في الكويت التي أعلنت تصديها لأهداف جوية معادية داخل مجالها الجوي، مشيرة إلى إصابة 4 عناصر من جيشها في اعتداء إيراني على سفينة للبحرية.
0: الجيش الأردني أعلن من جهته أن دفاعاته الجوية أسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران ما لم توافق على العودة إلى طاولة المفاوضات، ليستطرد إن الطريقة الوحيدة للتفاوض مع طهران هي القوة. وقال الرئيس الأمريكي إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء السفن المرتبطة بإيران، وتراجع عن فرض الرسوم بنسبة 20%. هذا وأصدرت الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وكيانات وسفن على صلة بإيران.
0: في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إما أن تكون صادرات النفط والغاز في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد، وأضاف على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها، رافضا أن يكون للولايات المتحدة أي دور في تحديد مستقبل مضيق هرمز.
1: وأمس كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن توجهه إلى عقد شراكة قوية مع العراق في مجال النفط، وأن شركات النفط تدخل العراق وبمستويات غير مسبوقة، مستبعدا الحاجة إلى الوجود العسكري الأمريكي في العراق. ورأى ترامب أن إيران هي العبء على العراق لأنها المتنمر على دول الشرق الأوسط بحسب تعبيره. رئيس الوزراء العراقي أكد من جهته أنه بصدد حصر السلاح بيد الدولة، وعليه ستخرج القوات الأمريكية من العراق وستدخل الشركات الأمريكية.
0: قبل الأحوال الجوية، ماذا في المونديال؟ إسبانيا تحجز مقعدها في نهائي كأس العالم 2026 بعدما حققت فوزا مستحقا على فرنسا بنتيجة 2-0 لتقترب خطوة جديدة من استعادة اللقب العالمي. وستلعب إسبانيا في النهائي ضد الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين، حيث سيقام المشهد الختامي يوم الأحد المقبل على ملعب نيوجيرسي. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية حيث تسيطر الأجواء الحارة.

0: كان في هذه النشرة مفاوضات روما في اختبار المناطق التجريبية والعبرة في التنفيذ. تل أبيب سننسحب من منطقتين وتنتظر توضيحات حول انتشار الجيش اللبناني. وواشنطن الأجواء إيجابية. ترامب لانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا ونتنياهو متمسك بالمناطق الأمنية. حزب الله اتفاق الإطار عار وإسرائيلي بامتياز. وماكرو دعم لبنان في اختيار الخروج من الحرب. الميدان الجنوبي على اعتداءاته، غارات وقصف وتفجيرات، وعميل للموساد في قبضة الأجهزة الأمنية. جلسة تشريعية تنطلق اليوم على الطاولة، إلغاء عقوبة الإعدام، قانون العفو العام وزيادات الرواتب. الوزير البساط في دمشق تفعيلا للملفات الاقتصادية والشرع. الاقتصاد أهم من السياسة والتكامل ضرورة. أمريكا تضرب إيران مجددا وتلوح بالمزيد. طهران ترد في الكويت والأردن وإدارة هرمز على اشتباكها. في المونديال إسبانيا تقصي فرنسا بثنائية نظيفة.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

يا روي خدنا على أجواء إسبانيا وبدنا نقول مبروك للمنتخب الإسباني يلي مبارح ربح على فرنسا، مع أنه صراحة كنا متوقعين العكس، كانوا الفرنسويين من أول المونديال عم يلعبوا كتير حلو، ولكن مبارح إسبانيا ربحت بهدفين على فرنسا ووصلت للمباراة النهائية لمونديال 2026. يعني هي تاني مرة بتوصل إسبانيا لنهائي كأس العالم بمسيرتها الرياضية. الأحد أكيد مثل ما بنعرف رح تلتقي أو مع الأرجنتين يلي حامل اللقب أو مع إنجلترا، وهن الليلة الأرجنتين وإنجلترا بيلتقوا بمباراة نصف النهائي بأتلانتا.

يعني الليلة ليلة حماسية بامتياز، ولا يلي ما بيعرفوا آخر أربع مباراة بالمونديال بيلعبوا لعيبة بطابة جديدة، طابة خصوصي أعلن عن اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني الفيفا، بخصص طابة لمباريات نصف النهائي يعني الثالث والرابع والنهائي. هالطابة بتحمل اسم تريوندا فاينل وتصميمها بألوان مختلفة، يعني في اللون الأبيض، في اللون الأسود والذهبي، وبتصميمها بتحمل 16 مدينة، هالمدن يلي استضافوا مباراة كأس العالم لل2026.

يعني أجواء الحماس بلشت من عبكرة بانتظار هالمباراة يلي أكيد رح تكون الكافيات فيها والعينة البيوت والعينة، الكل عم يحضر مين رح يربح، الأرجنتين أو إنجلترا لا يوصلوا لمباراة الفينال نهار الأحد.

0: تحية لكل يلي عم يسمعونا ومبلشين نهارهم بحماس، إذا كانوا على الطريق أو إذا كانوا بعضهم بالبيت. منترافق سوا بها الصبحية اليوم الأربعاء 15 تموز 2026. منترافق من هلأ للساعة 10:10 وبرفقني المخرج روي جبور. شوفي بصبحيتنا لليوم، بين حماية المدنيين ومقتضيات العمل العسكري، وين بيوقف القانون من حفر الأنفاق وإنشاء مخازن عسكرية تحت المنازل؟ هالموضوع رح نحكي عنه بفقرة بالقانون مع المحامي وسام معضاد. امبارح حكينا عن ليلة المتاحف يلي رح تصير بكرة الخميس، وضمن هالمبادرة متحف جامعة الروح القدس الكاثوليك بيفتح أبوابه أمام الزوار بأمسية ثقافية بكرة. التفاصيل مع إلسي أبو جودة. مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، وموجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة. خليكن معنا.
1: صبحية ندى

0: يلي بده يتصل يعطي رأيه بأي موضوع ممكن يتصل بس على 0454-55352 أو واتساب على 03-00-0933 وأول واتساب من عصمة.
1: صباح الفل والياسمين على الغالي على قلب المستمعين وقلبي ندى حبيبة قلبي. إذا بتسمحي لي بس تقوله لأندري إنه مهما كان اختلافنا كبير مع حزب الله وإدائه وأديولوجيته بس قلعة الشريف والجنوب محتل. وإذا جسم إذا عضو بالجسم يا أندري ضعيف الجسم كله بيضعف. بقى الجنوب قطع من قلوبنا. يعطيكم ألف عافية. سلي صباحك. صباحكم.

0: يسعد صباحك يا سناء. أكيد المحامي وسيم، أنا قلت وسام معداد، ومنسمع فويس من رين.
1: لك يسعد لي صباحك يا ست الستات، إن شاء الله بيكون نهار مبارك عليك، وبحب صبح على الست عصمت، اشتقت لي. كيفك يا ست عصمت حبيبة قلبي؟

0: نسمع رأي زيادة.
1: بونجور ست ندى. ست ندى كيف عنقنا عن هن بمحور المقاومة والنواب انه يا خي الاتفاق الايراني الامريكاني سقط؟ ما صار لها 4 ايام امريكا بتقصف ايران، بعضهم بيحكوا انه نحن ضد، هن ضد اتفاق الاطار ونحن مشمولين بالاتفاق الايراني الامريكاني. طب هلا سقط الاتفاق، منيح اللي فيه اتفاق اطار حتى اللي ما خربت عنه. هلا اهم شيء الحرس الثوري ما يكب 6 فتيشات مثل المرة الماضية ويفوتنا بالحرب مثل ما عمل المرة الماضية، والعطرة على هالناس اللي رجعت على الضاحية ورجعت على الجنوب ترجع تتهجر مرة تانية. بس انه نحن منيح اللي ما شملنا بهداك الاتفاق وقال لك كانت رجعت دبكت عنا هون. وان شاء الله الرئيس بس يروح على امريكا بتكون زيارة تاريخية وزيارة مثمرة والله يحميه. وبعد شغلة بسم الله عليهم بمجلس النواب لما يكون بدهم بيعملوا قانون معجل مكرر بيروح على التصويت، بس كل القوانين اللي لها علاقة بالمودعين وبأموال المودعين واللي قالوا هن قدسية الودائع ما أقروا شيء منه، وبعضهم لهلأ براوغوا وبيعملوا وبيحكوا بده يحطوا قوانين تردونا مصرياتنا. هي ما في قانون، خلص ما في قانون نقد والتسليف. شو هذا القانون بيحمي على أساس الودائع وبيحمي المودعين؟ شو هالحرامية هيدولة وشو هالمافيا اللي عنا بهالبلد؟ ما زال الدولار المصري في تركوه على 15,000 وما حدا بقى عم بيجيب سيرته أبدا أبدا أبدا.
2: اشتغلت وجمعت تصار قرشك الأبيض معك، ولما صار يومك الأسود طلع ما معك.
0: يا روي المشكلة بعدنا ناطرين تنفيذ قانون إصلاح المصارف يلي بعده معلق بقانون استرداد الودائع وقانون الفجوة.

بس بدي اقول للمدام معك حق 100%، حكيك عسل وانت عراسنا، بس اللي حول لجنوب لسكنة عسكرية هني اهله وما حدا جبرهم بحجج واهية، خربوا الدنيا وعاشوا الخبرية، وهلأ هني يعني الله يعني ان شاء الله الله يفرج كربهم مثل ما بقولوا، عم يحصدوا ما زرعوا. والقصة بطلت بين اسرائيل ولبنان، قصة دولية. يعني نحن برجع بقول، انا دائما اللي بقول نحن زحيفة، نحن شو بيقولوا لنا بنعمل؟ امبارح بحجة المقاومة كسر الدنيا على الشويفات امبارح، دولة جاية هي مشكورة أو متأخرة جاية تفرض السيطرة أو الهيبة أو توقف المخالفات، البنات اللي كلياتها بلا نمر، اللي كلياتها زعران، اللي كلياتها بيعملوا مشاكل مخاربين الدنيا، اجت بدها توقف البنات الغير شرعية على أساس مع إنه كلها غير شرعية، خربوا الدنيا وسكروا الطرقات وما خلوا شيء عاملوه.

0: خليني ارجع اسمع عصمت لانه كمان رجعت بعتت فويس.
1: صباح النور حبيبة قلبي، انت بتعطي البرنامج هيدي الفقرة محبة لا توصف. حبيبة قلبي خلي لي اياكي يا رب. حبيبة قلبي نحن دايما، انت دايما بفكرنا.
0: يعني شو بدي أنا أحسن من هيك؟ هل برنامج صار مساحة للقاء الأحبة لتبادل الرسائل؟ ولازم نقول الصبحية ندى، مش ندى بتقدمه، ندى ورين وعصمت ومحمود الأحمدية وأندري وراي
2: نديه يا رسل تجن نور يسوع قابي نديه يا رسل.
0: وهيدا محمود الأحمدية.
3: ندى بونجور المستمعين الكرام، الحقيقة بعد مباراة امبارح اللي ربحت فيها، فازت في إسبانيا على فرنسا 2-0، بس تحليل صغير، المفاتيح الأربعة المهمين بفرنسا اللي لعبوا فيه 6 مباريات وتركت أثرها وبصمتها فرنسا بالعالم كله، هني أوليزي مبابي دوي وباركولا. بكل أسف هون المفاتيح المدرب الإسباني عملهم شلهم جميعا، وكنا منحس أنه الإسبان تفوق على الفرنساوي كل المباراة، مع أنه أنا بشجع فرنسا من 30 سنة، ولكن رابيو كمان اللي نحط بالوسط كان تبتيري على فرنسا، مانيون حارس المرمى ما كان كما يجب، مش بيرج ساعده. كل شيء بقترب بقول أنه من 2024-2026 4 هزايم لفرنسا من إسبانيا بالأرقام، ويمين يمال كان هو البطل الحقيقي لكل هالمعركة. وهي كل شيء بقترب بقول هارد لك لفرنسا ومبروك لإسبانيا. شكرا جزيلا محمود الأحمدي.

هلا يلي بيزعل انه فرنسا خسرت بيوم العيد الوطني الفرنسي, يعني كانت هيك فقسة. وعلى كل حال الكل شاف امبارح بعدسة الكاميرا التقطوا صورة خلال العيد الوطني الفرنسي. رئيس الحكومة الفرنسية كان عم يسلم على رئيس الوزراء الإسباني وكان عم يعتذر منه. عم يعتذر منه على الحكي يلي حكي سلفه, يلي قال انه منتخب فرنسا لكرة القدم هو فريق من دون فرنسوية.

0: أكيد رين بدها ترد التحية لعصمت، خلونا نسمع.
1: والله يا ست ندى، هالبرنامج هيدا جمع الأحبة وجمع الأطياف وجمع كل شيء، ولك الله يخليكي بهالهمة أنت وزفان وبونجور لروي، والله يخلي لنا هالإذاعة يا رب.
2: أنا

0: وقبل ما نتوقف مع موجز الأخبار خلونا نسمع روي شو بعده عم بيرد.
1: ست ندى، عنون إصلاح المصارف بتفكر أن المصارف واقفة، ما رجعت تشتغل المصارف وكل شيء ماشي عندها، اسم الله عليهم، وجابوا حاطين العالم مصارف جديدة عندهم مثل ما بيسموها، وكله ماشي وماشي حالهم، كل المصارف اللي كانوا ماشي أي إصلاح ما مصلحين وماشيين، بس خلي أصحاب المصارف ورؤساء الإدارات تبعها يردوا المصاري اللي هربوها لبرا، بيمشي الحال، مسارقين المصاري ومهربينها لبرا هن.
0: أكيد عم يشتغلوا أكتر من الأول كمان روي، بس بدي خبر خبرية صغيرة صارت معي. رحت على البنك محل ما محجوزين مصرياتي، قلت لهم ما تردوا لي كل مصرياتي، بس أعطوني حق سيارة بدي غير سيارتي لأنه عم أضيها بالجراج. قال ما معنا، ما فينا، فينا نعطيكي لون وبتقصتي. ما معهم يعطوني مصرياتي ولو حق سيارة، بس بيعطوني لون وبياخدوا فوائد.
2: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: يا دار السلام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب 6 دولار و90 سنت.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى روما، حيث يستأنف الوفد اللبناني والجانب الإسرائيلي مفاوضاتهما عند 10:00 بتوقيت بيروت لاستكمال البحث في النقاط العالقة وترتيبات انتشار الجيش اللبناني، وسط ترقب لتقديم الردود اللبنانية على استفسارات إسرائيلية تتعلق بآليات التحقق من بسط سيطرة الجيش على المناطق المنسحب منها الجيش الإسرائيلي. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد اختتمت بأجواء وصفت بالإيجابية مع مؤشرات على إحراز تقدم أولي، إلا أن الطرفين خلصا إلى أن عددا من الملفات ما يزال يتطلب المزيد من النقاش لضمان تطبيق التفاهمات المطروحة. أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي ينتهج سياسة الغموض الإعلامي حيال قضية عشرات عناصر حزب الله الذين يدعي أنهم محاصرون داخل شبكة أنفاق في منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان. وبحسب التقرير، يخشى الجيش الإسرائيلي من أن يؤدي استهداف المحاصرين إلى رد من حزب الله وربما إلى تدخل إيراني مباشر، لذا يلتزم الصمت الرسمي. رأى العميد المتقاعد ناجي ملاعب أن موقف الرئيس الأمريكي بشأن ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان وسوريا يشكل مؤشرا إيجابيا يمكن البناء عليه، لاسيما أن الأولوية اللبنانية تبقى وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، لافتا إلى أن الاهتمام الأمريكي بالملف اللبناني برز من خلال التحركات العسكرية والدبلوماسية الأخيرة. وإذ قال ملاعب إن اجتماعات روما تتركز على الجوانب التقنية والعسكرية وآليات تنفيذ الترتيبات ميدانياً، أشار في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن الجيش كان منتشراً بآلاف العناصر إلى جانب قوات اليونيفيل في الجنوب، وقد أنجز خلال الأشهر 15 الماضية عملاً ميدانياً واسعاً شمل ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والكشف عن عشرات الأنفاق، إلا أنه توقف عن دخول المنازل التي كانت تتعرض للقصف الإسرائيلي، وبالتالي فإن التشكيك بقدرة الجيش على الانتشار وضبط الأرض غير واقعي. تعقد جلسة عامة تشريعية عند 11:00 من قبل الظهر لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام، قانون العفو العام، الزيادات والمنح على الرواتب، إضافة إلى الأحكام الاستثنائية المتعلقة بشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها كما الشهادات الفنية. توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس عبر صوت كل لبنان أن تشهد أسعار المشتقات النفطية المكررة ارتفاعا بسبب التطورات الأوكرانية الروسية والنقص المترتب على الأسواق الدولية.
1: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure. أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعاً في غرفة العمليات أمس لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقاً من الضربات الحالية. أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً حتى تنهي الولايات المتحدة أعمالها العدوانية على حد تعبيره. في غضون ذلك نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن أن عددا محدودا من السفن عبر مضيق هرمز اليوم بعد ساعات من استئناف الولايات المتحدة الحصار البحري على إيران وتصاعد الهجمات على السفن في المنطقة. تزامنا قالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران هاجمت 7 سفن تجارية في خلال الأيام الماضية. ومع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، تجاوز ارتفاع أسعار النفط وخام برنت 86 دولارا للبرميل. وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى كييف، حيث ستعلن خطط دمج أوكرانيا في المنظومة الدفاعية الأوروبية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف، عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.80، لوبي الكيلو ب 89,000 ليرة.

0: وخسروا بالمباراة، ومتوغزين يعني عم بيقدموا كتير اشياء للبنان، وتلاميذ عم تدرس عندهم من بيناتهم حدا يعني بخصنا. وراحت المدام من مدي قالت لي بتحس حالك بأفريقيا يا عمي، بالمطار والبوليس والطرقات، ما بعرف ليش عندهم هيك هالنقص. يعني تفاجأت كمان هلا فريق الفوتبول كمان مش فرنسيين، ماني عارف كيف شو صايرة سياستهم، شو عم بيشتغلوا هني ما عم نعرف. فرنسا امنا وابونا ولاد عمنا، حتى لو خسروا نحن معهم يعني بطلوع ونزول. بفتكر هيك لازم أكترية الشعب اللبناني يكون مع فرنسا.
1: اي فرنسا ابن الحنون. بس المشكلة انه الشعب اللبناني صار موزع، كل واحد شايف امه بمحل وببلد وبدولة.
2: هلا معك ست ندى، كيفي؟ يعطيك الف عافيه. انت هيك صار معك بالبنك؟ انا قلت لهم ما مصرياتي بالبنك، بدي اجيب سياره، بدكم تقسطوا قسطوا، ما كانوش يعطوني. لا هيدا ما بنعطي مصاري نحن، بدي بس انا ابدل سيارتي يعني اجيب سياره جديده، ما كانش يقبل، ما بيعطوا. الله يساعدنا على البنوك. يلا راحوا مصريات، عم ناخذهم بالتقسيط، ماشي الحال، نشتري فيهم اكل. وبونجورني لك.
1: ايه وانا هيك صار فيه، قلت لهم طب قسطون قسطون من الرصيد يلي عندي، كل شهر اسحبوا قسط. ابدا لا.

0: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك. هيدي قصتك دليل على انه ما عنا دولة وما عنا قضاء. لو عنا دولة وعنا قضاء كان من من من راس الهرم ونزول كله بيكون بالحبس وبيرجعوا مصاري العالم. وغريب يعني، في يعطيكي لون، عنده لا يعطيكي لون، بس مصرياتك راحوا. يعني فظيع هذا البلد، كيف يعني ما بعرف، حمية حرامية. وبعدين بالنسبة للفوتبول، يا ريت هودي اللي نهبونا على فترة 30-40 سنة، يا ريت شي واحد منهم هيك نتفي هدية للبنانيين، نقول لهم المونديال بالتوافق مع شيء أو بالاتفاق مع شيء محطة تلفزيونية بلبنان، كان تلفزيون لبنان أو غيره. يعني لو شي واحد هيك نتفي تبرع له بشي مليونين دولار، كان يمكن نقل المونديال، خلي اللبنانيين ينبسطوا. لأنه أكثر من 3 أرباع اللبنانية، إذا بدك 90% منهم تحكيهم بالفوتبول مثل الأطرش بالزفة، ما معهم خبر لأنه ما عندهم اشتراكات. و10% مرتاحين على وضعهم، عملوا اشتراكات ما بعرف وين وشافوا المونديال كله. حبيبة قلبي ست ندى، يسعد صباحك.
1: موجز الفلك.
2: وإلى موجز الفلك مع أفضل برج وأسوأ برج لليوم. أفضل برج لليوم هو برج العذراء. اليوم الأخبار الحلوة رح تخلي يومك حلو يا عذراء، واليوم هو وقت كتير مناسب تتصلح علاقاتك مع كل المحيطين فيك، ولا تتخلى عن أي زعل أو ضغينة، وتركز على أنه ترجع تبني علاقات جديدة وحياة حلوة. واليوم رح يكون عندك فرصة رائعة، رح تسمح لك هالفرصة تنهي عمل كتير مهم وبنجاح. حاول أنك تستغل هالفرصة بشكل كامل. أما البرج الأسوأ فهو برج العقرب. اليوم برج العقرب سيصاب بخيبة أمل من شخص كان حاطط فيه ثقة كبيرة، أو يمكن يتلقى خبر يخليه يغير بعض الخطط يلي عم يشتغل عليها.

0: يا عقرب انتبه على ردة فعلك على انفعالاتك وما تتسرع بالرد، لأن هالشي رح يخلق لك خلافات انت بغنى عنها. واليوم ما تاخد قرارات مالية مهمة يا عقرب حتى تتضح الصورة.
1: موجز الفلك.

لمين بدنا نقول اليوم هابي بيرثدي؟ هابي بيرثدي لرولا حميدي. رولا حميدي زميلي بالسراي الحكومة مش الممثلة. وبدي أقول هابي بيرثدي لفادي أيوب. فادي أيوب مرتك وريتا وأولادك بيعيدوك. وأيضا هابي بيرثدي لميريلا نصيف.

0: صباح الخير صباح لبنان، صباح وندى، يعطيك العافيه. ان شاء الله تكون عندك مقابله مع كنا وزير الداخليه تسالني هالسؤال، انه بيعملوا حاجز تيجي العالم تهرب بعكس السير الموتوسيكلات، واللي بيهرب من زاروب من هون بيطلع القانوني بيعلى بعجه السير بيمرق على الحاجز ما استفدنا شيء. يعني بتمنى على الاشارات يحطوا 3-4 عساكر على الاشاره مثلا، كل ما توقف الاشاره بنطوا على السيارات، مبين السياره اللي رقمها قديم اللي ما لها نمره من ورا، اللي مبين بيقول له وراءك بحطه على اليمين، ما بيخفف عجقه وبيلقط اللي بده يلقطه. حتى الموتوسيكلات عم يعملوا حاجز بيجي بعكس السير مثل الصاروخ، يعني عم يشكل خطر على حاله وعلى غيره. ما بعرف شو هالطريقة هيدي. وبعدين بقوله قبل بيوم بكرة يوم أمني مثلا، يعني الحرامي بيتخبى بالبيت. متمنى عليهم أنه ما يعملوا حل غير هالحل، يشوفوا حل غير هيك. في سيارات كتير على الطرقات وقفة مسكرة الطرقات وهي أنقاض وهي بلا نمر وشو بعرف لي. طب تيجي البلاطة تشيلها يفيش عليها، السيارة اللي ما لها نمر مخالفة شو بعرف نشيلها.
1: صبحية ندى.
2: وإلى فقرة بالقانون مع المحامي وسيم عضاد. بفقرة اليوم رح نحكي عن موضوع الأنفاق بين حماية المدنيين من جهة ومقتضيات العمل العسكري من جهة تانية. شو بيقول القانون الدولي واللبناني حول حفر الأنفاق أو إنشاء مخازن عسكرية تحت المنازل، والنصوص القانونية هل بتتدخل مع المخاوف الإنسانية؟ خلينا نشوف القانون شو بيقول مع المحامي وسيم معضاد. صباح الخير ماتر وسيم.
3: بونجور ندى لألك للمستمعين.
2: ماتر وسيم، كيف بيعرف القانون الدولي استخدام المناطق السكنية بالعمليات العسكرية؟
3: نعم ندى، هلأ بدي أحكي شوي بشكل عام بالأول قبل ما جاوب على سؤال حضرتك. ما في قوانين خاصة بتعالج موضوع الأنفاق أو إنشاء، وكمان بذات الوقت ما في قوانين بتنص بشكل واضح على حضرة. فمقاربة موضوع الأنفاق اليوم بالرغم من وجود أكيد اتفاقيات دولية هلأ رح نشرحها أو نحكي عنها، عم بتكون سياسية أكثر ما هي قانونية، ولكن رح نشرح بشكل مختصر هلأ الخلفية القانونية للموضوع. أول مبدأ ندى قانوني هو عند غياب النص الخاص منروح على النصوص ومبادئ العامة، وأحد أهم هيدي المبادئ العامة هو صون الملكيات الخاصة، وهيدا مبدأ منصوص عليه بأكترية القوانين والدساتير بالعالم ومن ضمنهم لبنان. واستنادا للاتفاقات الدولية ندى يلي لبنان موقع عليها، وهم اتفاقيات جنيف يلي بتفرض حماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتحديدا المادة 58 من هذه الاتفاقية بتنص على التزام أطراف النزاع قدر الإمكان بعدم وضع الأهداف العسكرية داخل المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. وكمان نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه استخدام وجود المدنيين لحماية الأهداف العسكرية يعد من جرائم الحرب. هيدي من جهة. هلأ من الجهة الثانية نصت وثيقة الوفاق الوطني يلي أو المتعارف عليها باسم اتفاق الطائف يلي صادق عليها مجلس النواب بال 1990، وتحديدا بالاسم الثالث منها من البند ألف، نصت على ضرورة العمل حرفيا على ضرورة العمل على تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وكمان بمحل تاني نصت على وجوب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
2: يعني عطي التبرير
3: جستمه 100%. فهون الطائف شرع بشكل واضح العمل المقاوم، وبصير مسألة وجود الإنفاق والمراكز العسكرية الغير تابعة للسلطات الرسمية مشمولة أو بتوقع ضمن الإطار العام لهيدا الاتفاق.
2: طب وين الحد الفاصل يعني بين الضرورة العسكرية ضرورة المقاومة وبين حماية المدنيين؟ انه في حد مفروض يكون.
3: اكيد 100%. هلا اذا نحن بنشوف او بنرجع من نقرا اتفاقيات جنيف بتقلك قدر الامكان، يعني هي ما بتعطي خليني اقول الزام او شكل قاطع واضح انه انت ما فيك تيجي تحط مراكز عسكرية حد المدنيين. خليني اقول هلا يعني بالنهاية يلي بدي أقوله أنه مسألة وجود الأنفاق وطريقة التعاطي معها هي جدلية قديمة ما بننسى وعمرها عشرات سنين. مثلا كلنا سامعين مثلا بأنفاق الناعمة اللي هي أنفاق حتى لناس غير أو لجهات غير لبنانية
2: غير لبنانية.
3: نعم. فالمسألة أو مقاربة هذا الموضوع بغياب مثل ما قلنا النصوص القانونية الواضحة عم بيتم التعاطي معها اليوم ندى بصراحة بالسياسة ومش بالقانون، والوصول لنتيجة بهذا الموضوع أو وصول لحل خليني أقول لهذا الموضوع مرتبط بالوضع السياسي العام، حتى يعني حتى الدولي إذا بدي أقول أكثر ما هو المحلي. اليوم أنصار نظرية ندى بقاء هيدي الأنفاق أو المنشآت العسكرية بيقدروا يدافعوا عن فكرتهم استنادا لاتفاق الطائف، وأنصار رفض هيدي الأنفاق أو رفض وجود هيدي الأنفاق كمان عندهم أرجومنت كتير قوي وأساسي استنادا للاتفاقات الدولية.
2: يعني ما في قانون بيقول إنه حفر منشآت تحت أملاك خاصة هيدا يعتبر مخالفة وفي عقاب على يلي بيرتكب هيك مخالفة؟
3: القانون بيأدب خليني أقول بشكل واضح إنه اللبناني الملكية الخاصة وبالتالي ينص على حمايتها، هذا شيء طبعا واضح إنه حماية الأملاك الخاصة. بس ولكن هذا التضارب اليوم اللي خليني أقول تضارب القانون اللي موجود بين بمحل في اتفاقات دولية وفي حتى قوانين داخلية مثل ما ذكرنا بتصون أو بتحفظ الملكية الخاصة، وفي بذات الوقت معاهدة أو مش معاهدة خليني أقول اتفاقية اللي هي وثيقة
2: الطائف
3: يلي نعم وثيقة الطائف يعني المعروفة بوثيقة الطائف بتنص على على أو شرعت خليني أقول العمل العسكري بوجه الإسرائيلي. وبذات الوقت نحن ما ننسى هذا أنه اليوم كل البيانات الوزارية اللي كانت تصدر عن الحكومات المتعاقبة من التسعينات لمؤخرا
2: بتأكد على حق المقاومة
3: 100%، يلي كان مجلس النواب يعطي الثقة استنادا لهيدا البيان الوزاري كان يعطي هذا الحق.
2: طيب
3: نعم.
2: وهلأ عم ينحكى كتير حول في مخالفات وفي أملاك عامة، برأيك أنه مرتبط بالسياسة ومرتبط بهلأ نحن لوين رايحين تيصير مقاربة الملف من زاوية جديدة ومن وفق مقاربة جديدة؟
3: طبعا أكيد نعم، يعني وأكبر مثل موجود هو اللي ذكرناه أنفاق النعمة يلي ضلت عشرات السنين هيك زي ما نقول
2: نعمة وقصية في كتير
3: أنفاق طبعا أعطينا إكزامبل النعمة لا مؤخرا مثل ما الكل بيعرف أنه سلمها الجيش اللبناني. طب هلأ ليش سلمها الجيش اللبناني اليوم مش من سنتين؟ لسبب بسيط أنه صار في إذا بدي
2: تغير النظام بسوريا،
3: صار في ظروف سياسية هي خلت فرضت هذا الواقع الجديد.
2: يعني بأربع وعشرين ساعة بس تغير النظام ظهروا أخلوا الأنفاق واستلم
3: الجيش.
2: صحيح
3: ما.
2: يعني كتير واضحة وكتير كتير هينة تنعرف لوين رايحين تتوضح الصورة أكثر. شكرا لك أستاذ وسيم عداد على هالإضاءة.
3: شكرا.

وتأخرنا على عناوين وكواليس الصحف، منروح على أبرز ثلاث عناوين بصحف اليوم. صحيفة الجمهورية عنوانت واشنطن للتدقيق في التنفيذ اللبناني والإسرائيلي وترامب طلب انسحابا ونتنياهو يتذرع. صحيفة الأخبار عنوانت ترامب يدعو إلى الانسحاب من سوريا ولبنان ونتنياهو يرفض مبادرة أنقرة تصور تركي قطري لاحتواء قوى المقاومة. وفي عناوين النهار مفاوضات روما حول المناطق التجريبية إيجابية، قانون العفو البند الأخير تجنبا لتطيير الجلسة التشريعية. الجلسة بتبلش اليوم وبتستمر لبكرة. ومن العناوين الخارجية إلى أسرار الصحف، في صحيفة الجمهورية تخشى جهات رسمية أن يحاول أكثر من طرف ربط تنفيذ صيغة الإطار بمآل المواجهة الأمريكية الإيرانية، فيما يعمل لبنان على تثبيت مسار مستقل يحميه من تقلبات الإقليم. في صحيفة اللواء حسب مصادر أجنبية فإن فكرة استبدال قوات أمريكية أو مختلطة تابعة لقيادة المنطقة الوسطى قد تكون من بين أبرز النقاط في قمة واشنطن بعد أسبوع. أيضا في اللواء ما يزال أحد الوزراء يبحث عن مكتب وجهاز إداري للانطلاق في عمله الذي يشكل تحديا له وللبنان أيضا بعد بتحريز. في صحيفة نداء الوطن توقعت مصادر نيابية أن ترتفع حدة النقاش في مجلس النواب فيما يتعلق بقانون الإعلام على خلفية استسهال شروط لإطلاق مواقع إخبارية، ما يحول الإعلام إلى منصات فوضوية لا تمت إلى الحرية بصلة، ولا تستبعد المصادر أن يصار إلى إدخال تعديلات على هذه المادة. ومن الصحف إلى المواقع الإخبارية، في لبنان فايلز يتردد أن موظفا في إحدى الوزارات الخدماتية غادر البلاد وسط حديث عن شبهات بتلقيه رشا وارتكاب مخالفات مالية. وبحسب لبنان فايلز الملفات والوثائق يعتقد أنها تتصل بهذه القضية قد تفتح في وقت لاحق، مع ترجيحات بأن تكشف التحقيقات في حال حصولها شبكة تمتد إلى أكثر من إدارة رسمية. شو النفع اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. في لبنان دي بيت علم أن اتصالات جرت على أعلى المستويات من أجل وقف حملات النائب السابق وليد جنبلاط على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، رغم أنهما كانا قد أمنا له كل ما طلبه على مستوى التعيينات. وبعد نجاح المساعي أوفد جنبلاط النائب وائل أبو فاعور إلى قصر بعبدة واليرزي، هون حاطين اليرزي لازم يقولوا، إلى السراي الحكومي.

0: نرجع لنسمع فويساتكم.
1: يا بي أبا أشفي فرنسوية أبا أشفي صاروا كلياتهم هجين.
0: حلوة هاي أبا أشفي.
1: يرحم شارل دوغول خلاص أبا أشفي يجي منه.
0: ليه بعد في حدا بيجي منه؟ ما كله خلاص تغيرت المستويات.

وبعد شغله اسم الله عليهم بالمجلس النواب لما يكون بدهم ست ندى قانون اصلاح المصارف بتفكري ان المصارف واقفه ما رجعت تشتغل المصارف وكل شيء ماشي عندها اسم الله عليهم وجابوا حاطين العالم مصاري جديده عندهم مثل ما بيسموها وكله ماشي وماشي حالهم كل المصارف اللي كانوا ماشي على اي اصلاح ما مصلحين وماشيين بس خلي اصحاب المصارف ورؤساء الادارات تبعها يردوا المصاري اللي هربوها لبرا بيمشي الحال مسارقين المصاري ومهربين لبرا هنه.

0: صبحية ندى.
1: ضمن مبادرة ليلة المتاحف يلي أطلقتها وزارة الثقافة، متحف جامعة الروح القدس الكاثوليك بيفتح أبوابه بكرة الخميس أمام الزوار، ورح يكون في أمسية بتجمع الفن، التكنولوجيا، الموسيقى، بتعيشنا تجربة مختلفة. تنتعرف على شو رح تتضمن هالليلة، معنا من جامعة الروح القدس الكاثوليك إلسي أبو جودي. صباح الخير إلسي.
2: صباح النور ندى.
1: خبرينا شو محضرين بليلة الخميس بجامعة الكاثوليك.
2: ليلة الخميس من 5 إلى 11 متحف جامعة الروح القدس الكاثوليك مثل ما فضلت وقلت مفتوح للكل وناطرين الكل تعيشوا تجربة جديدة. أكيد بتتضمن زيارة المتحف مجموعاته، ونحن رح نكون موجودين
1: في متحف كتير حلو بالكاثوليك.
2: صحيح، بيتضمن مجموعة كبيرة من اللوحات الزيتية، الأركيولوجيا، الأيقونات، ونحن رح نكون موجودين كمان تنفسر للعالم ونستقبلهم. وضمن هيدي الزيارة رح تكتمل باختبار جديد يلي هو اختبار الغامر، يعني immersive experience. آخر مقطع أو آخر شقفة من الزيارة رح تكون هي projection immersive experience يلي بتسمح للناس تتقرب أكثر من اللوحة. يعني اللوحة رح تقرب مع التكنولوجيا بشكل ثلاثي الأبعاد، والناس رح يحسوا حالهم فاتوا بتفاصيل يمكن بالعين المجردة ما بنقشعها. ورح تكون هيدي التجربة كمان عم بترفقها مؤثرات صوتية وموسيقى عملوها خصيصاً تلميذ كلية الموسيقى، والتجربة البصرية رح تكون عم تنعمل من تلميذ كلية الهندسة والتصميم بروجرام الديجيتال ميديا، عم بيشتغلوا لوحة لوحة تحت إشراف أساتذتهم وأنا على كيف اللوحة بدها تقرب من الناس وتفرجيهم تفاصيلها وتصير غامرة بقلب الإسباس اللي نحن فيه.
1: قدي صار في تطور بمفهوم المتاحف، يعني صرنا بنقول انه مش عم ما بقى زيارة المتحف هيك مجرد طبعا زيارة وتستمع الى شرح لتاريخها القطع الفنية، صرت هيك بتعيشي تجربة تفاعلية
2: 100%. هلأ المتاحف بالعالم كلها عم تتطلع صوب التكنولوجيا الجديدة اللي هي بالنهاية لغة الأجيال الجديدة، ونحن بدنا نخلي عطول أولادنا والأجيال الجديدة تضل مهتمة بالمتحف. رسالة المتحف الأولى هي الحفاظ على التراث الوطني، هيدي أول مهمة عنا إياها لأنه هيدا هويتنا وتاريخنا يلي نحن بنعتز فيه، لأنه عنا من أهم ثقافات العالم وبنبلش نحافظ عليها. بس ما بيكفي نوقف هون، بدنا نشاركها وتنشاركها ونوصلها بأكبر طريقة ممكنة مع كل الوسائل البصرية اللي عنا اليوم. بدنا نستعملها، بدنا نستعملها بشكل وفي للقطع الفنية بطبيعة الحال
1: بدون ما تتعارض التكنولوجيا يعني مع الفن التشكيلي.
2: طبعا وبشكل انه توصل للعالم بلغه الاجيال الجديده وبالوسائل يلي هي بنوصل فيها. عنا ويب سايت، عنا سوشيال ميديا، عنا كل الوسائل الكوميونيكاسيون اللي هي بصري. وهذا الشيء عم نشتغل بكل المؤتمرات اللي نعملها مع المتاحف على كيف نستعمل هالتكنولوجيا الحديثة لخدمة الباتريمون، لخدمة التراث، لخدمة المتحف الثقافة.
1: قلت لي كمان في عروض موسيقية رح تكون؟
2: طبعا رح يكون في عروض موسيقية لايف كمان من كلية الموسيقى بباحة الجامعة،
1: والدخول رح يكون على المتحف مجاني ضمن المبادرة.
2: المتحف عطول مجاني، متحف جامعة الروح القدس الكاثوليك عطول بحسب دوام الجامعة بيستقبل الناس مين ما بيحب يجي يزورنا، أهلا وسهلا فيه كل الأيام السنة طالما الجامعة فاتحة طبيعي. وهلأ بكرة بشكل خاص عاملين إيفنمون سبيسيال، يعني حبينا نخصص هيدي الليلة بالمبادرة اللي كتير حلوة من وزارة الثقافة أنه نكون عم نقدم شيء جديد لكل الناس.
1: يلي بده يتسجل، يلي بده يزور هالمتحف مفروض يتسجل
2: أبداً.
1: مفتوح أبداً للكل بدون تسجيل، ومن الجامعة ومن خارج الجامعة.
2: طبعا طبعا لكل الناس، وهي رح تكون بشكل دورات، يعني كل ما يكتمل عدد معين نعمل هيدا الخبرة. فهي بشكل سايكلز، يعني ما في توقيت معين، كل ما يصير في عدد معين من بتبلش البروجكسيون أو الاميرسيف اكسبيرينس. مين ما اجا واي ساعة ما اجا اكيد رح يطلع له مجال انه يعيش هيدا الخبر.
1: رح ينعمل كذا دورة تالكل يقدر يحضر.
2: طبعا لانه ناطرين الكل.
1: واكيد تنظيم الدخول دايما اصلا بجامعة الكاثوليك مميز.
2: طبعا طبعا كله رح يكون منظم ومأمن بشكل هيك بخلي الزيارة تكون سلسة وحلوة.
1: يعني لكل يلي عم يسمعونا بننصحكم نزوروا متحف جامعة الكاثوليك، لأنه عن جد أنا شيء فايتة قبل ما نشوف هيدا التطور التكنولوجي وقبل ما نعيش هيدا التجربة. فكيف بقى بكرة؟
2: مرسي مرسي كتير ندى،
1: يعطيكم ألف عافية إلسي، وإن شاء الله هالمبادرات بتتكرر دايما، ما تكون بس مرة بالسنة، لأن كتير مهم نضل نضوي على القضايا الثقافية وهيك نعزز صورتها ونشجع الناس أنه تكون عم تطلع عليها.
2: طبعا طبعا، شكرا لكم. مرسي،
1: شكرا لك إلسي أبو جودة.

0: وبعدنا عم ناخذ رسائل الواتساب على 03-00-0933. بسمع رسالة من حسن غملوش.
1: مساء الخير يا ندى، كيفك؟ ماشي الحال؟ بتعرفي فكرك المناطق التجارية شو بتذكرني؟ ذكرني من زمان، أنا من المتابعين للراديو بشكل مفرط جدا، يعني كانوا وقت اللي يعملوا فترة تجريبية للإذاعات تطلع المذيعة أو المذيع يقول هنا إذاعة كذا فترة البث التجريبي، ما بعرف نحن إذا صرنا مثل الإذاعات التجريبية اللي تبلش أول مرة بعدين بتنتهي، كيف هيك يعني؟ شو هالمنطقة اللي عم بيعملوا العالم فيه يعني؟ ما بعرف حقيقة، يا محلى أيام الإذاعات التجريبية، كنا نعرف شو عم نسمع على القليلة.
0: وعلى سيرة المناطق التجريبية يلي لحد هلأ حتى هيدا الموضوع عم يتنصلوا منه الإسرائيلية، بدي أقول أنه وصل بهالوقت الوفد اللبناني لمقر المفاوضات بروما لمتابعة الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية يلي كانت بلشت امبارح.

0: اي حكيك كتير مزبوط، وجعي مثل وجعك، بس هيدا لبنان خلق هيك. لك بالسعودية من سنتين كيف كمشهم كلهم دفعوا، لك بالعراق هلا شو عم بيصير. هون ما تلومون لأنه مافيا، يعني أصحاب البنوكي ورأس مجلس الإدارات بالبنوكي هن إذا مش نواب أو وزراء مشتريين للنواب والوزراء. ولو يا روي ما أنا معروف في هاي، مش هيك بده تغيير شامل كامل لبنان بقى. وكان اتكلنا على جوزيف عال رئيس الجمهورية، إن شاء الله إن شاء الله هو نواف سليم إن شاء الله. يسعد صباحك ندى.
1: صبحية ندى.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة إدام لوقية ب دولار و 90 سنت.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 14/7/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و234 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و252 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليون و847 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و115 ألف ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
4: كاذب مش كاذب،
5: ومنسمع كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
6: على وقع غنية يا مصر بتعمليها ازاي؟ وصلنا من عدد من المتابعين اسئلة على مشهد فيديو منلاقي فيه حوالي 16 شاب واقفين على كتاف بعض وعاملين برج بشري من حوالي 30 متر، وفوق على الاخير منشوف شاب ماسك علم مصر كبير وعملوا لح فيه بكل فخر. معقولة حب منتخب الفراعنة عامل هيك افعال بمصر؟ هلأ غير أنه الأرقام القياسية للأبراج البشرية مسجلة بين إسبانيا والهند بحوالي 13 متر، يعني أقل من النص من الطول يلي عم نشوفه بالفيديو، ولكن الطريقة يلي واقفين فيها الشباب وكيف قدروا يصمدوا بعد ما انهز هيدا البرج وكان وقع هي مجرد تفاعلات بتتحدى قوانين الفيزياء والجاذبية، وبالتالي مش أنه شبه مستحيلة ولكن أكيد أكيد مستحيل تصير. ولا أحصل على معلومات أكثر أخضعت الفيديو لوحدة من أفضل منصات التمحيص، وتبين أنه الفيديو كلياته معمول بالذكاء الاصطناعي. وزيادة على هيك المصري يلي ناشر الفيديو بيقول أنه إذا AI ولا مش AI المهم أنه تفرجتوا على الفيديو لأنكم بتحبوا مصر، وكأنه هو عارف أنه هذا الفيديو مزيف. وعلى فكرة لقينا انه صاير ترند هذا الفترة انه يعملوا الناس فيديوهات بتفرجي نفس الحركات لهيدا البرج البشري الطويل يلي على شوي كان رح يوقع، بس طبعا كله معمول بالذكاء الاصطناعي وما حدا صلوا شي وما في منه شي صحيح. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
4: كاذب مش كاذب.

حلو لحن هالغنية، بس يا ريت حدا بيترجم لنا إياها. هاي غنية كردية ما هيك روي؟ عارف من المستمعين شو كلماتها؟ يلي من الستات عم يسمعوني وما بيعرفوا أي كريم لازم يستعملوه لوجهن، صار فيهن يستشيروا الاي اي هلا صار هو بيقدر يخليكم تعرفوا شو لازم تستعملوا. يعني ما تحتاري بقى اي كريم بدك تحطي على وجهك، اي سيروم بيناسب بشرتك. صار في شركة متخصصة كشفت انه صار في تقنية جديدة تستخدم الاي اي لتفرجيكي كيف بدها تصير البو تبعولك، البشرة تبعولك، قبل ما تستعملي منتج او برودوي محدد انت عم بتفكري تاخديه. يعني بتنقي البرودوي بتفرجيها لهالاي اي، بتنزليه عنده وهو بيقلك النتيجة يلي رح تاخديها، يا بيقلك هيدا صالح لإلك وفيك تستعمليه، او بينصحك انه لا، وبيعطيك لشو بحاجة البشرة تبعولك، أي نوع من الكريمات، وطبعا بيسألك أنت بأي منطقة عايشة، وإذا عندك تلوث، وكم مرة لازم تستخدمي هيدا المنتج. فصرتنا منوفر أنه خلاص ما بتروحي عند درماتولوج، ما بتستشيري حدا وتدفعي مصاري، بوجود الـ AI كله يوجد وكل شيء صار بينعمل.

0: احد المستمعين عم بيقول لي حط الغنيه على تشات جي بي تي بركي بترجم لك اياها.
1: فينا نحط غنيه تترجم على تشات جي بي تي؟ لا بعد لازم نسال او الياس عطيه او جونا تبع لنا زمان ما طلعناهم معنا. ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم. الصبحية بتتجدد بكرة الخميس الساعة 9 إلا 10. كونوا على الموعد.
2: صبحية ندى عصوت كل لبنان.
3: نانسي أوليماري.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70، بيرسيل 8 كيلو ب $16.70.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يستأنف الوفد اللبناني والجانب الإسرائيلي مفاوضاتهما لاستكمال البحث في النقاط العالقة وترتيبات انتشار الجيش اللبناني، وسط ترقب لتقديم الردود اللبنانية على استفسارات إسرائيلية تتعلق بآليات التحقق من بسط سيطرة الجيش على المناطق التي يتم الانسحاب منها. تعقد جلسة عامة تشريعية عند 11 من قبل الظهر لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام، قانون العفو العام، الزيادات والمنح على الرواتب، إضافة إلى الأحكام الاستثنائية المتعلقة بشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها كما الشهادات الفنية. تعليقا على اتهامها بالتهرب من حضور اجتماع اللجنة لمناقشة ملف الامتحانات الرسمية، أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي أن لجنة التربية دعت إلى اجتماع لمناقشة أمور وملفات تتعلق بالجامعة اللبنانية حصرا، وقد حضر رئيس الجامعة ومستشار وزيرة التربية لشؤون التعليم العالي، إلا أن اللجنة قررت تغيير جدول الأعمال من خلال إضافة بند متعلق بالامتحانات الرسمية من دون إبلاغ الوزارة بذلك. وإذ شددت كرامي على أنها لم تتهرب يوما من مسؤولياتها أو حتى من المواجهة في وجه شعبوية وغوغائية البعض، قالت كفى مزايدات وأساليب ألعيب لم تعد تنطوي على أحد. من قصر بعبدة أكد نائب سيمو أبي رمية دعم مواقف رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة أهالي الجنوب إلى بلداتهم بأمان وإطلاق الأسرى وإعادة إعمار ما دمره العدوان، ودعا إلى موقف وطني موحد والالتفاف حول المؤسسات الدستورية بما يعزز موقف لبنان ويحمي حقوقه الوطنية، مؤكدا أن استعادة السيادة تتطلب بسط سلطة الدولة اللبنانية الشرعية وحدها على كامل أراضيها. توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس عبر صوت كل لبنان أن تشهد أسعار المشتقات النفطية المكررة ارتفاعا في الأيام المقبلة بسبب التطورات الأوكرانية الروسية والنقص المترتب على الأسواق الدولية، وشرح أن سعر برميل النفط الخام هو الذي يحدد سعر برميل برنت في البورصة ولا علاقة لجدول تركيب الأسعار بالأمر. في جديد الميدان الجنوبي تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مجدل زون وبيوت السياد مصدرها المواقع الإسرائيلية في البياضة، فيما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق منطقة مشاعل منصوري وسجل تفجير منزل في مدينة بنت جبيل. إلى ذلك ستقوم وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل قليعة مرج عيون ابتداء من اليوم وحتى 20 من الشهر الجاري ما بين 10 من قبل الظهر والرابعة عصرا. في العاصمة الأردنية عمان بحث وزير العمل محمد حيدر ووزير النقل والعمل الأردني نضال القطامين في سبل تفعيل التعاون الثنائي بين وزارتي العمل في لبنان والأردن ووضع الآليات التنفيذية لمذكرة التفاهم بين البلدين بما يعزز تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف مجالات العمل ويواكب احتياجات سوق العمل في البلدين. كما تناول البحث آفاق التعاون في مجالات التدريب المهني والتقني والسلامة والصحة المهنية وبرامج التشغيل الذاتي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. واتفق الجانبان على استكمال الإجراءات اللازمة لتأليف اللجنة المشتركة وعقد اجتماعها الأول في بيروت بحضور الوزيرين تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها الوزير حيدر إلى نظيره الأردني لزيارة لبنان في خلال الفترة المقبلة.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز: قد نستهدف نفط إيران في مرحلة لاحقة إذا اضطررنا إلى ذلك. وكالة مهر ذكرت هذا الصباح أن واشنطن قصفت برج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن التجارة. وأعلن حاكم مدينة بوشهر أن 3 نقاط في المدينة تعرضت صباحا لهجمات أمريكية من دون سقوط ضحايا. توازيا أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بمقتل 30 مدنيا في الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. إلى ذلك أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام مواطن أدين بتهمة إحراق مباني حكومية في محافظة أصفهان في احتجاجات في كانون الثاني الماضي. أشار مسؤولون روس إلى أنه تمت مهاجمة البنى التحتية للموانئ في منطقتي أوديسا وميكولاييف الأوكرانيتين. في المقابل قالت أوكرانيا: استهدفنا بالمسيرات 17 ناقلة نفط و3 سفن روسية في البحر الأسود. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف. عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.
1: رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة. الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: انت نزعت حق الامومه ده مني.
6: ريش معارضه هو الكلام في صالح المراه.
7: زعجتك الهيمنه الذكوريه، بس هذا الواقع اللي احنا عايشين،
8: وانا اعترض على ذلك.
9: الى خطوه المعلومات.
10: 7.
9: جوابك صح. العد التنازلي يبدا الان.
11: دي شروطها ايه؟
5: احنا بنتكلم اخذ وعطاء.
11: ايوه
7: اوكي.
9: إلى خطوات التصويت. الأكثر إقناعاً
12: قوانين مدنية تحمل جميع
13: الشرع لا يجب أن يكون مفروض على الجميع.
14: تتكفل بمصلحة المحظون.
15: قضانة يعني وصاية بالضرورة،
16: لكن مصلحة المحظون أهم. لست بدل
17: مصلحة المحظون لا تتعارض.
9: إذن آراء مختلفة عبر عنها كل مشارك ومشاركة اليوم معنا في خطوة بخطوة. والآن أطلب منكم كل من يدعم سن قوانين تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحضانة والوصاية، والمقصود بها سن قوانين مدنية، يذهب إلى هذه الجهة. ومن يرفض سن قوانين مدنية تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الحضانة والوصاية إلى هذه الجهة. عشان نفهم بعض أكثر، نتقرب من بعض أكثر، ونعرف وجهات نظر بعض، لازم نقرب على بعض خطوة بخطوة. خطوة الرسالة. في خطوة الرسالة، في رسالة وصلتنا، في شخص عنده تحدي أو مشكلة معينة إلى علاقة بالحضانة والوصاية، رح نسمعها وبعدين كل فريق يعطي اقتراح أو حل لهذه المشكلة كمثل عملي. جاهزين؟
18: جاهزين.
9: إذن نشاهد القصة.
19: أنا ساجدة، أردنية الجنسية، مطلقة من سنة 2017، ومن وقت طلاقي لحد الآن وأنا برعى ابني بكل تفاصيل حياته. برغم كل هاي الأحمال والفواتير اللي بدفعها بسبب حضانتي له، القانون مش قادر يعترف فيي إنه أنا من حقي إني أخذ بعض القرارات المصيرية اللي بتخصه، أو القرارات البسيطة حتى، مجرد إني أجري معاملة تسجيله بمدرسة حكومية، أو أصدر وثيقة تثبت مين هو هذا الطفل. والأبشع من كل هاي التفاصيل إنه بعيد الشر، حتى لو توفى والده

0: أو سافر، مستحيل الولاية هاي تنتقل إلي بأي شكل من الأشكال، تنتقل لوالد الأب أو أخ الأب، حتى ينتهوا أقاربه من الرجال وبرضه ما بتوصل الولاية إلي. وإذا جيت بيوم من الأيام أفكر أني إنسانة ومن حقي أكمل حياتي زي ما أي زوج بنفصل بيكمل حياته وأتزوج مرة تانية، فأنا مش بس بخسر الولاية اللي أنا ما عمري حصلت عليها، لا، أنا بخسر حتى حضانتي لابني. ما بعرف إذا ممكن يجي اليوم اللي تتغير فيه هاي القوانين ونشوفها فعلا إنها صارت منصفة.
1: إذن تعرفنا على معاناة ساجدة من الأردن. الآن كل فريق عنده وقت محدد ليلاقي حل أو مقترح أو مشروع قانون بتقوله لو كان هذا القانون موجود كانت هي منا بهذه الحالة. هي تؤخذ كمثل عملي موجود، ولكن هذه الأمثلة موجودة في كل البلدان العربية. جاهزين؟
2: جاهزين.
1: كلكم عم تفكروا وعم تحللوا، والآن حللوا وفكروا واقترحوا مع بعض، والعد التنازلي يبدأ الآن.
3: نعمل إنه إيه الحضانة
4: كأساس،
5: لو نحن لنا قانون جزء للأم
6: ما تنسوا إنه نحن
4: الشرع في الشرع،
3: هذه إحنا ما فيها اثنين ثلاثة.
5: هذا الشيء ليش ما نقول إنه ذكرت نقطة الفواتير،
3: أما السفر والإقامة
4: من الأب للأب، بحيث إن إحنا كده بنستبدل
6: ولاية مشتركة
4: صلاحية للأم، بس هني رح يصوتوا
5: اسمها تأييد.
4: كنت فكروا شغل إنه هني رح يصوتوا لكم
5: من الأساس لو نحن
6: التأييد دي شروطها إيه؟
3: إحنا بنتكلم أخذوا عليها.
6: أيوة.
5: لا لازم نكون شيرد. ما به أي.
1: انتهى الوقت.
6: مدي
1: دور. الآن.
6: بعدين.
5: ممتاز.
1: هلا في تعادل بيناتكم، اختاروا مين حابب يبدأ. يبدأوا هني؟
6: لا. نحن.
7: مين على؟
5: هيك.
1: إذن أنتوا بكون تبدأوا، مين رح يحكي باسمكم؟
5: على.
1: على عندك وقت محدد تشرح لنا المقترح الآن لو سمحت.
4: أولاً أنا بدعم ساجدة وبعترف إن القوانين عندنا في البلاد العربية مش مرنة بالشكل المثالي، وببرأ الإسلام منها، ولازم نفهم إن الفقهاء لما أعطوا الوصاية الكاملة أعطوها ببلد ما كانش فيها مؤسسات. دلوقتي كل خطوة محتاجة مستندات، فلازم القوانين تكون مرنة. لكن أنا ضد برضو إن الوصاية تنتقل للأم رأساً، بمعنى ذلك إن إحنا بنستبدل استبداد باستبداد. لكن أنا من رأيي، وبرضو القانونيين هم اللي ممكن يعني يشوفوا الموضوع ده بشكل أوضح، إن يكون في مجلس أعلى لو ثبت إن الأب بيعرقل الخطوات دي أو الأب غائب لازم ينقل الوصاية للأم. وبرضو أنا شايف إن الوصاية بعد الأب تنتقل للأم مش للجد ولا للعم.
1: شكرا لك، وهذا بيمثل الفريق كله.
5: نعم. علاء هو كان الرأي الأول والأخير باعتبار هو أكبر من عندنا سنا أيضا، ففرض نفسه بشكل مباشر.
8: ما حبيتش إنه يكون في خلاف يعني داخل الفريق، فعطيته فرصة يعني قلت له أوكي ممكن أنت تقدم وتتكلم، وهو طلبها منه. يعني
4: أنا شايف إن أنا اللي ممكن أغطي النقطة دي بحس أو لأن أنا المتخصص فيها. بس
1: إذن عم بيطالبوا بتغيير هذه القوانين، عم يتقربوا من الفريق الآخر كمان مقارنة بخطوة المظاهرة، وهذه لحظة ممكن تبركولون فيها لأنه خطوة لإلكن.
5: برافو برافو.
6: إنه عن جد مبروك لهذا الإنسان الشجاع الراقي الرائع اللي بيعبر عن اختلاف رأيه حتى في ظرف ساعة من الزمان. أنا شخصيا تعلمت من علاء اليوم
4: القصة وما فيها، إن أنا فضلت ثابت على موقفي وشرحت المنهج الإسلامي كما أراه وكما نقلته من وجهة نظر الفقهاء، وهو ده الأساس. فهم لو كانوا بيعرضوا وجهة نظر متفقة مع التراث فهم اللي وافقوا مش العكس.
6: أوكي على الناس هتشوفوا هتلاقي هدول المكانين وتحكم.
1: ننتقل إلى مقترح الفريق الأخضر، مين حابب يقترح؟
3: أنا هقترح. طيب بما أنه في حالات كثيرة حالياً زي حالة ساجدة، الحضانة هي عندها ومعظم الشؤون اليومية تكون هي مسؤولة عنها، فإحنا مقترحنا أنه بما أنه الحاضن اللي هي في هذه الحالة الأم الحاضنة يكون عندها الوصاية، يعني يتم تعديل الوصاية نفسها والقوانين اللي that falls under الوصاية نفسها، يعني بمعنى أنه الحاجات
5: المتعلقة بالوصاية
3: yes. مثلا كأنها تمشي المستشفى، كأنه مثلا أنه التعليم، يعني دي كلها حاجات أساسية اللي بيكون الإنسان اللي عنده الحضانة عارف تفاصيله، فإنه يكون عنده الحق الوصايه دي انه تكون اوتوماتيكلي انه تروح لهالبني ادم تمام،
2: بس مش بكل شيء احنا
3: بس بس في اشياء نفسي. معينه لا، الوصايه لازم تكون مشتركه من ناحيه انه السفر في يعني يكون في تعديل في القرارات المصيريه تكون مشتركه.
1: وصل مقترح الفريق الاخضر، بس خبركم شغله، صار في تقارب كبير مقارنه بالخطوه الاولى.
2: التقارب بنعجبك
1: مقارنه بخطوه المظاهره والآن بخطوة الرسالة، فريقين في تقارب كبير.
4: حبيب نختلف؟
1: نعم. أنتوا القرار عندكم، رح تتوزعوا الآن على خطوات مختلفة. رح سارة على الخطوة الأولى، أسامة على الخطوة الثانية، كنا وعلي، وخلينا نعطيكم الأوراق. بعد أن اقترح كل فريق المقترح اللي عنده إياه للفريق الآخر، الآن يبدأ التصويت. التصويت لن يكون كفريق، وإنما كل شخص بفرده لح يصوت للفريق الآخر. ستعطى النقاط على النحو التالي: إذا كنت مقتنعاً بمقترح الفريق الآخر تعطيه نقطتين، إذا كنت مستعداً للتفاوض حول المقترح تعطيه نقطة واحدة، وإذا كنت لا توافق على المقترح كلياً ما بتعطيه ولا أي نقطة. والفريق اللي سيمنح الفريق الآخر النقاط الأكثر هو الفريق الرابح في خطوة الرسالة. جاهزين للتصويت؟ إذن التصويت يبدأ الآن.

0: إذن انتهى التصويت. البداية معك سارة للفريق الآخر.
1: أوكي. حطيت واحد لأنه كتير حبيت الشيء اللي قالوه عن إنه يكون في مجلس ينظر بهذه الشؤون، بس الشيء اللي ما بوافق عليه إنه الوصاية بالأساس تكون للأب وبعدين يناقش إذا صار شيء من خلال من جهة الأب إنه تكون للأم. الشيء الحلو يكون إنه هذا المجلس يكون موجود لتكون الوصاية مشتركة، وإذا في مشاكل من الجهة أو من الجهة الأخرى هون تنقل الوصاية بشكل كامل للأب أو للأم كامل، عفوا للأب أو للأم. شكراً. فأنا بوافق على هاي القصة.
0: شكرا لك زينة.
2: حبيت اللي قالته وضحها جدا، فيعني اللي ذكرته هو كلش مناسب بخصوص التعليم الحضانة وإلى آخره من المستشفيات وكل هذا. وإحنا بالعراق مطبقي إنه هم ينطون تأييد للأم، هي تمشي بعد بالمعاملة ولو رفض الأب ذلك. أنا كمحامية
0: بس بالعراق السفر للأب،
2: السفر إيه للأب،
0: يعني مو توافقي إنه يكون ممكن أيضا السفر للأم والأب؟
2: أي طبعا
0: كمان خطوة لا اتجاه الفريق الآخر بأنه يكون الوصاية مشتركة في بعض الأحيان.
3: مو كتير فاجأتني زينة لما عطتنا اثنين، لأنه زينة اختلافها معنا ما كان أيديولوجي، اختلافها تقني.
0: أسامة،
4: واحد لأن أنا بحب أمشي خطوات دائما باتجاه من أختلف معهم بالرأي. فكرة المجلس أو اللجنة بالعموم يعني بنهج تفكيري أنا ما بآمن فيها عموماً، أنا أؤمن بالقوانين أكثر. لكن خلينا نحكي شو بده يعمل هذا المجلس، فما حبيت أرفض الفكرة بالمجمل، حبيت أقول أنه أنا بدي أسمع ماذا سيفعل هذا المجلس.
0: شكراً أسامة. علي؟
5: بالنسبة لي نوافقهم في الشق أن لو الأب كيف حالة ساجدة مقصر، قالت في الفيديو إن هي تدفع نفقة، فأنا نشوف في الحالة هذه إن معناها الأب مقصر، لا يعين، لا يشيل المستشفى، مش مهتم بالابن، فبحس يعني كيف ما جاء الشرع تسقط عنا الوصاية. ولكن إذا كان في جزئية بسيطة فيها يعني تقصير، فما نشوفش إن الوصاية تكون شيء مشترك، يا تسقط عن الأب لأن غير كفو وتذهب للأم، يا إما تبعد للأب.
0: وضحها.
6: أنا عديت اثنين علشان أنا أهم حاجة كان عندي في القانون بتاعهم المؤسسات اللي هي إحنا حالياً بنفتقدها في المجتمع أساساً، إنه تكون في مؤسسات مختصة لمصلحة الطفل تشوف ويعني تعرف بطريقة أقرب، لأنه مثلاً المحكمة القاضي وغيره ما بيكون قريب من الحالة نفسها شخصياً. فالمؤسسات دي جداً مهمة، وبما أنه أنتوا في مصلحة الطفل فأنا معاكم 100%.
5: لما وضحها أعطتنا نقطتين، أنا يعني فرحت جدا وكنت شايف إن هي أكثر إنسانة قريبة لوجهتنا، يعني وجهة النظر عندنا.
7: بشكرها إن هي أدتنا نقطتين.
0: علاء،
8: إحنا متفقين أعتقد في نقطة إن إحنا اتفقنا إن في مشاكل على أرض الواقع وإن في عراقيل موجودة، لكن النقطة التانية اللي أنا مختلف معها قلبا وقالبا يعني إن من البداية تكون الوصاية مشتركة، لأن أنا شايف إن ده نزير بالصراع وهيزود المشاكل عند الطفل.
0: إذن كل مشارك أو مشاركة عبرت من خلال التصويت عن المقترح الآخر. إذا بنشوف عنا 4 نقاط عند الفريق الأخضر و4 نقاط عند الفريق الزهري، والنتيجة لحد الآن
5: تعادل.
0: في تعادل. إذن يبقى التعادل بين الفريقين، أنتوا عندكم نقطتين وأنتوا عندكم نقطتين. الفريق الفائز في خطوة بخطوة بموضوع الوصاية والحضانة، نتيجة هي تعادل.
9: بعد 3 خطوات تصبح النتيجة كالتالي: في خطوة المظاهرة فاز الفريق الأخضر، وفي خطوة المعلومات فاز الفريق الزهري، وفي خطوة الرسالة تعادل الفريقان، وبذلك يكون هناك تعادل بين الفريقين.
0: إذن كفريق تعادلتوا، ولكن كمشاركين أو مشاركات مين رح يكون الأكثر إقناعاً؟ هذا يلي رح نشوفه في خطوة التصويت. لذلك ننتقل من خطوة الرسالة إلى خطوة التصويت. إذن خطوة التصويت. كل شخص منكم بيمثل نفسه وبيعبر عن نفسه وراح يقدر يحط مشروع قانون لموضوع الوصاية والحضانة بيعبر عنه وبيمثل رأيه. أي شيء الخلفية اللي هو بده يحطها عنده الحرية الكاملة. صرتوا جديين كتير هلأ؟
4: قانون؟
1: شايفين اللي جاي؟
0: كلكم عم تفكروا هيك على رواق؟
1: طبعاً.
0: جاهزين؟
5: جاهزين.
0: إذن توزعوا على المقاعد المختلفة. وممكن الآن أنه تبدأوا الكتابة.
4: أهم إشي كان بالنسبة لي بمقترح القانون أنه أركز على موضوع الشراكة في القرار ما بين الرجل والمرأة وألا ينفرد أحدهما عن الآخر.
6: القانون اللي لازم كان أكتبه اللي هو أن يكون في مؤسسات موجودة مختصة تنظم أمور الحضانة والوصاية، خاصة إنها تكون لمصلحة الطفل، لأنه بحس إنه ده أكتر إنسان مظلوم في العملية دي كلها هو الطفل نفسه.
2: مهم بي إنه هو رعاية المحظون أو مصلحة المحظون تحديداً،
1: إنه اليوم الإنسان ما يفكر بس بنفسه ولا يفكر إنه هذا القانون لازم يكون مناسب إليه. أكو هواية أمور أعمق لازم إحنا نفكر بيها.
5: الشرع الإسلامي ركز على مصلحة المحظون فوق كل اعتبار، فأنا حاولت أني نحط بنود في القانون اللي أنا كتبته تكون بالدرجة الأولى موافقة الشرع، ورقم اثنين تكون فيها مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.
1: بالنسبة لي كان أهم شيء أصر على فكرة أنه القانون يكون مدني لحتى نقدر نشمل كل مكونات المجتمع الديني واللا ديني والأديان باختلافاتها كمان.
8: عايز أوضح وجهة نظر الإسلام من خلال قراءاتي وقناعاتي، إن الإسلام نظر لموضوع الحضانة والوصاية بحيادية كاملة، مش بيميز راجل على ست أو ست على راجل، إن الأهم هو مصلحة الطفل.
0: خلصتوا؟
5: يس.
0: انتهيتوا؟ كل واحد منكم كتب كل يلي بده إياه ويلي بيعبر عنه. رجعوا كلكم هلأ على خطوة التصويت لو سمحتوا، واعطوني القوانين، واعطوني مشاريع القوانين يلي سختوها. إذا انصر معي الآن المشاريع القوانين المختلفة يلي كل فرد منكم، كل مشارك أو مشاركة كتبها وعبر عنها، بقول هذا بيمثلني أنا بالنسبة لموضوع الوصاية والحضانة. يلي رح يصير الآن إنه رح نوزعهم هون، وعندكم الإمكانية إنكم تقروهن، وبعدين رح يصير في تصويت سري.

0: جاهزين الآن؟ جاهزين؟
1: جاهزين.
0: إلى غرفة الصراحة ويبدأ التصويت الآن.
2: بعد أن كتب كل شخص مشروع القانون الخاص به أو بها، تم ترقيم هذه المشاريع برقم من 1 إلى 6. الآن بتوجه كل مشارك أو مشاركة لغرفة الصراحة لاختيار مشروع القانون يلي بيعبر عنه أو عنها في تصويت سري من خلال اختيار رقم.

0: طيب ده أنا القانون اللي حصوت له بصراحة، لأنه أقرب واحد للفكرة اللي عندي، اللي هو يكون فيه تعاون ما بين الأم والأب، لأنه وجودهم هما الاثنين في حياة الطفل مهم جداً.
1: اخترت صوت لهذا القانون لأنه بيصر على أهمية المشاركة بالوصاية وبالحضانة، وبيصر على فكرة أنه الأسرة هي مشروع مشترك، ولهذا السبب نحن لازم نأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار بالقوانين.
2: أنا أمتنع عن التصويت لأن كل اللي قريته فيها بنود حسيت أنها تعتمد على مبدأ المساواة، وأنا بنظري هذا الموضوع هذا بالذات حسب التشريع الإسلامي هو قائم على العدل، ضروري الإنسان يفهم الفرق ما بين العدل والمساواة.
3: أوكي، الرقم كان 1 اللي هو هاد. الصراحة أنا اخترته لأنه بيحقق مفهوم الشراكة، بيحقق مفهوم أنه يكون في مدنية، نوع من أنواع الحياد، أنه في مختصين عم بيشاركوا بصنع القرار.
4: هذا اللي راح انطي صوتي. ليش؟ السبب لأنه هنا هو اهتم بمصلحة المحظون بالنقطة الأولى، وركز على أنه الحضانة والوصاية تكون تقريباً مشتركة، ما فضل طرف على طرف، بالإضافة إلى تنويها إلى مصلحة الأهلية أو موضوع الأهلية بهذه النقطة.
5: ما ممتنع، يعني ما مش مختار أي مشروع، يعني ما بين اللي أنا ضد المشروع تماماً، ضد قناعاتي أو أفكاري، وما بين أن ممكن أكون متوافق بعض الشيء، لكن صياغة المشاريع بالنسبة لي فيها إخلال يضر بقناعاتي. شكراً.
3: صوتوا؟
2: إيه
6: صوتنا.
3: ومقتنعين بالتصويت يلي صوتوا؟
6: أكيد مقتنعين. إيه.
3: طيب السؤال الآن، من هو أو من هي الأكثر إقناعاً؟ شو رأيكم مين؟
2: بالنسبة لي أنا شوف أنه ممكن علاء هو اللي حيفوز.
3: علاء، شو في آراء تانية؟
6: أنا أحس وضاحة.
3: إيه؟
6: وضاحة.
4: أنا أتوقع أنه الأكثر إقناعاً أو اللي راح يفوز هي وضاحة.
0: وضاحة ممكن احتمال، ليه لا يعني؟
3: بعتقد وضاحة لأنه عندها تفكير توافقي، وضاحة بشكل جيد يعني.
2: الشخص اللي حيحظى بأكثر صوت في التصويت هو علاء.
5: أنا متوقع أن يكون الأكثر إقناعاً أنا.
0: أنا ممكن أشوف زينة.
1: بحس أنه زينة ممكن يكون عندها الرأي الأكثر إقناع، لأنه حسيتها بالنقاشات كانت منفتحة أكثر للرأي الآخر.
3: إذن خلينا نشوف الآن من هو أو من هي الأكثر إقناعاً في خطوة بخطوة وموضوع الوصاية والحضانة. الأكثر إقناعاً هو أو هي هو أو هي أسامة.
6: أوه، برافو.
3: مبروك أسامة.
7: أنا؟
3: أسامة تفضل، أنت الأكثر إقناعاً.
7: نايس.
3: تفاجأت؟
7: صراحة لأنه
3: بس مبين مبسوط.
7: طبعاً مين ما بنبسط، الإقناع هي موهبة، مبسوط فيها أكيد، لأنه أنا كنت أتوقع شيء تاني بالنتيجة. ولما كتبت مشروع فكرة القانون كنت مهتم إنه أكتب أفكاري، وفي لحظة معينة قلت it's not about أقنع، it's about يكون صادق أنت شو حاسس، فمبسوط إنه صدقه من جاء.
3: في كنت باركولو.
6: مبروك.
3: مبروك. باركولي.
6: مبسوطين.
3: تسلمولي.
5: كانت صدمة وأهرب، عايز أعيط دلوقتي.
0: ما حكذب، انبسطت أكتر لأنه يعني من التيم حقي، فأعتبر أنه إحنا الفايزين.
1: بيستاهل الفوز طبعاً أسامة.
3: اللي صار عندك أنه في أشخاص من الفريق الزهري صوتوا لك، ومن فريقك أيضاً صوتوا لك، وفي أشخاص كمان من الحلقة اليوم امتنعوا عن التصويت. أكيد عم تتساءلوا الآن من صوت لمن. مشروع قانون رقم 1 يعود لسارة، حصلت على صوت من أسامة رقم 2 يعود لزينة، رقم 3 يعود إلى أسامة، حصل على صوتين من وضاحة وسارة، وحصل على صوت زينة من الفريق الزهري. رقم 4 يعود إلى علي يلي امتنع عن التصويت، رقم 5 يعود إلى وضاحة، ورقم 6 يعود إلى علاء يلي امتنع أيضا عن التصويت. والآن السؤال، هل سيستخدم أحد المشاركين أو المشاركات الريد كارد ويقول لا مشروع القانون الفائز ما بيعبر عني؟
8: حدا بده يستعين بالبطاقة؟
5: أنا.
8: أنتوا اثنين بكون تستعينوا بالبطاقة. طب هو عادة شخص واحد
5: أعطيه العلاء،
8: بس ممكن مع بعض عشان تقولوا ليه وباختصار.
5: ده مختلف تماما مع كل قناعتي، وأعتقد قناعة علي، وده مختلف تماما مع كما أفهمه عن الشريعة الإسلامية، ومختلف تماما مع المنطق، لأن أنا قلت وعدت الجملة دي كتير قوي إن ده نذير لبدء حرب من نوع جديد يكون مدمر للطفل أكثر مما هو موجود.
8: شكرا، عبرت عن رأيك، تفضل علي.
2: بالنسبة لي أنا باختصار شديد، القوانين اللي كتبها قائمة على المساواة، وفي الشريعة الإسلامية فيما يختص بهذا الموضوع قائم على العدل بس.
8: أيضا شكرا.
5: كل الاحترام. هنا
8: ما بدك تستعملي. إذن حتى داخل الفريق في اختلاف بمشروع القانون، وفي حدا من الفريق هون كمان صوت لإلك أسامة.
5: أنا رفعت الكرت الأحمر وعلي رفع الكرت الأحمر مع نشع فريت وجن في الفريق، هي زينة.
4: بس بالنهاية هو تصويت كان سري للأمانة، وإحنا ما بدنا نعرف اللافتات تابعة لمنه.
5: القانون اللي هي أيدته مناقض تماماً لنقاشها طول الحلقة، يعني أعتقد أي حد هيشوف الحلقة هيعرف ده.
2: انزعجت من فكرة إن شخص متبني فكرة بعدين يتنازل عليها.
4: الغرض أو الأساس من البرنامج هو تقارب الأفكار، فاليوم أنا إذا الشخص المقابلي قدر يقنعني بفكرته مو معناها أنه أنا غيرت رأيي أو غيرت شخصيتي، لا، هو قدر يقنعني بفكرته، فوين المشكلة بالموضوع؟
8: بعد ما عبر الكل عن رأيه، برأيكم شو هي الجائزة؟
2: معنوية.
1: نفذ القانون؟
8: هي جائزة معنوية، لأنه التقارب والتفاهم وتقربوا على بعض خطوة بخطوة هو اللي له تأثير على المجتمع، ويكون في تعايش والكل يكون جزء من الحوار. فأسامة ألف مبروك لإلك.
5: سلم لي.
0: Amazing. مبروك.
8: كون الفرحة شوي أكتر يعني. ألف مبروك لإلك، وشكرا لكل مشارك ومشاركة يلي كانوا معنا اليوم بخطوة بخطوة. وننتقل إلى خطوة أخرى وإلى اللقاء، وألف ألف مبروك وشكرا لكم. Thank you so much.
5: شكرا.
0: برنامج خطوة بخطوة صراحة بضيف لنا إحنا كتير،
4: برنامج جدا جميل يقرب الأفكار المتباعدة.
5: كنت جاي وحامل مشاعر عدائية ضد البرنامج،
2: ولكن حقيقة يعني تفاجأت بعد ما بدينا التصوير وشفت كيف يتعاطى مقدم البرنامج، إنه هو كان حيادي جداً للأمانة وترك المساحة بالكامل للفريقين.
5: اللقاء من مقدم ومن كل شيء رضيني أنا شخصياً.
1: أخذت معي من هاي التجربة إنه تجربة خطوة بخطوة، إنه العالم مليان مفاجآت، ونحن أحياناً بنكون عايشين بالمحيط تبعنا والبابل تبعنا.
2: برنامج جميل جداً إنه يعبر عن الآراء يعني في الوطن العربي.
0: حقيقةً بناقش يعني مواضيع ممكن تكون حساسة.
3: بيقول الناس في العالم العربي يلي قاعدين هون ويلي قاعدين هون، شو رأيكم نمشي لبعض ونقعد شوي هون؟ يمكن تكون القعدة حلوة.
1: حبوا بعض وتقبلوا بعض يا جماعة، ما في شيء مستاهل.
0: باي.

مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف، عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتابع رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم الثاني من الجولة التفاوضية السادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية والمنعقدة في روما. وقد أكد الرئيس اليوم أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، كما أن واشنطن بدت تصغي إلى لبنان، وقال إن أهدافنا واضحة ولن نتساهل فيما خص حقوق لبنان. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من قصر بعبدة الزميلة جوال غابي. جوال، يعطيك العافية، تفضلي.
2: نعم فادي، يعطيك ألف عافية. من القصر الجمهوري يتابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم الثاني من الجولة التفاوضية السادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية والمنعقدة في روما، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. توجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني ثابتة وتقضي بالتشديد على أن الأولوية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة انتشار الجيش اللبناني، مع المطالبة طبعا بجدول زمني ملزم للانسحاب الإسرائيلي تمهيدا لانطلاق عملية إعادة الإعمار. بحسب الأجواء فادي، فإن لبنان يعول على الضغط الأمريكي لإحراز تقدم في اجتماعات اليوم وأن يتم الإعلان في نهاية الجولة عن طرح حل وسطي عبر تنفيذ بانتشار الجيش اللبناني في قريتين في الوقت نفسه، واحدة محتلة والأخرى غير محتلة. واليوم أكد الرئيس عون أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن بدأت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة الرئيس الأمريكي. الرئيس عون شدد في خلال لقائه وفدا من اللقاء الأرثوذكسي على أن أهدافنا واضحة ولن نتساهل في مخص حقوق لبنان، معتبرا أن الطريقة ليست معبدة وفيها صعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم. بالعودة سريعا فادي إلى اجتماعات اليوم، تستكمل المباحثات في كيفية وضع إطار تنفيذي واضح لصيغة الإطار وإنشاء لجان متعددة الاختصاصات تتولى متابعة الملفات التقنية والعسكرية والأمنية، على أن يسمي كل طرف ممثليه فيها لاحقا ويتولى الراعي الأمريكي التدقيق في التنفيذ لدى الجانبين. إذن فادي، هذه كانت الأجواء من القصر الجمهوري. عودة إلى استديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا للزميلة جوال غابي. رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن السلطة في لبنان لا تطمئن شعبها ولا تسعى لحمايته وتحرير أرضه والدفاع عن سيادته، بل قدمت نموذجا للدولة على صورة اتفاقها الذي تتخلى فيه عن أرضها وشعبها وسيادتها وحقوقها المشروعة. وقال لا هم للسلطة سوى البحث عن كيفية إضعاف عوامل القوة التي يمتلكها لبنان، لأنها سلطة ملتزمة مسبقا ببرنامج خارجي عنوانه إضعاف المقاومة ونزع سلاحها. فضل الله الذي جدد القول إن اتفاق الإطار غير قابل للتطبيق، اعتبر أنه هدية قدمت لنتنياهو كي يتملص ويتخلص من الضغط الذي كانت تمارسه إيران في المفاوضات على أمريكا لإجبار العدو على الانسحاب من الأراضي اللبنانية. في ساحة النجم انطلقت الجلسة العامة التشريعية، وذلك لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها عقوبة الإعدام، قانون العفو العام، إضافة إلى الأحكام الاستثنائية المتعلقة بشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها كما الشهادات الفنية. تزامنا تنظم روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين اعتصاما أمام مجلس النواب دعما للمدرسة الرسمية وإنصافا للأساتذة. باشرت وحدات من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات استلام مكاتب حركة الانتفاضة عند مدخل مخيم البداوي، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتنظيم الوضع الأمني في المنطقة. في دمشق انطلق اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط والوفد المرافق مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ولتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. توعد الجيش الإيراني بأن يكون له دور حاسم على الهجوم الأمريكي على مقر إقامة العسكريين والذي أدى إلى مقتل 7 عسكريين بحسب وكالة تسنيم. نقلت وكالة بلومبرغ عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية وأن 6,000 بحار لا يزالون عالقين في المضيق، مؤكدا دعم الإجراءات الطوعية التي تحسن سلامة الملاحة في المضيق. أعلن الجيش الإسرائيلي أن القضاء العسكري قضى بالسجن 5 سنوات على جندي إسرائيلي بعد إدانته بالتواصل مع عميل إيراني. بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بتصعيد الهجمات على إيران، واصلت أسعار الغاز الأوروبي ارتفاعها لتسجل اليوم نسبة ارتفاع بلغت 3.1%. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان. من صوت كل لبنان، نداء إنساني. مستشفى الجعيتاوي بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف. إذن مستشفى الجعيتاوي بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف، وشكرا سلف للمتبرعين.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي $2.90، فودكا ستوليشنايا 700 ملي $6.90.

0: الناس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتابع رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم الثاني من الجولة التفاوضية السادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية والمنعقدة في روما. وقد أكد الرئيس عون اليوم أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، كما أن واشنطن باتت تصغي إلى لبنان، وقال: أهدافنا واضحة ولن نتساهل فيما خص حقوق لبنان. وللمزيد جوال غابي.
2: من القصر الجمهوري يواكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم الثاني من جولة مفاوضات روما بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري. توجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني ثابتة، وتقضي بالتشديد على أن الأولوية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة انتشار الجيش اللبناني، مع المطالبة بجدول زمني ملزم للانسحاب الإسرائيلي تمهيدا لانطلاق عملية إعادة الإعمار. بحسب الأجواء، إن لبنان يعول على الضغط الأمريكي لإحراز تقدم في اجتماعات اليوم، وأن يتم الإعلان في نهاية الجولة عن طرح حل وسطي عبر التنفيذ بانتشار الجيش اللبناني في قريتين في الوقت نفسه، واحدة محتلة والأخرى غير محتلة. واليوم أكد رئيس عون أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن بدأت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة الرئيس الأمريكي. الرئيس عون شدد في خلال لقائه وفدا من اللقاء الأرثوذكسي على أن أهدافنا واضحة ولن نتساهل فيما خص حقوق لبنان، معتبرا أن الطريقة ليست معبدة وفيها صعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم. هذا وتستكمل المباحثات اليوم في كيفية وضع إطار تنفيذي واضح لصيغة الإطار وإنشاء لجان متعددة الاختصاصات تتولى متابعة الملفات التقنية والعسكرية والأمنية على أن يسمي كل طرف ممثليه فيها لاحقا، ويتولى الراعي الأمريكي التدقيق في التنفيذ لدى الجانبين. كما سيقدم الجانب اللبناني ردوده على الاستفسارات في خلال جلسة اليوم حول ترتيبات انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي سيتم إخلاؤها. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
1: رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن السلطة في لبنان لا تطمئن شعبها ولا تسعى لحمايته وتحرير أرضه والدفاع عن سيادته، بل قدمت نموذجا للدولة على صورة اتفاقها الذي تتخلى فيه عن أرضها وشعبها وسيادتها وحقوقها المشروعة. وقال: لا هم للسلطة سوى البحث عن كيفية إضعاف عوامل القوة التي يمتلكها لبنان، لأنها سلطة ملتزمة مسبقا ببرنامج خارجي عنوانه إضعاف المقاومة ونزع سلاحها. فضل الله الذي جدد القول إن اتفاق الإطار غير قابل للتطبيق، اعتبر أنه هدية قدمت لنتنياهو كي يتملص ويتخلص من الضغط الذي كانت تمارسه إيران في المفاوضات على أمريكا لإجبار العدو على الانسحاب من الأراضي اللبنانية. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن جوهر اعتراض حزب الله على اتفاق الإطار لا يتعلق ببنود الاتفاق بقدر ما يرتبط برفضه أن تستعيد الدولة اللبنانية قرارها السيادي، إذ أنه يسعى إلى إبقاء القرار اللبناني مرتبطا بإيران، لافتا إلى أن الوقائع أثبتت أن التهدئة لم تتحقق نتيجة اتفاق إسلاماباد، بل جاءت عندما بدأت تتبلور ملامح التفاهم الذي قاده رئيس الجمهورية في واشنطن. ودعا جعجع في خلال عشاء جريدة المسيرة في المقر العام في معراب إلى مقاربة المرحلة من زاوية مصلحة اللبنانيين ومستقبلهم، وتساءل عن كيفية إعادة إعمار الجنوب وتأمين التعويضات للمتضررين إذا بقيت البلاد رهينة شعارات من دون رؤية عملية. وعن ملف العفو العام وجلسة مجلس النواب أكد جعجع أن القوات اللبنانية تؤيد قانون العفو بشكل كامل، متمنيا أن يتم التصويت عليه في جلسة اليوم من دون أن يتم تلغيمه. في ساحة النجم تتواصل الجلسة العامة التشريعية، وذلك لمتابعة درس وإقرار مشاريع اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها عقوبة الإعدام، قانون العفو العام، إضافة إلى الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها كما الشهادات الفنية. وقد أفيد بإشكال حصل بين نواب كتلة التنمية والتحرير وعدد من نواب التغيير والكتائب على خلفية التصويت على اقتراح القانون لاستفادة المتعاقدين من نظام التقاعد. وفي وقت لاحق أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى استفادة المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد. نفذت روابط التعليم الرسمي ولجان المتقاعدين اعتصاما للمطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة وتحسين أوضاع الأساتذة من خلال إقرار رواتب إضافية. رئيس رابطة التعليم الرسمي والمهني فاروق الحركي وفي حديث لإذاعتنا أمل الوصول في ختام جلسة اليوم إلى نتيجة إيجابية وإنصاف الطلاب والأساتذة معا.
3: الاعتصام اليوم بيتماشى مع جلسة مجلس النيابة اليوم، وخاصة في إقرار لعدة بنود من أهم البندان اللي احنا جايين نطالب فيهم: إلغاء الامتحانات الرسمية لكافة الشهادات كافة المستويات بما فيها الطلبات الحرة، وإقرار فتح اعتمادات 6 رواتب للأساتذة والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة المسميات. اليوم هو اليوم مفصلي إن شاء الله بتكون نتيجته مجيدة للطلاب، لأنصافهم، لأنصاف الأساتذة، لأنصاف اللي ضحى واللي تعب واللي طلع تقاعد، كمان أيضا للعسكريين وللمدنيين وللموظفين في القطاع العام أيضا.
1: وتعليقا على اتهامها بالتهرب من حضور اجتماعات اللجنة لمناقشة ملف الامتحانات الرسمية، أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي أن لجنة التربية دعت إلى اجتماع لمناقشة أمور وملفات تتعلق بالجامعة اللبنانية حصرا، وقد حضر رئيس الجامعة ومستشار وزيرة التربية لشؤون التعليم العالي، إلا أن اللجنة قررت تغيير جدول الأعمال من خلال إضافة بند متعلق بالامتحانات الرسمية من دون إبلاغ الوزارة بذلك. وإذ شددت كرامي على أنها لم تتهرب يوما من مسؤولياتها أو حتى من المواجهة في وجه شعبوية وغوغائية البعض، قالت: كفى مزايدات وأساليب وألاعيب لم تعد تنطوي على أحد. إلى ذلك ترأست وزيرة التربية الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي الذي أبدى تأييده للجهود التي تقوم بها الوزارة حول تنظيم الامتحانات الرسمية بما يحافظ على هدف الشهادة الثانوية الرسمية القائم على الاستحقاق وعلى جاهزية الطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج. تحت شعار ليس لدينا لبنان آخر فلنحمي ما تبقى منه، أطلق وزير الزراعة نزار هاني حملة إدارة صحة الغابات بحضور عدد من الشركاء في هذه الحملة. الوزير هاني شدد على ضرورة الاستفادة من إمكانيات جديدة حصلت عليها الوزارة مؤخراً.
4: اليوم تواجه غاباتنا تحديات غير مسبوقة من أثار الحرب والاعتداءات التي طالت مساحات واسعة منها، إلى التغيرات المناخية التي تزيد من مخاطر الجفاف والحرائق، وصولا إلى الأمراض والآفات التي تهدد غابات الصنوبر والسنديان وغيرها من الأنواع الحرجية. ومن هذا المنطلق تعمل وزارة الزراعة وفق نهج علمي واستباقي من خلال اللجنة الفنية المتخصصة التي تتابع رصد أوضاع الغابات واقتراح الحلول والتدخلات اللازمة لحماية الغطاء الحرجي.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وسائل إعلام سورية بأن دورية تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي توغلت صباحا في قرية المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا. نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات أمس لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات الحالية. في المقابل توعد الجيش الإيراني بأن يكون له رد حاسم على الهجوم الأمريكي على مقر إقامة العسكريين الذي أدى إلى مقتل 7 عسكريين بحسب وكالة تسنيم. أعلن الجيش الإسرائيلي أن القضاء العسكري قضى بالسجن 5 سنوات على جندي إسرائيلي بعد إدانته بالتواصل مع عميل إيراني. في جديد الميدان الإقليمي، أعلنت البحرين عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات جوية إيرانية عدة منذ الصباح. بهذا نصل إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان. من صوت كل لبنان تذكير بالنداء الإنساني. مستشفى الجعيتاوي بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف. بكرر، مستشفى الجعيتاوي بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف. وشكرا للمتبرعين.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة. الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
4: معمول.
5: بدك تسافر؟ لازم تامن مع كومن لحتى ما تعتل هم اذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب7 دولار و80 سنت، لوبي الكيلو ب89 ألف ليرة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في روما تتواصل الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة التي تعقد بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ويطالب الوفد اللبناني بضرورة وضع جدول زمني واضح ومحدد للشروع في تنفيذ مبدأ المناطق النموذجية في جنوب لبنان. في المقابل يطالب الوفد الإسرائيلي بتحديد آلية واضحة والتأكيد على تسلم الجيش المناطق التجريبية. في السياق يتابع رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم الثاني من جولة مفاوضات روما بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري في القصر الجمهوري. وبحسب المعلومات فإن لبنان يعول على الضغط الأمريكي لإحراز تقدم على أن يتم الإعلان في نهاية الجولة التفاوضية عن طرح حل وسطي عبر انتشار الجيش اللبناني في قريتين في الوقت عينه، واحدة محتلة وأخرى غير محتلة، مع مطالبة لبنانية بجدول زمني ملزم للانسحاب الإسرائيلي، فضلا عن إنشاء لجان متعددة الاختصاصات تتولى متابعة الملفات التقنية والعسكرية والأمنية. لفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى أن لبنان يعول على علاقاته مع فرنسا للمساهمة في تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن اتفاق الإطار يكرس الاحتلال ويتعدى على السيادة. وطالب الخطيب في خلال لقائه السفير الفرنسي إيرفي ماجرو بقيام دولة تحمي أهلها وشعبها، إذ أن حزب الله لم يحمل السلاح ترفا، بل لأن الدولة لم تقم بواجبها في حماية الجنوبيين واللبنانيين، موضحا أن المقاومة ليست ضد حصرية السلاح، ولكن على أساس أن توفر هذه الحصرية الحماية من خلال استراتيجية أمنية وطنية وطمأنة الناس عبر إجراءات عملية على الأرض. شهدت الجلسة العامة التشريعية المخصصة لمتابعة درس وإقرار مشاريع قوانين عقوبة الإعدام والعفو العام، إضافة إلى الأحكام الاستثنائية المتعلقة بشهادة الثانوية العامة كما الشهادات الفنية، مشادة تطورت إلى صراخ داخل مجلس النواب بعد مطالبة عشرات النواب بالتصويت بالمنادات على قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد. وإلى المزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة هالة الحسيني. هالة تفضلي.
2: نعم، بعد ساعة ونصف من المناقشة وتم التصديق عليه ثم أعيد إلى طرح مناقشة، أقر اقتراح قانون يرمي إلى إخضاع المتعاقدين أو في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد معدلا بالتصويت بالمنادات بأكثرية 61 صوتا ومعارضة 30 نائبا، والتعديل اقترحته النائب بولا يعقوبيان وتم التوافق عليه، ويقضي بأن يتم إخضاع سائر المتعاقدين الذين وقعوا مع مجلس الخدمة المدنية على عقود تعاقدية وفقا للمرسوم الصادر عام 2001 بهذا الخصوص. وكانت حصلت مشادة كلامية بين نواب كتلة التحرير والتنمية والنواب فراس حمدان والضاح الصادق والياس حنتش وميشيل معوض على هذا خلفية هذا الاقتراح الذي باعتبارهم أنه يكبد الخزينة أموالا، وبالتالي تم إقرار هذا الاقتراح تم إقرار هذا الاقتراح بعدما رفع رئيس مجلس النواب نبيه بر تجري الجلسة لمدة 10 دقائق. على أثرها تم التوافق على هذا الاقتراح وبموافقة 61 نائبا من بينهم كتلة التحرير والتنمية، كتلة الوفاء المقاومة، كتلة النائب وليد جنبلاط، وكتلة الوطني الحر، وكتلة الاعتدال الوطني، وعدد من النواب المستقلين. هذا وأقر المجلس أيضا اقتراح قانون يرمي لإعادة عناصر ورتباء سبق أن استريحوا من الضابطة الجمركية، وكذلك اقتراح قانون حماية المستهلك وتعديلاته. والآن يكمل مجلس النواب جدول الأعمال المتضمن 29 بندا. هذا كل شيء من ساحة النجمة.
1: شكرا للزميلة هالة الحسيني. أكد وزير الاقتصاد عامر لبساط من سوريا أننا لن نقبل بالعمل على أساس المعاهدات التي كانت موقعة مع النظام السوري السابق، إذ يجب أن نعيد كتابتها اليوم على أساس الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة.
0: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت القوات البرية في الجيش الإيراني إصابة 13 عنصرا في الهجمات الأمريكية على سكنة عسكرية فجر اليوم. رأت وزارة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة. نقلت قناة إسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أن تل أبيب تنفذ ثورة تاريخية في الضفة الغربية لمنع قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل، معتبرا أن مستوطنة شانور وأكثر من 160 بؤرة استيطانية ستشكل جدارا واقيا لكل إسرائيل. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان. من صوت كل لبنان تذكير بالنداء الإنساني، مستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى دم من فئة بي بوزيتيف. إذن مستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى دم من فئة بي بوزيتيف، وشكرا للمتبرعين.
4: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
4: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: ولك انت مليون.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن الجيش الإيراني أنه لن يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز في ظل تجدد الأعمال القتالية بين طهران وواشنطن. وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن طهران لن تسمح تحت أي ظرف للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي، في ردها على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على المضيق. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لن تنفذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم يفي الطرف الآخر بتعهداته، بينما تسود خلافات شديدة بين الجانبين حول تفسير بنود مذكرة التفاهم وآلية ضمان العبور الآمن للسفن في المنطقة. من جانبه قال وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي أن مناقشات معقدة تجري حاليا لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر المضيق. جاء ذلك بعد إعلان ترامب أن بلاده سوف تسيطر على مضيق هرمز، معتبرا أن الولايات المتحدة ستعرف اعتبارا من هذه اللحظة باسم حارس مضيق هرمز. فهل يحسم التصعيد العسكري أمن الملاحة في المضيق الدولي؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل يتمكن ترامب من السيطرة على هرمز رغم تأكيد إيران تحكمها بحركة الملاحة في المضيق؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. أرحب بضيفي الكريمين في اسأل أكثر. معنا من طهران الخبير في الشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومعي أيضا من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك سعيد شاوردي في طهران، كيف يمكن أن تجيبنا على السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك هل يتمكن ترامب من السيطرة على هرمز رغم تأكيد إيران تحكمها بحركة الملاحة في المضيق؟
5: تحية طيبة لك أستاذ كمال ولضيفك ولجميع المشاهدين. لا، أنا أتفق مع الذين صوتوا بلا على أن ترامب يعني لا يستطيع

0: يستطيع أن يسيطر على هذا المضيق، ولو أنه كان قادرا على فعل ذلك لا سيطر، يعني منذ اليوم الأول والثاني والثالث للحرب، بعد أسبوع، بعد 10 أيام، هي محاولة فاشلة وخاسرة. ولكن يعني الأمريكي لا يريد أن يقر بأنه هزم في الحرب، وعليه أن يتقبل الواقع الجديد، الواقع الجديد الذي يقول الأمريكي في هذه المنطقة مرفوض، الأمريكي هو سبب التوترات وسبب الاقتتال والحروب والفتنة في هذه المنطقة، فعليه أن ينسحب. لديه مصالح، ما في مشكلة، لديك مصالح، ولكن هذه المصالح ليس بمعنى أنك تستطيع أن تغير الواقع. وتأتي يعني بهذا الكلام القبيح حقيقة الذي سمعناه من ترامب بالأمس، أنه يريد أن يفرض رسوما على العالم بمستوى 20%، كل سفينة تعبر أعطوني خمس من هذه السفينة، تحمل نفط، تحمل ذهب، تحمل ما بعرف غاز، كل ما تحمل خمس هذه السفينة يجب أن يذهب لترامب. وترامب حقيقة شهيته لا
1: على كل
0: تنتهي.
1: حال لكنه تراجع عن هذه عن هذا الإعلان.
0: والله يعني تراجع يا أستاذ كمال، هو التراجع أيضا أقبح من كلامه. يعني أنت رئيس، أنت هل أنت طفل في يعني الصف الأولى الابتدائي حتى تكلمت بكلام وبعدين فهمت أن هذا الكلام كان خاطئ؟ أنت عمرك 80 عاما وأنت تقول أنا أعظم رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وأنا أستطيع أن يعني أقود العالم، يعني تكلمت خلال ساعات فهمت أن كلامك خاطئ والآن تريد أن تصحح، أنت جئت بموقف أسوأ، الآن تقول يجب على الدول أن تأتي باستثمارات وأن تستثمر في أمريكا. يعني ما بعرف هذه الاستثمارات يقصد هو طبعا الدول الخليجية حقيقة، هل بقي مالا في هذه الدول؟
1: طيب
0: للأسف
1: طيب طيب
0: أنت
1: طيب
0: قبل كم
1: ابقى
0: شهر
1: معي.
0: أخذت 5 تريليونات دولار.
1: على كل حال أستاذ ماركو مسعد، استمعت إلى كل هذا الكلام، هل سيتمكن ترامب من السيطرة على هرمز؟ وقد فشل في ذلك حتى الآن كما قال الأستاذ سعيد شاوردي.
2: أولا تحية لحضرتك، شكرا على الدعوة
1: مرحبا.
2: الكريمة. في اعتقادي نعم، هو سوف يفعل ذلك، ولابد عليه أن يفعل ذلك، ولابد عليه أن يفتح المضيق سواء بالقوى العسكرية أو حتى بالمفاوضات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الحرب بملفات مختلفة، أولها الملف النووي الإيراني، تم إضافة الملف مضيق هرمز على هذه الملفات، ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات جادة أو وآخرها مذكرة التفاهم لكي يفتح المضيق مقابل التزامات من هنا ومن هناك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتزاماتها، وإيران كانت تستخدم ورقة المضيق من حين لآخر حتى تفشل المفاوضات، وكما رأيناه بعد كل جولة مفاوضات وبعد كل لقاء واجتماع سواء من سويسرا إلى الدوحة إلى عمان، نرى بأن هناك قسما في الحرس الثوري الإيراني يريد أن يفشل هذه المفاوضات ويفشل هذه المقترحات ويقوم بإطلاق الصواريخ والمسيرات على سفن تجارية مدنية ليس لها علاقة بما يحدث. عندما نتحدث عن تصريحات دونالد ترامب والـ 20%، لا أعتقد أن دونالد ترامب كان ينتظر بأنه يعني يرى بأن هذه التصريحات خطأ أم لا، فاعتقادي هذه التصريحات أصلا كانت مفادها بأنه يريد أن يضغط على الأطراف جميعا حتى كل طرف يقوم بمسؤولياته، لأنه يعلم علم اليقين أصلا أنه كان يرفض أن إيران تأخذ رسوما، فما بالك أنه يريد أن يأخذ رسوما. وعندما يتحدث الضيف الكريم عن أن إيران الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ 20%
1: طيب على من يضغط؟
2: ماذا عن
1: لكن على من يضغط؟ يضغط على دول الخليج حتى تقدم استثمارات ويلغي الرسوم؟
2: لا اعتقد ذلك. لماذا؟ لان يعني كما قلت حاجه بان فكره الرسوم مرفوضه، وهو اصلا تحدث عنها مرارا وتكرارا وليست هذه المره الاولى، كما تحدث عن اشياء اخرى، هذه طريقه دونالد ترامب في التفاوض، ولا يريد اصلا ايضا استثمارات من دول الخليج. لماذا؟ لان اصلا الاستثمارات موجوده وهناك علاقات متينه ما بين الولايات المتحده ودول الخليج في كثير من المجالات، ليس فقط في الدفاع والاسلحه. ولكن ما اريد ان اقوله بقى، هو كان قال هذا التصريح حتى فقط يريد ان يضغط على الجانب الايراني بانه ان كان الجانب الإيراني يريد أن يبحث عن فرض رسوم، نحن من سنقوم بجلب هذه الرسوم باعتمادا على القوى العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، بما أنه قام بفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. ولكن في اعتقادي هذا تصريح سياسي، يعني مفاده أن يريد أن يضغط على الدول بشكل عام، إن كان هناك دول تريد أن تدخل في هذا الصراع سواء من دول الحلف الناتو أو دول الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل يريد أن يقول لإيران إن كنتم تفكرون بنفس النتيجة بنفس الفعل سوف نستخدم نفس الفعل ونتحدث نفس اللغة التي تتحدثونها.
1: ما رأيك في ذلك أستاذ سعيد؟
0: والله لا أعتقد يعني هذا الكلام منطقيا، مع احترامي للضيف، هذا الكلام أعتقد لا يقنع طفل عمره 2 عامين. يعني ترامب يقول أنه أريد أن أخذ 20% رسوم، وهو لا يقصد هذا الكلام، ونواياه لا شيء آخر، نواياه طيبة، وهو ربما يريد أن يعطي رسوم لدول العالم 20%. هو أخذ هذه الرسوم، تعرف الجمركية، قبل فترة فرضها على كل الدول، على الدول الصديقة والعدوة، والآن يقول أنه يريد رسوم، لكن لا يريد رسوم، هو يريد أن يهدد. يعني ما بعرف والله أنا
1: على فكرة
0: من هذا المنطق.
1: مسألة الرسوم، ترامب هذه ليست أول مرة يتحدث عن هذه الفكرة، طرحها أكثر من مرة في السابق، وكم من مرة يقول نحن نريد أن نشارك في إدارة المضيق ونريد أن نحصل على رسوم أيضا وعائدات من إدارة هذا المضيق. الآن قدم الفكرة بصيغة أخرى، قال نحن سندمر الجيش الإيراني وسنفرض سيطرتنا على مضيق هرمز، وسوف تكون هناك تكاليف مقابل ضمان الأمن والعبور الآمن للسفن، وعليها أن تدفع نسبة 20%، أو ربما هو يرفع النسبة في البداية ثم يخفضها بعد ذلك، لكن تفاجأ الجميع أنه تخلى عن فكرته سريعا.
0: لا، هو أستاذ كمال، هو أصل الغصة وهو أساس المشكلة والبلاء هو إترام نفسه، والآن يريد أن يصنع من نفسه منغذ ويعني إنسان طيب. يا أخي أنت صنعت المشكلة، هذا المضيق ألم يكن مفتوحا؟ أنت أغلقته، وليست إيران. إيران الآن تقول لك سننسى حربك وقتلك ودمارك وفسادك وكل شرك، لكن انسحب من هذه المنطقة، اسحب قواتك من هذه المنطقة، دع هذه المنطقة يعني تعيش هي وأهلها، وسنفتح المضيق. لا يقبل بهذا المنطق، يقول لا أنا سأبقى هنا، أنتم الإيرانيون أصحاب أطول ساحل، انسحبوا واعطوني سواحلكم واعطوني مضيق هرمز. ويا أخي هذا ليس منطق، يعني هذا جنون، هذا منطق ترامب سيدمر العالم.
1: في إطار محاولة كل طرف استخدام مضيق هرمز كورقة جيوستراتيجية ضاغطة في هذا الصراع وفي هذه الحرب، أستاذ ماركو مسعد، ما قاله ترامب، هو قال كلمة مهمة، قال أنا سأفرض رسوما إذا سيطرت على المضيق مقابل ضمان حرية الملاحة والعبور الآمن عبر المضيق. الآن إيران بحكم موقعها الجغرافي وحكم قوتها في المنطقة فهي من تضمن العبور الآمن، هل يعني ذلك أن هل هذا يعطي مشروعية للمطلب الإيراني بفرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق بحكم أن إيران هي من توفر لها الأمن؟
2: هي إيران لا توفر الأمن على الإطلاق، بالعكس هي إيران توفر عدم الاستقرار وتوفر استهداف السفن التجارية المدنية وتوفر استهداف الدول الجوار التي تحدث عنهم ضيفك الكريم وقال بأن هي إيران دعنا نعيش مع دول الجوار. إيران هي من تقصف الدول الجوار.
1: لا أنا أنت لم تفهم سؤالي، أنت سؤالي لم يكن في هذا السياق. سوف أعود لك أستاذ ماركو مسعد، سؤالي كان مختلفا تماما. السياق الإيراني يقول على كل سفينة تعبر أن تدفع رسوما مقابل العبور الآمن وضمان الخدمات البحرية، هل يعطيها تصريح ترامب المشروعية؟ هو أيضا يريد نفس الفكرة، مع أنه بعيد عن منطقة الخليج ومضيق هرمز بآلاف الأميال.
2: سيدي الكريم، شئنا أم أبينا، هذه هي طريقة دونالد ترامب في الحديث عن في وسائل الإعلام والحديث عن القضايا الخلافية. دونالد ترامب كما قلت، إن كان هناك هدف رئيسي مما يفعله دونالد ترامب وما يقوله أو الإدارة الأمريكية بشكل كبير، هو الانتهاء من هذا الملف الإيراني بشكل تام وبشكل سريع، ثم الحديث عن باقي القضايا الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أن دونالد ترامب يريد يعني تأجير القوات العسكرية الأمريكية لفتح المضيق أو لفرض رسوم، هو لا يريد هذه الرسوم. يعني عندما نتحدث عن الاستثمارات، الاستثمارات موجودة، هو يريد أن ينتهي من هذه المسألة بفتح المضيق والحديث عن باقي القضايا الخلافيه. اذا لماذا دونالد ترامب يتحدث بهذه الطريقه؟ لان هو يبرز هذا الاختلاف الذي كان يريده. عندما نتحدث بان النظام الايراني او الضيوف الايرانيين يرفضون هذه الفكره، اذا لماذا النظام الايراني كان يتحدث اصلا عن فرض رسوم ويربطها باعتبارات بيئيه ويربطها اصلا بسلطنه عمان، وسلطنه عمان والدول الخليجيه اصلا رفضت هذا ورفضت وضع اليد الايراني على المضيق. وعندما نتحدث ايضا عن مساله اخرى وهي المسار العماني، ماذا ماذا لدى إيران أن تستهدف السفن وأن تتحكم في سفن تمر بمسار دولة ذات سيادة وهي مسار الدولة العمانية؟ لماذا إيران تريد أن تقول نحن من نسيطر على المضيق بشكل كامل؟ هذا ليس مضيق إيراني، هذا مضيق دولي ينتمي إلى أو يكون تحت القانون الدولي. وإن كان دونالد ترامب يتحدث
0: بالكلام
2: يعني هذا ما تقوم به انه يقوم به النظام الايراني باستهداف دول او مدن او دعنا نقول سفن تجاريه مدنيه ليس لها علاقه، هذا ليس بالقانون الدولي. النظام الايراني فقط يستخدم القانون الدولي عندما يكون الامور لصالحه ولكن لا يستخدمه عندما
1: هذا
0: يعني
1: يا سيدي الفاضل
0: منه هذا القانون الدولي هو كان دائما في خدمتكم. يعني شعوب هذا العالم والمنطقة متى يعني كان هذا القانون الدولي لصالحها؟ هل كان هذا القانون الدولي لصالح فلسطين أم هذا القانون الدولي الآن أنتم تحمون به مجرم الحرب نتنياهو؟ القانون الدولي أنتم يعني أسستموه وأنتم تديرونه، ولم يلحق هذا العالم إلا الشر من هذا القانون الدولي اللي تتحدث.
1: طيب هو قال لك دعك من القانون الدولي.
0: لو
1: هو قال لك كلمة مهمة جدا، قال لك هذا ممر دولي، يعني إذا فرضت إيران رسوم على مضيق هرمز يكون غدا من حق إسبانيا أن تفرض رسوم على مضيق جبل طارق، وأن تفرض تركيا رسوم على مضيق البوسفور والدردنيل ومضيق ملقة ومضيق ماجلان في تشيلي ومضائق كثيرة في العالم، كلها ستفرض عليها رسوم تأسيا بالموقف الإيراني. هذه نقطة. النقطة الثانية، لماذا تقصف إيران سفينة تعبر في المياه العمانية؟ لماذا تجبر إيران سفينة أن تعبر في المياه الإيرانية ولا تعبر في المياه العمانية، ومن يعبر في المياه الإيرانية يقصف؟ لماذا
0: يا أستاذ كمال؟ الإجابة واضحة تماما. نحن منطقيون. يعني الرسوم، كلام هذا الرسوم يا أخي بكل بساطة، نحن قلنا هذا المضيق كان، ونكرر هذه الإجابة، كان مفتوح والسفن تعبر دون رسوم، ولا أحد كان يتحدث في إيران عن رسوم. الآن الأمور تغيرت، هذا المضيق بفعل سياسات ترامب ونتنياهو أصبح مضيقا للحرب على إيران. هل إسبانيا ومضيق يعني طارق يعني تركيا وما بعرف المضائق الأخرى 80 أو 90% مضيق، هل جرت من هذه المضائق حروب على الدول المشاطئة عليها؟ أم أن الدولة الوحيدة في هذا العالم التي فرضت عليها حرب من مضيق هرمز هي إيران؟ لذلك هناك يعني فرق كبير. هذا المضيق أصبح الآن منطقة عسكرية بفعل ترامب وليس
1: جميل
0: كما
1: جداً.
0: هو في
1: هذه نقطة مهمة. أنت ذكرت نقطة مهمة يا أستاذ ماركو مسعد. هذا المضيق
0: ثواني بس أكمل من فضلك.
1: فضل.
0: بالإضافة إلى هذه المضائق في العالم، هل وفقا يعني منطقة ترامب هل يصبح مسموح الآن لروسيا وللصين ولدول العالم الأخرى أن تفتح يعني ممرات جديدة غير الممرات المعروفة فيها؟ ترامب الآن يقول أنا يعني أريد أن أفتح ممرا يكون بالغرب من سلطنة عمان، هل ستسمح أمريكا لروسيا؟
1: ليس هناك ممر معروف. لا هذه مغالطة. ليس هناك ممر معروف. لا يوجد في مضيق هرمز ممر مكتوب عليه هذا هو الممر فقط الذي يجب أن تمر عليه السفينة وأن يكون بمحاذاة الشاطئ الإيراني. أما السفينة التي تعبر بمحاذاة الشاطئ العربي الشاطئ العماني فهو ممنوع حسب المنطق الذي تتحدث به. هذا غير صحيح. هذا السفينة كان العبور مفتوحا للجميع، مفتوحا للجميع. السفينة تعبر على الجانب العماني أو على الجانب الإيراني مفتوح للجميع. الذي يحدث الآن أنه بعد مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي اتفقوا على أن تتخذ إيران إجراءات لضمان حرية العبور، لكن كل طرف فسرها كما يشاء. تفضل
0: بس بثواني أيضا يا أستاذ كمال. هل لو أنه نحن سمحنا بهذا الممر الجديد الذي فتحه ترامب، هل ستضمن لنا الدول هذه الدول الخليجية وأيضا ترامب أنه سوف لن يعبر بسفن حربية وليس تجارية من أجل أن يحاربنا من جديد؟ هل يعطينا العالم ضمانات أن ترامب سوف لن يستخدم المرمر الجديد للحرب علينا عسكريا؟ لا أحد. لا كلامك
1: أنتم قصفتم السفن المدنية، لم تقصفوا لو دخلت سفن عسكرية وقصفتموها لو دخلت سفن عسكرية وقصفت لكان ذلك مفهوما للجميع. أما أن تقصفوا سفن تجارية مدنية، طيب أستاذ ماركو مسعد، طيب هو السؤال للجانب الأمريكي والسؤال كبير يا أستاذ ماركو مسعد. هذا الممر كان لسنين طويلة، لعشرات السنين كان مفتوحا وآمنا، جاء ترامب وهو من خلق المشكلة، جاء ليحارب إيران في البرنامج النووي ويحاربها في البرنامج الصاروخي ويحاربها في دورها الإقليمي، نسي كل شيء، الآن لا يتحدث عن شيء، فقط عن فتح المضيق، ولم يفتحه، ما زال مغلقا.
2: يعني الحديث عن مضيق هرمز واستخدام النظام الإيراني له تم يعني دراسته كثيرا في المداخلات وفي الأبحاث، ولكن دعني أقول فكرة مهمة، وهو يعني يكون من الغير المنطقي ومن غير دعنا نقول استخدام الذكاء البشري الذي وهبه لنا الله أن نحاول أن نرد على كل محاولة تفسير إيرانية لاستخدام المضيق. عند بعد الحرب تم استخدام المضيق لاعتبارات فرض رسوم لاعتبارات بيئية، تم الحديث عن اعتبارات وضع ألغام وأن هناك مسار إيراني وأن إيران خائفة على حركة الملاحة. الآن عندما نتحدث عن هذا المسار العماني كيف لكم أن تضمنوا لنا السفن التجارية والعسكرية؟ دعنا أقول للضيف الكريم بأن أصلا مضيق هرمز لا يعني ما يتم قصفك منه من خلاله ليس من قبل مضيق هرمز، يعني القطع العسكرية الأمريكية موجودة خارج المضيق. الآن يجب عليكم أن تتحدثوا بشكل مباشر وصريح، أنتم تستخدمون المضيق لمحاولة لأنكم ليس لديكم أي كروت ضغط أخرى في المفاوضات. فدعنا ننسى كل هذه التفسيرات الغير منطقية، لأننا كل ما أتحدث مع ضيف إيراني يا إما يتحدث عن اعتبارات بيئية يا إما يتحدث عن أن عمق المسار العماني ليس بيئة الكبير يا إما يتحدث عن اعتبارات أمنية بسبب قصة الألغام. هذه فكرة مغلوطة، الفكرة بأن النظام الإيراني يستخدم ورقة المضيق لأنها يعتبر بالنسبة له حياة أو موت. دعنا نتحدث عن هذا المبدأ ودعنا نتحدث عن هذا الطريقة، لأننا عندما نغوص في التفاصيل ونغوص في التحليلات يكون يعني غير منطقي، لأن اعتبار أو استخدام النظام الإيراني للمضيق هرمز ليس كما قلت
1: يعني
2: في الكريم
1: ترامب تورط. يجب أن تقر بأن ترامب تورط ورطة كبيرة.
2: طيب المشكلة إيران، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ذهبوا لإيران لماذا؟ لأن كان هناك ملفات ثلاثة، النووي والصاروخ الباليستي والملف الميليشيات. إيران كانت غير قادرة على مواجهة عسكرية وهذا أمر نفهمه جيدا، فاستخدم ورقة المضيق. الآن
1: كل طرف لديه أوراق قوة يجب أن يستخدمها. أين هو القانون الدولي عندما قتل المرشد، عندما أرسلوا الطائرات وقتلت المرشد؟ هل هذا هو القانون الدولي؟
2: لا، هذا ليس
1: ومدرسة مناب وغير ذلك،
2: هذا ليس القانون الدولي. وبالحديث عن
0: فرض العقوبات ويعني قتل الأطفال في المدرسة هذا كله
2: خلينا رد دولي. طيب خلينا رد.
1: تفضل أستاذ ماركو، تفضل باختصار. لحظة سعيد، لحظة
2: يا سيدي الكريم. القانون الدولي للأسف هو ليس في أفضل حال على مستوى النظام الدولي الحديث وعلى المستوى النظام الدولي. الآن القوي هو من يحافظ على مصالحه، وأيضا إيران قامت بقتل مدنيين في كثير من الدول العربية، اخترقت سياسة الدول العربية.
0: أنت تتحدث عن دولتك وعن جرائم دولتك إيران. في الدول العربية
2: أوكي. إيران لم تتقدم بالزهور ولم تتقدم ببناء المدارس والمستشفيات في هذه الدول، قامت بنزع ووضع السلاح لزعزعة الاستقرار، وقامت أيضا بتجييش الميليشيات على بعضها البعض حتى تتمكن من وضع طبقة أمن للدفاع عن النظام الإيراني وليس الدول الإيرانية. لا، نشهد ذلك في اليمن، نشهد ذلك في سوريا، نشهد ذلك في لبنان، والقائمة تطول.
0: وإن كان هناك
2: طب أنا ما أقاطعش، أنا لم أقاطع.
1: لحظة فقط. لا يعبر عن هو من بين النقاط الخلافية مع إيران، النقاط الخلافية مع إيران هو دورها الإقليمي، وهذه نقطة تذكر ليست للمرة الأولى، هذا كلام معروف. أستاذ ماركو مسعد، هل لك ما تضيف؟
2: ما أقوله أن الآن الوضع الراهن ليس يعني دعنا نبعد عن قليلا عن القانون الدولي، نبعد قليلا عن المشاعر والوجدان. نعم يعني هناك قانون، ولكن ليس يوجد هناك أحد بيلتزم به، ليس الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا إيران نفسها. فإذا الحديث عن القانون الدولي كما هو الحديث عن تبريرات النظام الإيراني لورقة مضيق هرمز.
1: ما ما رأيك في ذلك أستاذ سعيد شاوردي؟ يبدو أن حرية الملاحة في المضيق هرمز الآن باتت بعيدة المنال، والجميع بات يتحدث عن العوائد المادية من عائدات العبور.
0: والله أنا أعتقد يا أستاذ كمال، في حال انسحب كما قلت الآن الأمريكي ماذا يفعل في هذه المنطقة؟ هو شن علينا حرم، غتل أطفالنا، دمر بنى تحتية، غتل المرشد، ويعني فعل الكثير من الفساد والدمار. الآن لينسحب هذا الأمريكي ويذهب إلى حدوده ويترك المنطقة، أنا أقول لك إيران ستفتح المضيق وستعود التجارة وتدفق النفط وسيعود الهدوء. ما دام هذا الأمريكي بالقرب منا، نحن نشعر من هذا بشر وبخطر، ولذلك نحن سنحاربه وسيهزم. هو هذا معروف، يعني هو الضيف يقول أن إيران هزمت عسكريا. يا أخي لو هزمت عسكريا لكنتم أنتم ليس فقط الآن مسيطرين على مضيق هرمز، لكنتم مسيطرين على كل الساحل الإيراني أكثر من 2500 كيلومتر، وكنتم يعني مسيطرين على جزيرة خارك وأخذتم النفط. يعني ما هذا الكلام أنكم انتصرتم في حرب؟ هذا الشعب اللي رأيتموه بأكثر من 43 مليون إنسان خرجوا في تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنائي، وكتب لافتاته سننتقم من ترامب وسنقتل ترامب والخدمة السرية وما بعرف إيش، هذه مش قادرة أن تحمي ترامب، ترامب ستنتهي ولايته. هذا ليس تهديد، هذا حق. أنت غتلت مرشد، أنت غتلت رئيس هنا في هذه البلاد دون حق بشكل باطل، فعليك أن تدفع الثمن. يعني الحساب طويل مع الأمريكيين، هي ليست قضية واحدة واثنين وثلاثة وعشرة. الأمريكي الآن يسرق أماننا، أعيد لنا يا أخي أماننا التي تسرقها. هل الأموال التي أنت عملت غرصنا وأخذتها هل نحتاج أيضا إلى تفسير وفلسفة حتى تعيدها؟ لماذا لا تريد أن تعيد هذه الأموال؟ هذه أموال الشعب الإيراني. لذلك حقيقة هذا الأمريكي تورط مع الإيراني، وبإذن الله سيذل وسيهزم وسيطرد من هذه المنطقة. طيب. وستعود طيب. هذه المنطقة لنا ولأشقائنا العرب والمسلمين والعالم الحر الذي لا يريد في هذه المنطقة حروبا وشرا وفتنة وفسادا.
1: إلى أي مدى ستستمر هذه الحرب أستاذ ماركومس؟
2: يعني ما سمعته في خلال الدقائق الأخيرة ينفع أن يكون خطبة لمناقشة ماجستير أو دكتوراه، فاعتقادي ليس بعيدا أو بعيدا عن كل البعد عن التحليل. هو قال أشياء وبعيدة عن الواقع وليس لها أي دليل، هو فقط مخاطبة المشاعر والوجدان، وأن إيران هي من تحافظ على القضية وأن إيران تحافظ على المسلمين. هذا أبعد ما يكون عن الواقع. عندما نتحدث عن الحرب، فاعتقادي الحرب الآن بالنسبة لدونالد ترامب، بدأنا مذكرة التفاهم، كان هناك التزامات من الجانب الأمريكي كسر حصار حدث ذلك، كان هناك التزامات برفع تجميد عن 3 مليار دولار حدث ذلك، لم يحدث بأن النظام الإيراني فتح المضيق، كان يحاول أن يماطل وكان يحاول أن يستخدم كل هذه التفسيرات الغير منطقية كما أوردناها من ذكرين. الآن دونالد ترامب وجد نفسه بأنه غير راضي بهذه الحالة، فاستخدم القوى العسكرية. لماذا؟ استخدام القوى العسكرية لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية الساحلية الخاصة بمضيق هرمز. إن نجح دونالد ترامب بفتح المضيق بالقوى العسكرية، فاعتقادي سوف يكون هناك مفاوضات لمناقشة البوابات القضايا الخلافية. إن لم ينجح سوف تستمر العملية العسكرية حتى يصل إلى هذا الهدف.
1: شكرا لكم. إلى نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك هل يتمكن ترامب من السيطرة على هرمز رغم تأكيد إيران تحكمها بحركة الملاحة في المضيق؟ الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 15%، الذين أجابوا بلا على هذا السؤال 85%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين من طهران الخبير في الشأن الإيراني سعيد شاوردي، وضيفي من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية ب$90.

0: نار امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 15 من تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جينان جوان، فادي أبي تامر وكريستيان ديب.

القسم الثاني من الجولة السادسة من المفاوضات مع إسرائيل في روما انتهى، تركيز على موعد خلال أيام للبدء بتطبيق المنطقتين التجريبيتين. قبل لقاء عون ترامب الاثنين المقبل، إعلان عن توجه نتنياهو إلى واشنطن السبت. الرئيس عون ملف لبنان على طاولة ترامب. عدم التصويت على القوانين بالمنادات يثير الخلاف مجددا في الجلسة التشريعية اليوم. جعجع حزب الله يرفض أن تستعيد الدولة قرارها. عدوان لتأجيل بحث إلغاء عقوبة الإعدام لأن البعض يربطه بقانون العفو العام. وزير الاقتصاد يواصل زيارته سوريا ويؤكد ضرورة إعادة كتابة الاتفاقات بين البلدين. براكس يتوقع ارتفاعا في أسعار المشتقات النفطية. سنتكوم بدأنا اليوم موجة ضربات جديدة على إيران.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. فيما المواجهات بين إيران والولايات المتحدة مستعرة، دخل اليوم مسار روما اللبناني الإسرائيلي والمستقل تماما حتى الآن عن المسار الأمريكي الإيراني، دخل اختبار صموده مجددا من ناحية، واختبار تقدمه نحو تطبيق اتفاق الإطار بتحديد موعد انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين خلال أيام من ناحية ثانية. وفي وقت من المفترض أن تأتي أي خطوات عملية تثمرها هذه المفاوضات كرافعة للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 تموز الجاري، أفيد في تل أبيب اليوم عن توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن قبل يومين فقط من موعد لقاء عون ترامب. وكانت المعلومات قد أفادت أمس بأن نتنياهو رد على طلب ترامب بضرورة الانسحاب من جنوب لبنان بإصراره على الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. ووسط الشد والجذب بين لبنان وإسرائيل وتعويل الرئيس عون على الرعاية الأمريكية للمفاوضات، جدد حزب الله اليوم نعيه لاتفاق الإطار. في الملفات المحلية، جلسة تشريعية تكرر فيها اليوم الصدام على خلفية أسلوب التصويت الذي يعتمده الرئيس نبيه بري في ظل جدول أعمال يتضمن زيادة الرواتب للقطاع العام وإلغاء عقوبة الإعدام وملف العفو العام الشائك، إضافة إلى ملف الامتحانات الرسمية الخلافي. والبداية حول مفاوضات روما مع فادي.
1: إذن في مقر السفارة الأمريكية في روما انتهى منذ بعض الوقت القسم الثاني من الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل الذي انعقد قرابة 10 صباحا بتوقيت بيروت. ويصر الوفد اللبناني على ضمان جدول زمني لانسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التجريبية بعد الاتفاق عليها بهدف وضع اتفاق الإطار الموقع في واشنطن في 26 حزيران الماضي موضع التنفيذ. وقد طلب الجانب الإسرائيلي بحسب المعلومات من الوفد اللبناني تقديم توضيحات بشأن التحقق من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المناطق التي قد ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ومسألة وجود حزب الله في هذه المناطق. ويأتي ذلك فيما يتابع رئيس الجمهورية جوزيف عون مع فريقه الاستشاري وبحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل من قصر بعبدة تفاصيل التفاوض مع إسرائيل. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من القصر الجمهوري الزميلة جوال غابي. مرحبا جوال، يعطيك العافية، تفضل.
2: يعطيك ألف عافية فادي. واكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم الثاني من جولة مفاوضات روما بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري في القصر الجمهوري. في التفاصيل فادي، أوضحت مصادر بعبدة منذ قليل أن اليوم تأكد أكثر التقدم الذي تحقق أمس في المفاوضات، وأصبح البحث عمليا وتفصيلا بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار. بحسب المصادر تركزت المناقشات اليوم على مسألتين أساسيتين، الأولى على المنطقتين النموذجيتين كبداية للعمل، وهما مختلطتان، أي منطقة فيها احتلال ينسحب منها الإسرائيلي وأخرى فيها يعني متاخمة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك من أجل تعزيز سلطة الجيش اللبناني فيها. أما المسألة الثانية هي موعد البدء بتنفيذ المنطقتين النموذجيتين، إذ أن كل الاستعدادات تتم ليكون البدء في خلال أيام على أن لا يتعدى هذا الأسبوع، أي قبل موعد زيارة الرئيس عون إلى واشنطن، ويفترض أن يحدد الموعد في البيان الذي من المفترض أن يصدر عن الجانب الأمريكي في نهاية هذه الجولة. بحسب مصادر بعبدة، دخلت المناقشات مرحلة تقنية تشمل تفاصيل إجراءات الدخول والانسحاب وآليات التنفيذ الميداني، ما قد يستدعي عقد اجتماع عسكري إضافي في روما قبل عملية التنفيذ أو قبل البدء بالتنفيذ. كما تناولت أيضا المباحثات مسألة تسلسل التنفيذ، أي sequencing، أي الإطار الزمني والآلية التي سيتم بموجبها الانتقال تدريجيا إلى باقي المناطق. وبشأن آلية التحقق، قالت المصادر إنها تندرج ضمن إطار العمل ويتولاها الجانب الأمريكي بالتعاون أو بالمشاركة مع الأمم المتحدة أو اليونيفيل، ولا توجد مشاركة من الجانب الإسرائيلي، وهذا طبعا يندرج من ضمن الإطار القانوني اللبناني الوارد في صيغة الإطار. من المفترض كما ذكرت فادي أن يصدر بيان أمريكي مع نهاية هذه الجولة التفاوضية يحدد موعد الجولة التفاوضية المقبلة وأيضا موعد الاجتماع العسكري. واليوم أكد الرئيس عون أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، وأن واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة الرئيس الأمريكي. الرئيس عون شدد في خلال لقائه وفدا من اللقاء الأرثوذكسي على أن أهدافنا واضحة ولن نتساهل في مخاض حقوق لبنان، معتبرا أن الطريقة ليست معبدة وفيها صعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم. أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل حذر من المساس بموقع من أن المساس بموقع الرئاسة هو مساس بكرامة الوطن. وفي المواقف أيضا الداعمة لمسار رئيس الجمهورية، دعا النائب سيمو أميرميا من بعبدة إلى موقف وطني موحد والالتفاف حول المؤسسات الدستورية بما يعزز موقف لبنان ويحمي حقوقه الوطنية، مؤكدا أن استعادة السيادة تتطلب بسط سلطة الدولة اللبنانية الشرعية وحدها على كامل أراضيها. إذن فادي، هذه كانت الأجواء من القصر الجمهوري مع نهاية الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في روما. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا للزميلة جوال غابي.
0: وسط هذه الأجواء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسافر إلى واشنطن السبت المقبل، ولا موعد بعد مع الرئيس الأمريكي، ويأتي ذلك قبل يومين من لقاء الرئيس عون الرئيس ترامب في البيت الأبيض الاثنين.
1: حزب الله، وعلى لسان النائب حسن فضل الله، رأى أن السلطة في لبنان لا تطمئن شعبها ولا تسعى لحمايته وتحرير أرضه والدفاع عن سيادته، بل قدمت نموذجا للدولة على صورة اتفاقها الذي تتخلى فيه عن أرضها وشعبها وسيادتها وحقوقها المشروعة، وقال لا هم للسلطة سوى البحث عن كيفية إضعاف عوامل القوة التي يمتلكها لبنان، لأنها سلطة ملتزمة مسبقا ببرنامج خارجي عنوانه إضعاف المقاومة ونزع سلاحها. فضل الله الذي جدد القول إن اتفاق الإطار غير قابل للتطبيق، اعتبر أنه هدية قدمت لنتنياهو كي يتملص ويتخلص من الضغط الذي كانت تمارسه إيران في المفاوضات على أمريكا لإجبار العدو على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
3: هذه المرحلة نواجهها بحكمة وبشجاعة وباستعداد دائم لمواجهة كل المخاطر. الجمهورية الإسلامية تعمل على فرض معادلة في المنطقة، وهذه المعادلة ستكون لمصلحة المنطقة ولمصلحة بلدنا، ولدينا ثقة كاملة بقيادة الجمهورية الإسلامية بالشعب الإيراني بأن نصل معا إلى الحل المنشود. نحن شو اللي بدنا إياه؟
0: إلى ذلك، لفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى أن لبنان يعول على علاقاته مع فرنسا للمساهمة في تحرير أرضه، معتبرا أن اتفاق الإطار يكرس الاحتلال ويتعدى على السيادة. الخطيب تحدث

0: جعجع في خلال عشاء جريدة المسيرة في المقر العام في معراب إلى مقاربة المرحلة من زاوية مصلحة اللبنانيين ومستقبلهم، وتساءل عن كيفية إعادة أعمار الجنوب وتأمين التعويضات للمتضررين إذا بقيت البلاد رهينة الشعارات من دون رؤية عملية. وعن ملف العفو العام وجلسة مجلس النواب أكد جعجع أن القوات اللبنانية تؤيد قانون العفو بشكل كامل، متمنيا أن يتم التصويت عليه في جلسة اليوم من دون أن يتم تلغيمه.
1: العميد المتقاعد ناجي ملاعب رأى أن اجتماعات روما تشكل الركيزة للترتيبات العسكرية التقنية. ملاعب تحدث إلى صوت كل لبنان.
2: عندما يصدر عن الرئيس الأمريكي أنه أبلغ رئيس وزراء إسرائيل أنه يجب عليه الانسحاب من سوريا ومن لبنان، هذا كلام يعني يعتمد عليه. صحيح أنه الأمريكان والإسرائيلي بدهم الوصول لاتفاقيات سلام، والرئيس الأمريكي ينشد أنه بعهده هو حقق اتفاقية، وسع اتفاقيات الإبراهيمية السابقة، لكن نحن بلبنان بهمنا كثير كمان أنه وقف هذا العدوان والانسحاب بشكل كامل من لبنان، وهذا يعني يعطي أجواء إيجابية. البعض يعير أنه الجيش شو عملته خلال 15 شهر، لا عمل دخول على المنازل الخطير كان، لأنه كانت إسرائيل تستدرج بواسطة الميكانيزم أن يدخل على منطقة معينة في أسلحة، يطلع ما فيه لا أسلحة ولا في شيء، مع هذا كله بوجود الميكانيزم تجي تضرب إسرائيل، هيك الجيش ما أدخل منازل.
0: إسرائيليا أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي ينتهج سياسة الغموض الإعلامي حيال قضية عشرات عناصر حزب الله المحاصرين داخل شبكة أنفاق في منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان بحسب موقع ولا، والذي أضاف يخشى الجيش الإسرائيلي من أن يؤدي استهداف المحاصرين إلى رد من حزب الله وربما إلى تدخل إيراني مباشر، لذا يلتزم الصمت الرسمي.
1: ميدانيا في الجنوب جرى اليوم تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مجد الزون وبيوت السياد، فيما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق منطقة مشاع المنصوري وسجل تفجير منزل في بنت جبيل. هذا وتقوم وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة مرج عيون ابتداء من اليوم وحتى 20 من الجاري ما بين 10 من قبل الظهر 4 عصرا.
0: وفي جديد حصرية السلاح، باشرت وحدات من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات استلام مكاتب حركة الانتفاضة الفلسطينية عند مدخل مخيم البداوي، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتنظيم الوضع الأمني في المنطقة.
1: في ساحة النجم تتواصل الجلسة التشريعية لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها الزيادة للقطاع العام، عقوبة الإعدام، قانون العفو العام، إضافة إلى الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها كما الشهادات الفنية. التفاصيل مباشرة مع الزميلة هالة الحسيني. هالة؟
3: نعم، منذ بعض الوقت أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية والشهادة المتوسطة، واستثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على الإفادات وفقا لطلب من وزيرة التربية ريما كرامي التي اعترضت على هذا الموضوع بعد مناقشة مع عدد من النواب لسيما أعضاء لجنة التربية، ووصفت النواب بالغوغائيين، فطلب منها رئيس مجلس النواب نبيه بري سحب هذه الكلمة من المحضر فسحبتها. وهذا وكان أقر مجلس النواب أيضا اقتراح قانون يرمي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وذلك حتى تاريخ 31 تموز الجاري. كما أقر اقتراح قانون يرمي إلى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات، وأضيف عليه مناطق في مناطق النبطية وجوارها. وكذلك أقر اقتراح قانون يرمي إلى حماية المستهلك وتعديلاته، وآخر يرمي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن صرحوا من الضابطة الجمركية. والموضوع البارز الذي أقر اليوم هو اقتراح قانون يرمي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد معدلا بالتصويت بالمناداة الانتخابات بأكثرية 61 صوتا ومعارضة 30 نائبا، وذلك بعد ساعة من بدء مناقشته وبعد مشادة كلامية حصلت بين كتلة نواب التحرير

0: وعدد من النواب التغييريين، وعلى رأسهم النائب فراس حمدان وميشيل معوض، وكذلك النائب وضاح الصادق الذين رفضوا هذا الاقتراح فيما أقر معدلا، بإضافة عدد من المتعاقدين في إدارات الدولة الذين يخضعون لشرعة التقاعد على أساس أنهم كانوا قد أجروا عقودا مع مجلس الخدمة المدنية وفقا لاقتراح قدمته النائب بولا يعقوبيان. وبعد المشادة الكلامية التي حصلت والهرج والمجل الذي حصل في مجلس النواب، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة لمدة 10 دقائق، وما ثم أعيد التصويت على الاقتراح بشكل معدل. مجلس النواب كان بدأ بمناقشة بعض الأوراق الوريدة، وأعطى الرئيس نبيه بري الكلام لنصف ساعة لعدد من النواب، فطلب النائب جورج عدوان بسحب اقتراح القانون المتعلق بعقوبة الإعدام من جدول الأعمال، فيما رفض النائب سامي جميل هذا الاقتراح. أما النائب بولا يعقوبيان فطلبت أن يكون عدم هناك استخفاف بأسئلة النواب، وطلبت بعقد جلسة للأسئلة والاستجوابات، وكذلك طلبت النائب حليمة قعقور بإدراج عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المقررة على جدول الأعمال. هذا كل شيء من ساحة النجمي.
1: شكرا هالة.
2: وتزامنا مع انعقاد الجلسة العامة، نفذت روابط التعليم الرسمي ولجان المتقاعدين اعتصاما للمطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة وتحسين أوضاع الأساتذة من خلال إقرار رواتب إضافية. رئيس رابطة التعليم الرسمي والمهني فاروق الحركي أمل في حديث لإذاعتنا خلال الاعتصام الوصول في ختام الجلسة إلى نتيجة إيجابية وأنصاف الطلاب والأساتذة معا.
3: الاعتصام اليوم بيتماشى مع جلسة مجلس النيابة اليوم، وخاصة في إقرار لعدة بنود من أهم البندان اللي احنا جايين نطالب فيهم: إلغاء الامتحانات الرسمية لكافة الشهادات كافة المستويات بما فيها الطلبات الحرة، وإقرار فتح اعتمادات 6 رواتب للأساتذة والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة المسميات. اليوم هو اليوم مفصلي، إن شاء الله بتكون نتيجته مجيدة للطلاب، لأنصافهم، لأنصاف الأساتذة، لأنصاف اللي ضحى واللي تعب واللي طلع تقاعد، كمان أيضا للعسكريين وللمدنيين وللموظفين في القطاع العام أيضا.
1: في دمشق يواصل الوفد اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد عامر البساط مباحثاته مع عدد من الوزراء السوريين بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. والتقى اليوم مجددا وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار. البساط أكد اليوم من سوريا أننا لن نقبل بالعمل على أساس المعاهدات التي كانت موقعة مع النظام السوري السابق، إذ يجب أن نعيد كتاباتها اليوم على أساس الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة. وفي العاصمة الأردنية بحث وزير العمل محمد حيدر ووزير النقل والعمل الأردني نضال القطامين في سبل تفعيل التعاون الثنائي بين وزارتي العمل في لبنان والأردن، ووضع الآليات التنفيذية لمذكرة التفاهم بين البلدين.
2: حياتيا توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس عبر صوت كل لبنان أن تشهد أسعار المشتقات النفطية المكررة ارتفاعا في الأيام المقبلة.
4: أسعار المشتقات النفطية المكررة بالأسواق هي اللي بدنا نتبعها، ولكن للأسف هي كمان عم تطلع أسعارها لأنه من وراء اللي عم بيصير في روسيا أكثر شيء، وفي نقص بكميات البنزين والمازوت بالأسواق الدولية. امبارح طالع تون المازوت بالبورصة 84 دولار لحاله نهار واحد. لا للأسف بدي أعطي خبر سيء للمواطنين، إلى الأيام الجاية جاي أيام ارتفاع أسعار كان للبنزين ولا المازوت.
1: تحت شعار ليس لدينا لبنان آخر فلنحمي ما تبقى منه، أطلق وزير الزراعة نزار هاني حملة إدارة صحة الغابات بحضور عدد من الشركاء في هذه الحملة. الوزير هاني شدد على ضرورة الاستفادة من إمكانات جديدة حصلت عليها الوزارة أخيراً.
5: اليوم تواجه غاباتنا تحديات غير مسبوقة من أثار الحرب والاعتداءات التي طالت مساحات واسعة منها إلى التغيرات المناخية التي تزيد من مخاطر الجفاف والحرائق وصولا إلى الأمراض والآفات التي تهدد غابات الصنوبر والسنديان وغيرها من الأنواع الحرجية. ومن هذا المنطلق تعمل وزارة الزراعة وفق نهج علمي واستباقي من خلال اللجنة الفنية المتخصصة التي تتابع رصد أوضاع الغابات واقتراح الحلول والتدخلات اللازمة لحماية الغطاء الحرجي.
2: في اليوم 28 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تستمر الضربات الأمريكية المتجددة ضد إيران التي تواصل استهداف السفن في مضيق هرمز. وفي هذا السياق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بعد ظهر اليوم بدء موجة ضربات جديدة ضد إيران، كما واصلت إيران في الساعات الماضية استهداف البحرين والكويت والأردن. وأعلنت البحرين تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات جوية إيرانية عدة منذ الصباح.
1: وفي الساعات الماضية اتهمت سنتكوم إيران بتعمد استهداف 7 سفن تجارية في مضيق هرمز خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 10 بحارة مدنيين. في المقابل أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بمقتل 30 مدنيا في الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. وأعلنت القوات البرية في الجيش الإيراني إصابة 13 عنصرا في الهجمات الأمريكية على ثكنة عسكرية في بامبور فجر اليوم. وفي جديد الاستهدافات الأمريكية، أعلن حاكم مدينة بوشهر أن 3 نقاط في المدينة تعرضت صباحا لهجمات من دون سقوط ضحايا. وذكرت وكالة مهر هذا الصباح أن واشنطن قصفت برج مراقبة بحرية في تشابهار يستخدم في عمليات إنقاذ الصيادين وأمن تجارة. هذا وتوعد الجيش الإيراني بأن يكون له رد حاسم على الهجوم الأمريكي على مقر إقامة العسكريين في بامبور، والذي أدى إلى مقتل 7 عسكريين بحسب تسنيم.
2: ومع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، تجاوز ارتفاع أسعار النفط وخام برنت 86 دولارا للبرميل.
1: بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بتصعيد الهجمات على إيران، واصلت أسعار الغاز الأوروبي ارتفاعها لتسجل اليوم نسبة ارتفاع بلغت 3.1%. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعاد فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، مهددا باستهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تستأنف طهران المفاوضات.
2: وقال الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز: قد نستهدف نفط إيران في مرحلة لاحقة إذا اضطررنا إلى ذلك. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعا في غرفة العمليات أمس لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات الحالية.
1: في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تنتهي الولايات المتحدة من أعمالها العدوانية على حد تعبيره. في غضون ذلك نقلت بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن بأن عددا محدودا من السفن عبر المضيق اليوم أو عبر المضيق اليوم بعد ساعات من استئناف في الولايات المتحدة الحصار وتصاعد الهجمات الإيرانية على السفن. ونقلت وكالة بلومبرغ عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن مضيق هرمز ما يزال شديد الخطورة على السفن، وأن 6,000 بحار ما يزالون عالقين في المضيق، مؤكدا دعم الإجراءات الطوعية التي تحسن سلامة الملاحة في مضيق هرمز. أعلن الجيش الإسرائيلي أن القضاء العسكري قضى بالسجن 5 سنوات على جندي إسرائيلي بعد إدانته بالتواصل مع عميل إيراني.
2: ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يستمر الجو على ما هو عليه في الساعات المقبلة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة تؤدي إلى الشعور بالحر.
1: وفي الختام تذكير بالعناوين: القسم الثاني من الجولة السادسة من المفاوضات مع إسرائيل في روما انتهى، تركيز على موعد خلال أيام للبدء بتطبيق المنطقتين التجريبيتين. قبل لقاء عون ترامب الاثنين المقبل، إعلان عن توجه نتنياهو إلى واشنطن سبت. الرئيس عون: ملف لبنان على طاولة ترامب. عدم التصويت على القوانين بالمدادات يثير الخلاف مجددا في الجلسة التشريعية اليوم. جعجع حزب الله يرفض أن تستعيد الدولة قرارها. عدوان لتأجيل بحث إلغاء عقوبة الإعدام لأن البعض يربطه بقانون العفو العام. وزير الاقتصاد يواصل زيارته سوريا ويؤكد ضرورة إعادة كتابة الاتفاقات بين البلدين. براكس يتوقع ارتفاعا في أسعار المشتقات النفطية. سنتكوم: بدأنا اليوم موجة جديدة من الضربات على إيران.
2: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: صوت كل لبنان.
0: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وان ما كنتوا برفقتنا. اليوم بصرنا أن نضيء على مهرجان مارلياس بأنطلياس. رعية مارلياس بأنطلياس تحتفل بعيد شفيعة وداعوي للصلاة والتأمل مع الشماس إلي قويق، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات اللي هيك تعيد أحياء التراث والاحتفال مع نخبة من النجوم. وتفاصيل إضافية معك، أهلا وسهلا فيك الشماس إلي قويق عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
2: الله معك ست سلام، يعطيكم العافية والله يقويكم.
0: أهلا وسهلا.
2: إن شاء الله هيك بتضل هالعياد تجمع اللبنانية وتنعاد علينا لسنين وسنين بالصحة يا رب والبركة.
0: أمين.
2: على عيالنا وعلى وطننا أكيد.
0: نعم. يعني مارلياس أنطلياس هالرعية اللي نشيطة جدا تحتفل بعيد شفيعة، وهناك كمان دعوة للصلاة والتأمل. حابين نتوقف معك ولو قليلا حول هالدعوة السدسية صلاة تحضيرية لعيد مارلياس.
2: نعم. بتعرفي نحنا يعني مهرجان مارلياس هو تقريبا من الأقدم بالمنطقة من أيام وقتها كانوا يعملوا مهرجان الليمون.
0: نعم.
2: وبعدها مكملين الحمد لله بهمة الآباء بالرعية عنا والمؤمنين وهمة كل اللي بيشاركوا معنا. نحن بنحتفل العيد أكيد بنعطي طابعين، طابع روحي ديني وأكيد طابع احتفالي لمناسبة هالعيد.
0: نعم.
2: رح أحكي شوي بخصوص الطابع الديني بالأول. عاملين السنة سداسية صلاة تحضيرية لعيد مارلياس بالكنيسة القديمة، كنيسة صغيرة الأثرية، تبلش من نهار التنين 13 تموز تنتهي السبت 18 تموز. كل ليلة مساء راح يكون في بقداس المساء يعني على الساعة 6 صلاة مارلياس، من بعد قداس وتأمل صغير. كل يوم راح يكون عن موضوع معين بحياة مارلياس.
0: نعم.
2: إن كان إلي الحي الغيور، إله إلي، إلهنا إلي، رجل صلاة، صوت الله لإليا، الاختبار والخوف والألم اللي عايشهم النبي إليا، ورسول من عند الله إليا هو رسول من عند الله. هاي بكل الأسبوع راح بتكون مساء الساعة 6 بالكنيسة القديمة.
0: نعم.
2: أكيد لليلة العيد القداسات راح تكون بالكنيستين، إن كان الكنيسة القديمة أو الكنيسة الكبيرة. بتبلش من الساعة، كل ساعة في قداس 4 5 6 7 8 9 10 عشية، والتاني نهار العيد الاحتفالات 9 10 الاداديس 9 10 11 و12 و6 مساء بالكنيسة الكبيرة. يعني رعية ما شاء الله كبيرة، واكيد ندعي الكل يكونوا عم يشاركونا بهاللحظات التأملية واللحظات اللي هيك منكون عم نشارك ونصلي كلنا سوا على نية بعضنا البعض.
0: نعم. اسمح لي أسألك سؤال، أهمية هالصلاة الروحية للشباب والصبايا بالرعية، ونحن بنعرف أنه عن جد رعية مارلياس أنطلياس هي من الرعاية النشيطة واللي دايما تحرص على جذب الشباب والصبايا للكنيسة، للتقرب من الله، لفهم معاني المحبة والإيمان والرجاء والتقوى، وأنه نضلنا واقفين على إجرينا بالرغم من كل الظروف وبالرغم من كل المصاعب إن كان اللي بنواجهها حياتيا اقتصاديا اجتماعيا. هون قديش رعية مارلياس أنطلياس واقفة حد أبنائها وخاصة الشباب والصبايا؟
2: نعم. أول شيء نحن بنشكر الله أنه في ناس بعد عم تجي وتلتزم بقلب هالكنيسة، إن كان شباب صبايا أطفال عيال، من الكل عم بيشاركوا ويكونوا موجودين من أبناء الرعية وحتى من برات الرعية. نحن بنعرف كتير منيح أنه في كتير ناس من برات أنطلياس بيجوا لحتى يكونوا عم بيشاركوا. أنا بقول لهم نحن اللبنانية اللي بعده جمعنا هو الصلاة والإيمان والتقوى. القصص اللي مرقت علينا ببلدنا لو ما عنا بعد هالإيمان والرجاء والتمسك بإيماننا كنا يمكن فرطنا من زمان. نشكر الله.
0: نعم.
2: مارلياس بيدبر حاله، هو نقطة جذب. أنا بقول لهم دايما مارلياس هو بيجذب العالم لعنده مش نحن. أكيد هدفه يدلنا على ربنا، وهدفه هو نوصل توصل كلمة الله للكل. الشباب والصبايا عنا برعايتنا عندهم مطرح كتير مهم، لأنه عندهم مثل هيك فسحة حرية، بيشاركوا بيعملوا بحضروا بينظموا. لو بتشوفي كمان أنه حتى هن رح يكونوا بعد شوي، نحكي شوي عن المهرجان اللي رح يصير، رح يكون عندهم كيوسكات أو مطارح يقدر يكونوا هن عم بيشتغلوا فيها ويعملوا يحضروا فيها. فالشبيبة عنا لها دور كتير مهم من زمان وجاي، إن كان بقداس المساء أو بقداس على 11 مع الناشئين، أو يعني عطول لهم وجود، لأنه هول مستقبل الكنيسة.
0: نعم.
2: هول اللي رح يحملوا هم الكنيسة كم سنة لقدام، وبتعرفي الكنيسة متكلة عليهم.
0: وبالنسبة للنشاطات والاحتفالات، رح يكون في حصص كمان للصغار والكبار بمهرجان مارليس أنتليس. نعم تفضل.
2: نعم السنة رح تكون منظمتها ستريت فاستيفال، رح يكونوا هن مهتمين بالمهرجان أكيد بإشراف الأباء الرعية عنا والأباء أنطوان راجح، اللي بوجه لهم تحية كلهم الله يقويهم ويعطيهم العافية.
0: نعم.
2: كل ليلة رح تكون مقسومة حفلتنا لقسمين، أول قسم للأطفال والقسم الثاني أكيد للكبار وللكل اللي بيحبوا يكونوا الشباب والصبايا. الأهم بهالمهرجان إنه الدخول هو مجاني.
0: نعم.
2: نعرف الوضع والظروف اللي عم نمر فيها بوطننا، فنحن قصدنا إنه يكون هيدا المهرجان مجاني للكل. في كيوسكات دير ما رح يكون بقلب الكنيسة وحتى لبرا، رح يكون على ميلة النهر نهر أنتليس، وساحة أنتليس رح تكون كلها مسكرة بالكيوسكات لتجي العالم وتعمل تتسوق أو تاكل اللي بدها إياه فيه من كل الأصناف.
0: نعم.
2: لأول ليلة رح يكون عنا على الساعة 6:30 جالي مالي، هي مثل مسرحية للأطفال. من بعد على الساعة 9 رح يكون في الفنان إلياغي مع فرقته الموسيقية رح يكون عم يعمل حفلة. ب16 الشهر رح يكون عنا فرقة للأطفال اسمها ماماز دانس على الساعة 7. أما على الساعة 9 رح يكون عنا الفنان رولام عنا. الجمعة رح يكون عنا هيك احتفال شوي حلو، على الساعة 6 للأطفال في عنا سمر فيستا. أما على الساعة 9 اللي هن من تراث أنطلياس الفرسان الأربعة رح يكونوا على الساعة 9 بيعملوا لنا حفلة كتير حلوة. ليلة السبت على الساعة 6 عنا للأطفال فرقة جالي مالي كمان مرة تانية رح تكون عم تعرض لنا، والساعة 9 جوزيف عيسى الفنان مع فرقته الموسيقية.
0: نعم.
2: ليلة العيد رح يكونوا أكيد موجودين الكيوسكات، بس ما رح يكون في احتفالات لأنه تترك الطابع الروحي لليلة العيد بالقديس.
0: نعم. إذن دعوة للجميع يشاركوكم فرحة العيد. أكيد شفيعنا مارليس بالنتيجة، رعية مارليس بأنطلياس اللي دايما عم تحتفل بشفيعة. نحن ما نتشكرك الشماس إلي قويق، وهيك في كمان بالإضافة إلى جو الفرح والمشاركة للكبار وللصغار، دعوة للصلاة والتأمل دايما كرمال هالوطن. نحن بنتشكرك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
2: مرسي كتير إلكم، يعطيكم العافية والله قويكم، وإن شاء الله ما تليس بضل حامي هالوطن وحامي عيالنا وحامي بلدنا.
0: شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي سافيو بصعب.
1: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة من نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 14/7/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و234 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و252 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليون و847 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و115 ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: نعر امتلت بلدي اصيل.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحية معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70، بيرسيل 8 كيلو ب $16.70.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. في ساحة النجمة، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة التشريعية حتى 6 مساء. وقبل رفع الجلسة تم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقادية، كما أحال المجلس النيابي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا إلى اللجان المشتركة. وتم أيضا إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية والشهادة المتوسطة، واستثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات. تتجه الأنظار إلى روما، حيث انتهت جلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ببوادر إيجابية، مع انتقال البحث في المبادئ العامة إلى مناقشة آليات التنفيذ الميدانية والإجراءات التقنية، تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من تطبيق التفاهمات. توازيا، رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز أن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرا جيدا. تسلم الجيش اللبناني الحاجز الشمالي لمخيم البداوي شمال لبنان بالتنسيق مع القوى والفصائل الفلسطينية، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وتنظيم حركة الدخول والخروج من المخيم. ومن المقرر أن يتسلم الجيش اللبناني لاحقا المدخل الجنوبي للمخيم بعد استكمال الترتيبات اللوجستية، وذلك عقب إغلاق المداخل الفرعية وحصر حركة العبور عبر المدخلين الرئيسيين. في الهرمل، انفجر صهريج غاز بالقرب من ثكنة الجيش اللبناني جراء الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والمنازل المجاورة.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الموجز. قضائيا، وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على طلب إلغاء قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت موجة الضربات الصباحية ضد إيران في الغضون. أفاد الجيش الأمريكي بأن الضربات على إيران استمرت 90 دقيقة. وفي هذا الإطار أفادت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم سقوط 30 قتيلا و260 مصابا جراء موجة التصعيد الجديدة. ألقى الأمن السوري القبض على أحمد حبيب علي رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية بعهد الأسد. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
1: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني، طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: فيديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: عادت التطورات الإيرانية الأمريكية لتشغل الشرق الأوسط، موجات قصف أمريكي وردود إيرانية وأسئلة كثيرة ومعادلات.
2: هل أصبح بقاء النظام الإيراني على المحك هذه المرة؟ وهل المعادلة خسارة هرمز مقابل مكسب بقاء النظام؟
1: واشنطن تدخل أسلحة جديدة لضرب إيران، زوارق مسيرة تطال الموانئ بدقة، فهل هي سياسة ممنهجة؟ كيف تفهم عسكريا؟
2: وإيران تبقي على استهدافاتها واعتداءاتها على دول الخليج، فأي معادلة يرسم ذلك؟
1: الأكيد وفق المراقبين أن الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة، مرحلة مفتوحة على مواجهات جديدة تضع التفاوض على المحك. لنرى كيف يقارب ضيوف استديو الحدث التطورات هذه.
2: مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم، معكم من بيروت خلدون زين الدين ومن دي دبليو في بون عارف جابو، ونرحب بضيوفنا من العاصمة الألمانية برلين. معنا الكاتبة والصحفية ميساء الشعار. أهلا بك أستاذ ميساء.
3: أهلا فيك أستاذ عارف.
1: أهلا وسهلا أستاذ ميساء. ومن بيروت معنا أيضا الخبير الأمني والاستراتيجي اللبناني العميد ناجم لاعب. سيادة العميد أهلا وسهلا بك.
4: أهلاً وتحية لك وعارف وضيوفك الكرام.
1: أهلاً وسهلاً سيادة العميد، نبدأ معك مباشرة. إذن التطورات عادت بعد هذه الهدنة التي عايشتها إيران وواشنطن نسبياً، عدنا لنشهد موجات الضرب أمريكي قوية وردود إيرانية، كيف تقرأ هذه التطورات؟ ما الذي يفسر عودة الحماوة إلى المشهدية الإيرانية الأمريكية؟
4: نعم، يعني فلنبدأ بمشروعية ما تعتقده طهران بملكية مضيق هرمز. صحيح أنها يعني استطاعت عبر اتفاق التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على ما تريده وقذف الأمور الصعبة التي هي قيد مباحثات إلى ظروف أفضل، يعني عدم البت بها النووي والصواريخ والدروع لكن حصلت المهام بموضوع الفقرة الخامسة من هذا من ورقة التفاهم، بأن لإيران الحق بأن يعني تتحكم بهذا المضيق. هذا حتى لو كان ورد بأي اتفاقية هذا ليس صحيح، كمضيق دولي يخضع لقانون دولي، مهما ادعت إيران بأن القواعد الأمريكية وضرب إيران يعني يجعل من إيران أن تستثمر جميع إمكاناتها، هذه ليست إمكانية إيرانية، هذا مضيق بين دولتين متشاركتين وبين خليج عربي كامل. لذلك اليوم ما تفعله إيران بالتعدي على البواخر التجارية رد عليه الأمريكي بضرب أهداف الأماكن التي تقوم بهذا العمل كزوارق. اليوم يعني هذا الوضع، أمريكا ليست تدافع فقط عن مضيق يعني هي بين دولتين، حاولت عبر عمان أن يكون مسلك عمان، كذلك إيران رفضت واستهدفت سفن مرت من عمان. اليوم الوضع على العسكري بعتقد أنه ليست أمريكا وحدها، بعد ما شفنا بالنيتو اجتماع 32 دولة بأنقرة، وبعد ما شفنا كاسحات الألغام الألمانية تحديدا حضرت إلى المكان وحاملة الطائرات الفرنسية حضرت إلى المكان وهناك تعاون إنجليزي عسكري بهذا المكان، يعني الموضوع هذا المضيق يجب فتحه وإيران لا تملك مشروعية في هذا الاتجاه. لذلك أعتقد أن الرد الإيراني غير صح غير بغير محله. نحن أمام إعادة كما وصف الرئيس الأمريكي إعادة الحصار على إيران حتى تخضع للشروط الدولية وليست شروط أمريكية فقط.
2: نعم طبعا، يعني إيران انتهكت، تقول أمريكا ومذكرت التفاهم والكاسين المراقبين يقولون ذلك. الآن برأيك أستاذ غيساء، يعني بعد هذا التصعيد وإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، هل سقطت مذكرة التفاهم؟
3: ربما سقطت وربما لا.

0: يعني دعنا نقول خرجت بمكتسبات عديدة ربما لم تقم بتثمين ذلك يعني. لكن أن يتم التصعيد الآن وتتمدد الحرب إلى الدول الإقليمية وتتدخل بها إسرائيل وتصبح حرب متعددة
1: شاملة يعني هذا مستبعد.
0: طبعا مستبعد، لذلك أنا لا أرى غير مسار التفاوض ولا أرى مسار آخر.
1: طيب
0: يعني ربما انتهينا الآن من الحروب القصيرة التي تنتهي ويخرج منها منتصر، ربما الآن نحن في الحروب طويلة الأمد.
1: مختلفة، تعتمد على كروة. طب إذا كانت مذكرة تفاهم يعني فيها تنازلات أمريكية لصالح وهي لمصلحة إيران، لماذا تعرض إيران هذه المذكرة للخطر ولا تلتزم بها وتفسر المادة الخامسة بشكل مختلف بما يتناسب مع مصالحها فقط؟
0: هل في الواقع إيران ادعت أن هجومها على السفن في مضيق هرمز بأنها لم يتم إخبار إيران مسبقا بمرور هذه السفن، حتى ولو أنها كانت تمر من الجهة الجنوبية على الجنوب من شواطئ من ناحية شواطئ سلطنة عمان؟ إلا أنه أنا أستطيع أن أفهم الموضوع لأنه يعني بحث من إيران على مكتسبات جديدة. إيران تسعى لأن تكون قوة إقليمية، لا تريد أن تكون دولة مهزومة ويكون يعني النفوذ الأمريكي ودول الخليج وإسرائيل أقوى في المنطقة، تريد فعلا أن يكون لها حضور قوي في المنطقة.
1: نعم جيد، نعود إلى بيروت هيك سيادة العميد ناجي ملعب. إذن إيران تريد أن تبقى هي المسيطرة في المنطقة ولا تتفوق لها الدول الأخرى، لكن لو رأينا أنها حين ترد على الضربات الأمريكية يعني تقصف دولا خليجية دون أخرى كما أنها لا تقصف إسرائيل وكأن هناك هدنة غير معلنة بين البلدين، أم أن صواريخها لم تعد تصل إلى أبعد من ذلك؟ يعني ما تستثني بعض الدول رغم أن فيها قواعد أمريكية ومصالح أمريكية؟
2: نعم، يعني إذا تحدثنا عسكريا إيران، كوريا، الصين، روسيا، العالم الشرقي يعني لا يملك تفوق جوي، لكن يملك تفوق بالدفاعات الجوية وكذلك بنوعية الصواريخ. يعني استبدل هذا التفوق بالصواريخ واستبدل بالأنفاق، يعني أن يكون كل مقتنياته العسكرية بالأنفاق. لذلك نجحت إيران في أنفاقها بأن يبقى لديها صواريخ. نعم لديها صواريخ وضربت صواريخ على باليستية على الأردن وعلى دول الخليج، صواريخ باليستية، ولديها الكمية التي ممكن أن تصل إلى إسرائيل. لكن مع إسرائيل تحديداً كون الأمور ما زالت يعني بين إسرائيل وحزب الله بمرحلة يعني جمود مقبول، هل إذا ما ردت على إسرائيل، إسرائيل ستثير يعني تنتظر هذه الفرصة حتى ترد على إيران بشكل قوي وأن تفتح الجبهة في لبنان ضد حزب الله ما تبقى من إمكانات حزب الله، حتى أمام يعني بالدفع ثمن كبير لحزب الله إذا ما استهدفت إسرائيل. لذلك أنا بدي أقلب سؤالك أنه لماذا الدول الخليجية؟ يعني لماذا لا يكون هناك في البحر هناك سفن، وهناك سفن وأسطول جو أسطول بحري كبير مع حاملات طائرات لم تستهدف؟ لماذا لا تستهدف السفن الأمريكية العسكرية والتي قامت بالحصار سابقاً وتتجهز للحصار مستقبلاً؟ لذلك استعداء إيران لدول الخليج لن تعود كما تقول دكتورة من بابين أن تحفظ لها مكانا في هذا الشرق. لذلك هذا الاستعداء لكل المنطقة لا يحفظ لها مكانا. لذلك العودة إلى التفاهم مع الدول الخليجية والذين لم يقطعوا أبدا صلتهم بإيران ولم ينخرطوا في هذا القتال ولن ينخرطوا كما يقولون، هذا ما أراه حاليا.
3: نعم سيادة العميد ناجم لاعب، عندما ترى أن هناك سلاحا جديدا تدخله واشنطن ويستهدف الموانئ الإيرانية هو السلاح الزوارق المسيرة، كيف تنظر إلى هذه الرسالة وهذا التوقيت؟

0: الآن لماذا الآن تكشف واشنطن عن هذا التطور وعن هذا السلاح في مواجهتها مع إيران؟
1: نعم، إيران الولايات المتحدة منذ فترة درست كيفية استعمال روسيا لطائرة المسيرة الإيرانية شاهد 136، وهي طائرة انقضاضية تذهب باتجاه واحد ولا تعود، يعني تنفجر بالهدف، لكن يعني التحكم بها وتسييرها إلى هدفها هذا مهم جدا. يعني هذا لا يحصل بالمدفعية مثلا أو حتى بطيران بخدائق الجدم الأمريكية. يعني هذا تطور نوعي مهم. الولايات المتحدة تمتلك هذا النوع، لكن طورت أن طائرة مماثلة أن تنفجر في هدفها. وكذلك الزوارق التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، أن هذا الزورق أن لا يكون بداخله قائد أو جندي، وهو يؤدي واجبه بشكل جيد. هذا من ضمن القرار الأمريكي بأن لا يكون هناك خسائر في الجنود. الرئيس الأمريكي تعهد بأنه ببداية عهده الجديد بأنه لن يرسل عسكر إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هو يتلافى وقوع عسكر أسرى أو شهداء أو يعني ضحايا في الحروب. حتى اليوم هناك 14 ضحية، اليوم بالأمس يعني كان كابتن طيار كان آخر ضحية، ولكن يعني أنا أستبعد أن يكون هناك إرسال عسكر. لذلك استبدال البحرية بمسيرات مقادة من الخارج هو قرار أمريكي، وقد نفع وفق الفيديوهات التي شوهدت يعني أو أرسلت عبر الإعلام.
0: نعم، من بيروت إلى برلين مجددا نعود إليك أستاذ. السؤال هو عن المعادلات التي ترسم. تفضل العميد ناجم لاعب بإيراد هيك معلومات مهمة جدا عسكريا وأيضا استراتيجيا. السؤال لك هو عن المعادلات السياسية، تحديدا ما يذهب إليه ترامب حين يقول أننا سنحتاج إلى مكافأة على حمايتنا لمضيق هرمز من الآن فصاعدا، قد تصل إلى نسبة 20%، ونحن سنقوم بتأمين هذا المضيق. بالتالي البعض يقول أن مضيق هرمز سيكون مقابل النظام الإيراني، بمعنى إن حصلت أمريكا على المضيق يمكن أن يبقى النظام الإيراني، فإن بقي بيد إيران ستعمل أمريكا على إسقاط هذا النظام. ما تعليقك على هذه المعادلات؟
2: بالوقت الحالي لا أرى أي إمكانية لإسقاط النظام الإيراني حاليا، يعني بالمدى المنظور، وحتى الأسلحة التي تفضل الجنرال بذكرى لا أستطيع إلا أن أراها بالوقت الحالي إلا أنها أسلحة تهديد وردع، لأنه بإمكان أيضا إيران أن ترد، وترد أيضا على دول الخليج وعلى على المنشآت النفطية تحديدا، ولأن لدينا مشكلة في المنشآت النفطية التي تم مسبقا قصفها، والتي تحتاج كما تقول التقارير إلى أشهر وربما سنوات لإعادة ترميمها، وربما الآن إذا تصعد الموضوع أكثر وتم استخدام هذا النوع من الأسلحة سترد إيران على المنشآت النفطية وعلى الدول الخليج، وربما يتطور الأمر أكثر. ولكن أرى أكثر فيما يخص سيطرة أمريكا على مضيق هرمز وفرض رسوم 20%، وكأن ترامب يحاول أن يظهر للأمريكان وللناخب الأمريكي أن هذه الحرب ليست مجرد خسارة، وإنما يمكن أيضا تحقيق الربح من خلاله. لا أستطيع أن أرى أن إيران يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتخلى عن مضيق هرمز الذي يحقق لها الكثير من الأرباح والذي تصدر من خلاله النفط. لا أعرف إن كنت أجبت على السؤال بالحقيقة.
3: نعم أستاذ غيثاء، يعني لا شك أن ورقة هرمز ربما تكون من أقوى أوراق إيران، يعني قد تضاهي ورقة الحلفاء في المنطقة. لكن بقاء الوضع على ما هو عليه، وهذا التوتر والحصار المفروض على إيران والعقوبات الاقتصادية وغيرها، يعني أيضا يؤثر عليها. إلى متى يمكن أن تصمد؟ ألا يمكن أن يؤدي ذلك إلى ربما انتفاضات أو مظاهرات أخرى؟ إلى متى يمكن أن يصبر الناس؟ يغامر أي أيضا في هذا السلوك، عليه أن يغير سلوكه إذا أراد أن يبقى.
2: لا أرى أنه يغير أسلوبه، يعني حتى بعد مباشرة بعد توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة رأينا كيف تم التعامل مع الداخل الإيراني، ولكن أيضا خلال تشييع خامنئي لم نرى يعني تظاهرات مناهضة للنظام الإيراني. ربما هذا كان من أحد الأسئلة التي خطرت ببالي، ما الذي يحدث الآن في الداخل الإيراني بين الإيرانيين أنفسهم؟ ربما هي حرب استنزاف، ربما إلى متى ستستمر؟ بالواقع أستطيع أن أقول أن إيران تستطيع أن تصمد قليلا. إيران دولة كبيرة فيها حوالي 80 مليون مواطن، ليست دولة يعني لديها رابع أقوى جيش في العالم، ليست دولة يعني ممكن، ولديهم الحرس الثوري الذي الآن يسيطر على كل مفاصل الدولة. لذلك لا أرى أن لا إيران سوف تتخلى قريبا عن مضيق هرمز، ولا أرى أن الحرب سوف تستطيع إزالة النظام الإيراني إلا إذا تم تدمير إيران بالكامل. ما لا أستطيع يعني لا أملك جواب واضح، لأنني لا أستطيع أن أرى أين تذهب الأمور، يعني من الصعب جدا حسمها بالطريقة العسكرية.
3: نعم، إن صعب جدا حسمها عسكريا، وتتوقعين استمرار الوضع على ما عليه. نعود إلى بيروت.
2: طبعا نعم. وصلنا إلى اتفاقيات جديدة، وهذا ما نأمله يعني بالمنطقة.
3: طبعا الأمل شيء والواقع مع الأسف يعني يختلف. نعود إلى بيروت سيد العميد نجم لاعب. طيب بالنسبة للوضع الحالي وهذه الضربات الإيرانية والضربات الأمريكية، برأيك عسكريا إلى متى يمكن أن تصمد إيران؟ وهل تملك ما يكفي من المسيرات والصواريخ لتستمر في قصف الدول المجاورة، مع علما مع استمرار واشتداد الضربات الأمريكية؟ يعني أمريكا ربما يعني تشدد ضرباتها أكثر، وحتى هددت بضرب مواقع نووية وتدميرها.
1: أولا أمريكا حاولت ضرب مواقع نووية ودمرت فوهات كثير من الأنفاق التي تستخدمها إيران لإنتاج نووي، لكن هذا لم ينفع حتى الآن، ما زال لديها النووي، ومنشأة فوردو أو أصفهان أو يعني كل هذه المنشآت ما زالت موجودة، وترفض إيران أن تفتح هذه الفوهات أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ممكن أن تكون تأثرت كثيرا، لكن إيران تمتلك المادة والمعرفة ووسائل التخزين. يعني عندما فرض على إيران الاتفاق 5+1 أيام الرئيس أوباما، يعني فرض عليها التخصيب ب 3.7 ليس أكثر، ولكن رأينا عندما الرئيس الأمريكي في ترامب في ولايته الأولى بتحريض من نتنياهو أقدم على إلغاء مشاركته في هذا الاتفاق عام 2018. يعني هذا الوضع وصلنا إلى إيران استفادت من الفرصة وخصبت ل 60% 460 كيلو، علما بأنه يجب الجمهور أن يعرف أن كل 1000 كيلوغرام من اليورانيوم بيطلع منه 98 جرام فقط جاهز للمشاعل، يعني ممكن يبلشوا يشتغلوا فيه. لذلك اليوم ما تبقى طالما إيران تمتلك هذه القدرات النووية، يعني ما زالت تهدد بهذا السلاح. لكن أريد أن أضيف موضوع سألتني عسكريا. نعم عسكريا هي أكثر وجود مسيرات تحت الأرض، وهي منتجة للمسيرات، ولا ننسى أنها عندما أسقطت MQ-9 ريبر عام 2013 في جبال تورابورا، أول ما دولة كانت خارج الأربع دول التي تمتلك مسيرة قتالية، كانت هي يعني استخدمت خبراء صينيين ووضعت خط إنتاج لهذه المسيرات، مما جعل موسكو تستفيد من هذه المسيرات. وللتذكير يعني حتى ألمانيا عندما أرسلت مع الناتو قوى إلى أفغانستان استأجرت من إسرائيل طائرات أهرون، لم تكن ألمانيا تمتلك مسيرة مقاتلة. يعني الخط المسيرات مازال موجود بإيران، والنووي موجود، دولة موجودة لا ينفع معها القصف الجوي، ينفع الحصار الذي ممكن أن يتطور، لكن الحصار ووقف وصول البترول ووقف تصدير أو أي شيء أو توريد أي شيء، يعني هذا ممكن أن يؤتي ثمنها.
0: نعم.
3: إلى متى يمكن أن تصمد إيران يعني حتى عسكريا؟ يعني ستصمد إلى شهور ربما؟
1: طالما هي منتجة لأسلحتها ما في مشكلة بصمودها، وهي يعني تستنزف، يعني حرب استنزاف. وبالطيران ما رح الجنود ما رح، أنا ما مني شايف إنه في عسكر رح ينزل على الأرض. الطيران عمل 39 يوم من القصف، ليس فقط يعني إذا بس قدرنا إنه 200 مقاتلة من إسرائيل، وكل مقاتلة معظمهم كل المقاتلة ذهبت 3 مرات بهذا وصرفت يعني بتقارير إسرائيلية حصلت إسرائيل على 116 ألف طن من الذخائر أثناءها. يعني كل هذه الأمور لم ما زالت إيران صامدة وتصنع أسلحتها. نعم تستطيع الصمود طالما أنه ما في جندي على الأرض، والمصيبة إذا كان في جندي على الأرض. من سنوات بقتال العراق ضد إيران كذلك أثبتت أنه يعني لديها قدرات على الأرض، كذلك القدرات قوية.
0: نعم سيادة العميد، اليوم طبعا الجو لوحده لا يحسم معارك، وجود جنود على الأرض مهم ومطلوب، إنما أيضا هناك ضغوط تمارس بشكل كبير، وعلى ما يبدو أن هذا الحصار يعود ويثبت جدواه، بمعنى أن التضييق كبير أصبح حتى على الشعب الإيراني، على الإيرانيين، على يوميات الإيرانيين، والانقسامات تتعزز. يعني حتى من خلال كلام قاليباف سمعنا أن الحرس الثوري هو الذي أطلق هذه الصواريخ، بمعنى إشارة أن هناك من يتخذ هذه القرارات ويورط إيران بمزيد من الحروب والاستنزاف. السؤال العسكري الذي قد يكون هو بالسيطرة على ضرب هذه الموانئ إن استمرت بالشكل المتوازي الذي تتم به، استهداف الطاقة، استهداف ربما أيضا جزيرة خرق، مثل هذه الأمور هل هي قادرة على حسم المعركة باعتقادك إن تحققت؟
1: عسكريا نحن اليوم أمام تطور جديد خلدون، يعني هذه المسيرة اللي عم تستخدمها إسرائيل واللي والذكاء الاصطناعي اللي عم يستخدم حاليا بقيادة هكذا مسيرات وروبوتات وكل شيء مسير عن جديد، يعني فقط بتقرير إسرائيلي لمعهد ألما قبل العام 2023 كان يعني يجمعوا معلومات خلال شهر من غزة، يجمعوا 150 معلومة عن 150 شخص. بعد 2023 صاروا بنهار واحد يجمعوا 1500 معلومة بنهار واحد عن 1500 شخص. اليوم ماذا تفعل المسيرة في في في في جنوب لبنان أو كل الأراضي اللبنانية؟ تصطاد على الدراجة الشخص، وحتى إذا كان خرج من دراجته وذهب إلى الحقل ممكن قتله بالحقل. هذه الأمور صعبة جدا. اليوم نحن أمام وضع، لاحظ أن أوكرانيا أمام روسيا الكبرى تستطيع أن توقف بالصف، الروس يوقفوا بالصف حتى يعبوا بنزين. يعني تصور لحد وين المسيرات، سلاح المسيرات مهم جدا، وإيران ليست تمتلك هذا السلاح فقط، تنتجه، يعني تنتج وتبيع، تبيع إلى روسيا. لذلك الموضوع لن يحسم عسكريا باستهداف موانئ أو استهداف جسور، أو طالما أنه في تطور تقني عسكري.
0: نعم أستاذة غيثاء، السؤال لك الآن. طيب أمام يعني كما ذكرت في السابق أن الحروب قد تكون طويلة الأمد، الآن حروب استنزاف أكثر مما هي عايشناها في أوكرانيا وأيضا الآن في إيران على ما يبدو، كيف يمكن هذه المشهدية أن تحسم؟ يعني إذا كان التفاوض يعايش تشددا واضحا من الجانبين، ترامب لن يرضى بأي اتفاق كي لا يحسب عليه في الداخل، الحرس الثوري لن يقبل بأي اتفاق أيضا يرى فيه هزيمة حتى لو بقي جندي واحد من الحرس الثوري هو الذي يقاتل به سبب طبيعة النظام، بالتالي كيف يمكن أن نلجأ إلى تفاوض وهذا التفاوض يحسم هذه المشهدية الدامية؟
2: يعني أرى أنه ارتفاع التكلفة الاقتصادية بشكل عام للحرب ومشاكل الطاقة اللي ممكن تنتج عنا، بالإضافة لأنه نحن خلال الهجمة الأولى تم استخدام المخزون النفط عند الدول، لم نشعر كمواطنين عاديين وأصحاب شركات وما شابه بالأزمة، لكن إذا استمرت هذه الحرب وبدأت مشكلة الطاقة ومشكلة النقل وارتفعت الأسعار، أعتقد أننا سوف يعني يعني أن إيران وأمريكا سوف يجدون أنفسهم مضطرين ربما لجولة مفاوضات جديدة وتقديم المزيد من التنازلات، بالإضافة لأنه ممكن نشوف عندنا خلال 6 أسابيع إعادة الانتخابات بأمريكا، وربما هنا إذا خسر ترامب سوف يخسر برلمانيين قد يصوتون له وقد يفشل في الحصول على تمويل للحرب، إلا إذا اعتبر يعني تلاعب أو التف على الموضوع وقال أن هذه حرب جديدة وليست استكمال لجولة الهجمات الأولى التي بدأت منذ فترة. لكن أرى ضغط، ربما ضغط الحلفاء، الارتفاع أسعار الطاقة، ربما الخسارة سوف تضع الطرفين أمام يعني
0: سوف تضغط في التفاوض، ستضغط عليهم للقبول وتسهيل التفاوض.
2: يعني ليست إيران دولة ضعيفة وليست الولايات المتحدة دولة ضعيفة، ربما نجد يعني لدينا دائما نفكر عند التفكير بأمريكا، لا نستطيع التفكير فقط بالأمور العسكرية والأمور السياسية، لدينا شخص تاجر لديه مشاكله الشخصية التي يفرضها على العالم وعلى يعني ترامب، لا يفكر فقط بمصالح الولايات المتحدة، أيضا لديه مصالحه الشخصية. أريد فقط أن أنوه للقضية أنه بالعام 1988 كان في مقابلة مع دونالد ترامب، وقال في هذه المقابلة أنه ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا فاز فسوف يقوم بالسيطرة أو سوف يحاول السيطرة على جزيرة خارك. يعني لا، الأمور معقدة أكثر من مما نظن ربما.
3: نعم. طيب أستاذ غسان، أنت أشرت إلى الحلفاء والضغوطات، يعني هناك دول كبرى متضررة أيضا من الحرب وخاصة الصين والهند، يعني نتيجة عرقلة الملاحة وتوقف النفط في المضيق. طيب رأيك متى يمكن أن تتدخل لهذه الدول وأن تحاول ممارسة نفوذها وتضغط خاصة على الجانب الإيراني للتوصل إلى حل سلمي وعودة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز؟
2: عندما تتأثر التجارة العالمية بشكل فعلا يؤلم الدول، ما زلنا حتى الآن نعاني في دول العالم ولكن ليس بالحد الأقصى، لكن عندما تبدأ مخزونات النفط بالنفاذ وعندما تتأثر الصادرات الصينية وعندما تشعر روسيا بقوة النفوذ الأمريكي بالمنطقة، عندها ستتحرك هذه الدول وسوف تسعى ربما إلى إيجاد حل أو مسار للتفاوض يرضي الجميع ربما.
3: إذن بانتظار يعني أن تتأثر الدول الكبرى بالاقتصاد العالمي أكثر ويدخل في أزمة ربما تتحرك تلك الدول. نعود إلى بيروت إليك سيادة العميد، يعني برأيك الآن إيران في هذا الموقف، هناك مراقبون يقولون إن إيران ستستمر في هذا التكتيك وهذا الاستنزاف ولعبة القط والفار إن صح التعبير وتعرق الملاحة وغير ذلك، وتشغل أمريكا في المنطقة ربما لأشهر حتى إلى ما بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر لكي تؤثر على نتائج الانتخابات وربما على ترامب. برأيك يعني هل لها مصلحة في ذلك ويمكن تستمر في ذلك رغم تضررها كل هذا الضرر؟
1: أولا يعني الدول الخليجية بدأت بدراسة البديل وتنفيذ حتى دراسات بديل عن مضيق هرمز. يعني اليوم مثلا الإمارات فتحت سلك حديد باتجاه عمان، سواحل عمان الجنوبية، كذلك السعودية ذهبت كذلك باتجاه البحر الأحمر، وكذلك هناك خط من المملكة العربية السعودية ومن العراق تحديدا كذلك باتجاه سوريا وباتجاه تركيا إلى أوروبا. يعني بدأت بالعودة إلى سكة الحديد وإلى الخطوط البرية حتى لا تضطر إلى أن تكون مجبرة بالمرور بمضيق هرمز أولا. ثانيا يعني شو رح تحصل إيران على حقوق إذا قارنا ما يحصل بالبوسفور والدردنيل؟ تركيا ضاعفت هذه المرة مرور السفن، ولديها بمؤتمر مونترو عام 1936 لديها حق استيفاء رسوم تنظيم مرور، لأنه في مرور كتير من هونيكي على دول لفوق على بحر الأسود، يعني كان وقت الاتحاد السوفيتي، وكان يعني ما ننسى أوكرانيا وجورجيا، كل المرور من هذا المكان، يعني كل ما قدر بعد رفع قيمة المرور بهذا قدر أنه بيجي تحصل تركيا على 250 مليون دولار بالسنة، يعني تصور قداش فيه خدمات وقداش فيه ده 250 مليون دولار. شو بدأ تحصل إيران على قداش رح تحصل إذا صار فيه بدائل، وإذا صار فيه يعني العرب كذلك استعداد لهذا الخليج العربي بهذه الطريقة، يعني لن تحصل على شيء. بعتقد أنه الحصار عليها بده يرجع، هي تخضع للشروط الأمريكية.
0: نعم سيادة العميد ناجم لاعب الخبير الأمني والاستراتيجي اللبناني، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة في استديو الحدث اليوم، ساعدنا كما دائما، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا سيادة العميد، وأيضا جزيل الشكر لضيفتنا من برلين الكاتبة والصحفية غيساء الشعار، شكرا جزيلا لمشاركتك وأغنائك الحوار.
2: شكرا لكم.
0: شكرا أستاذ غيثاء. إذن مستمعينا، هذه تحيات فريق عمل البرنامج، دالين صلاحي وروي جبور على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
4: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
5: ترقبوا استوديو الحدث كل 4:33 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع لهالبرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: انت مليون جديد توني كيوان،
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم الرابعة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز للأخبار. فيما موعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض محدد يوم الاثنين المقبل، أعلنت القناة 15 العبرية منذ بعض الوقت أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. كشف مصدر لبناني لقناة الجزيرة أن اجتماع روما خلص الاتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداها تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. متحدثا عن اجتماع تكميلي لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانيا وإسرائيليا برعاية أمريكية، أوضح المصدر أن موعد ومكان الاجتماع التكميلي لم يحددا بانتظار استكمال الترتيبات من الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف للاتفاق على الآليات التنفيذية لتطبيق المناطق التجريبية. ولفت إلى أن آليات التنفيذ تشمل كيفية انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني بالمنطقة التجريبية، مضيفا متمسكون بأن تتولى جهة ثالثة التحقق من إنجاز الجيش اللبناني لمهامه بالمناطق التجريبية، ولفتا إلى أنه نسعى للتوصل إلى آلية تحدد الجدول الزمني لتطبيق باقي المناطق التجريبية. كذلك أفادت تقارير إسرائيلية بأن اجتماعا عسكريا بين لبنان وإسرائيل سيعقد وموعده يحدد لاحقا. توازيا نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصدر قوله إن الإعداد والاتفاق بشأن المناطق التجريبية بجنوب لبنان ستتحقق قريبا. سكاي نيوز أشارت إلى أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا والأمم المتحدة في أي لجنة للتحقق من عملية سحب الأسلحة من المنطقة التجريبية التي ستشمل 6 بلدات. بعد انتهاء جولة المفاوضات في روما عاد شبح الخروقات الإسرائيلية جنوبا ولو بوتيرة أخف، وفي هذا السياق نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في كونين، كما سجل تحليق مكثف للطيران المسير على مستوى منخفض في أجواء عدد من القرى والبلدات ولا سيما في قضاء سور. وفي بيروت سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق أجواء الضاحية الجنوبية. من ساحة النجم، وصفت وزيرة التربية ريما كرامي ما جرى في البرلمان بأنه يوم تربوي أسود، معتبرة أنها تحتاج إلى دعم سياسي لتنفيذ قراراتها، كما أن السياسة بحاجة إلى دعم أصحاب الاختصاص. وأشارت إلى أن النواب فضلوا الاعتبارات السياسية، مؤكدة أن جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة استندت إلى دراسات متخصصة. حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من التلاعب أو الاحتكار أو تهريب المحروقات، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظا على حقوق المواطنين واستقرار السوق. أدرجت السلطات العراقية حزب الله اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية، وذلك على خلفية ما وصفته باستمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بالحزب. ويترتب على القرار فرض قيود على التعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بالأسماء المدرجة ضمن إطار العقوبات. الخبر الأخير، جددت وزارة الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

أطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية هيك غنوا مني ومن زميلي المخرج شرب الراشد.

شاعر من كبار شعراء الزجل بلبنان، لقب بشاعر الأرز والضيعة، ولد عام 1913 وتوفى عام 1971، وكان رئيس عصبة الشعر اللبناني ومؤسس جوقة بلبل الأرز. كذلك أنشأ مجلة شعرية سياسية وسميها مرقد العنزي، وكتب فيها كبار الشعراء والأدباء مثل الياس أبو شبكي، صلاح لبكي، عمر فخوري، فؤاد فرام البستاني وأسعد السبعلي وغيرهم كتار. وكان مراقب الشعر بالإذاعة اللبنانية لمدة 17 سنة من 1947 لل 1964. الشاعر أسعد سيبا.

خبر مرة الشاعر أسعد سيبا عن غنية كان عم يكتبها وخطفتها فيروز من إيديه، وقال قبل معاصي تجوز فيروز كانت فيروز رفقتنا بالإذاعة اللبنانية وكانت طولتها حد طولتي. كنت مرة عم بكتب غنية بتقول مين دلك بالهوى عبيتنا، مر النوى بكاس العذاب سقيتنا، وما ربحنا بعشتك غير الألم، حبيتنا ويا ريت ما حبيتنا. وحبتها فيروز وفورا أخدتها مني وعطيتها لعاصي لحنها وغنتها، ولما سمعها أول مرة الموسيقار محمد عبد الوهاب قال هالغنية من أحلى ما لحن عاصي ومن أحلى ما غنت فيروز.

0: الصداقة والعلاقة الطيبة هي الرابط الأساسي اللي بيجمع شعراء الأغنية، وكانت القرى اللبنانية تشهد على حفلات الزجل والمبارزات الشعرية الممتعة اللي كانت تدور بين نجوم الزجل بالفترة الممتدة من الأربعينات لأواخر الثمانينات. وصحيح كانوا الشعراء ينقسموا بجوقات مختلفة ويتنافسوا ويحتدوا على المنابر، لكن هالأمر ما كان ينعكس على طبيعة العلاقة الطيبة بيناتهم، مثل علاقة الشاعر أسعد سابا بأحد مؤسسي جوقة الرابطة العاملية الشاعر عبد المنعم فقيه. فعام 1961 بيطلع الشاعر سابا صديقه فقيه على غنيته الجديدة اللي بتقول: جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين. فبيقترح عليه فقيه انه يحذف كلمة نيحة ويقول: اشتقنا الجبل صافي الجبل صنين. وجبل صافي هو احد جبال السلسلة الغربية، بيرتفع حوالي 1300 متر عن سطح البحر، ويرجح انه سمي تيمنا بإله العواصف بعل صافون على قد ما كان يحدث فيه عواصف وزوابع. لكن العملاق وديع الصافي كان سبق وابتدى بتلحين الغنية وراضي تماما عن إبقاء كلمة نيحة البلد اللي هي مسقط رأسه واللي لطالما حملها بقلبه.
1: جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين. تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وجه أعلى.

بعد جايين يا أرز الجبل جايين، حب الشاعر عبد المنعم فقيه ابن قرية عين قانا الجنوبية أنه يدخل بمنافسة مع صديقه أسعد سيبة ليوثق قرى جبل صافي وكتير من القرى والمدن اللبنانية. فكتب أغنية اشتقنا عجباع وجزين، أغنية مدتها حوالي 9 دقايق، ذكر فيها ما يقارب 115 قرية ومنطقة، وتجول فيها بين سهول لبنان وجباله وشماله وجنوبه، ولحن الملحن وعازف الناي محمود عجروش.

الظروف عاكست هالأغنية وانفقدت من أرشيف الإذاعات اللبنانية، حتى شاءت الصدف ونوجدت نسخة منها نجت من الحرب اللبنانية بصوت سامية كنعان، وهي مطربة لمعت بأوائل الستينات وانسحبت من الساحة الفنية مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 اعتراضا على موجة الغناء الهابط بحسب تعبيرها. وهيك غنت اشتقنا عجباع وجزين.

من نيحة وجباع وجزين إلى مشغرة، ويا أمر مشغرة يا بدر واد التيم، يا جبهة العالية ومزنرة بالغيم، يا ترى من هو أمر مشغرة المقصود بالغنية؟

عمر مشغرة وبدر وادي التيم هو الأمير فخر الدين المعني اللي كان مقره الصيفي بمشغرة ومقره الشتوي برشية وادي التيم. وطبعاً الأغنية وردت بمسرحية أيام فخر الدين اللي قدموها الرحابني عام 1966، وبتحكي عن أحداث حقيقية جرت بأوائل القرن السابع عشر وتحديداً عام 1618 لما عاد فخر الدين إلى بلاد الشام بعد 5 سنين بالمنفى ليستقبلوا الناس استقبال حار وحماسي لأنه رجع بهدف إعمار المنطقة. ويعتبر فخر الدين الثاني أعظم وأشهر أمراء بلاد الشام عموما ولبنان خصوصا، فهو حكم المناطق الممتدة بين يافا وطرابلس باعتراف ورضا الدولة العثمانية، وبينظر له العديد من المؤرخين على أنه أعظم شخصية وطنية عرفها لبنان بهيداك العهد.

كانت قصة الأخوين رحباني مع الضيعة والطبيعة والجبال العالية والأرض بشكل عام قصة عميقة عمق تجذر فيها، فهني حبوها حب كبير جسدته مسرحياتهم الكتيرة. فببيع الخواتم غنوا لحجل صنين.

عاشة الأرض بوجدان الرحابني إبداع مسرحي وفكري بيستحق أنه يدرس، وبألبوم لبنان الحقيقي جاي أغنية تحية ودبكي لجبل الشيخ، الجبل اللي بيشكل القسم الأكبر والأهم والأعلى من سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وأما بعلبك مدينة الشمس والأساطير اللي تميزت بآثارة ومعابدها القديمة وهياكلها الضخمة، حتى اعتبر بعض المؤرخين إن أول مدينة شيدت في الكون فكانت الشاهدة بعظمتها على عظمة عشرات الأعمال الرحبانية.

كانت فيروز أول مطربة بتوقف قبالة معبد جوبيتر ببعلبك بأول عمل مسرحي للأخوين رحباني، وكان أيام الحصاد عام 1957، وحضر العرض رئيس الجمهورية اللي كان بوقتها كميل شمعون مع عدد كبير من أركان الدولة، وغنت فيروز لبنان يا أخضر حلو، فوقفوا كل الحاضرين ومنهم الرئيس شمعون، واستمر التزقيف لدقائق عديدة متجاوزين رسميات البروتوكول الرئاسية.

عام 1973 غنت فيروز الأغنية الشهيرة يا قلبي لا تتعب قلبك وبحبك على طول بحبك، بتروح كتير وبتغيب كتير وبترجع عدراج بعلبك. هالأغنية الرائعة غنتها بمسرحية قصيدة حب اللي كانت آخر عمل لفيروز مع الأخوين رحباني بقلعة بعلبك.

كنا حكينا بحلقة سابقة عن الأغنية المصرية الحدوتة، يعني اللي فيها قصة ومشاهد مصورة من كلمة ولحن. فينا نقول هالغنية حدوتة خبرها زياد الرحباني بطريقته الخاصة، فهو بيخبر عن رحلة البوستة وبيوصف المشاهد بتفاصيلها. فمنسمع بالبداية هدير، محرك البوستة القديمة اللي بتمشي بطريق متعرج وبتوصل إلى قمة جبل وبتنزل إلى قعر وادي، وبعرفنا عن ركاب الفطسانين بسبب حرارة الجو، ومنشوف واحد عم يأكل خس وواحد عم يأكل تين، وبيصور الأجواء داخل البوستة لغالبية الناس فيها طالعين ومش دافعين.

بتذكر زياد مرة بمقابلة إنه بيو ووالدته كانوا عم يحضروا مسرحيته بالنسبة لبكرة شو. لما سمعوا الغنية بصوت جوزيف صقر عجبتهم كتير، فطلب عاصي من ابنه إنه يعطيها لتغني يا فيروز بحفلة المقبل بباريس. فوافق زياد بشرط إنه يدفع بيو 500 ليرة حقها، وقال له أنت بي صحيح بس نحن هلأ بحالة حرب. وهيك دفع عاصي وغنت فيروز.

0: بحلقة اليوم تجولنا بالغنية على بعض المدن والقرى اللبنانية. إلى اللقاء بحلقة جديدة من هيك غنوا، ونشير إلى أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لهالحلقة وكل حلقات برنامجنا على موقع vdl.com.lb. وبالختام لكم أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج شربل راشد.
1: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. شهد جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف عقب التبادل المكثف لإطلاق النار الذي بدأ في 2 آذار. وفي حين لا تزال تسجل انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701، فإن انخفاض عدد الحوادث يعد تطوراً إيجابياً تزامناً مع بدء العديد من العائلات العودة إلى القرى والبلدات التي كانت أقل تأثراً بالأعمال العدائية الأخيرة. وفي هذا السياق تقول الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن حفظة السلام التابعين للبعثة أصبحوا أكثر قدرة على التركيز على تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
1: إن الانخفاض المرحب به في أعمال العنف يتيح لحفاظة السلام التابعين للبعثة القيام بالمزيد مما نحن هنا من أجله. وبينما نواصل رصد انتهاكات قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك انتهاكات المجال الجوي والغارات وغيرها من الأنشطة العسكرية وعمليات الهدم والقيود المفروضة على حرية حركة حفظة السلام، تواصل اليونيفيل تواجدها في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى امتداد الخط الأزرق، كما نواصل تنفيذ المهام المنوطة بنا بما في ذلك رصد الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه نواصل تيسير وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل المساعدات التي تعبر المناطق المتضررة.
0: مع التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية في أجزاء من جنوب لبنان، استأنف حفظة السلام التابعون لليونيفيل نطاقاً أوسع من الأنشطة دعماً للعودة إلى الاستقرار ولمساندة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأعمال العدائية الأخيرة.
2: As people have begun to return to their villages, a lot of work remains to be done.
1: مع بدء عودة الأهالي إلى قراهم لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، وقد بدأ جنود حفظة السلام التابعون للبعثة العمل على تعزيز السلامة على طول الطرق التي يسلكونها ودعم استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ومساعدة المجتمعات التي عادت إلى قراها على التعافي تدريجاً، كما يعملون على معالجة المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخلفات المتفجرة التي لا تزال تهدد الحركة الآمنة للمدنيين وحفاظة السلام والجيش اللبناني. وفي الوقت نفسه نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك ضمان سلامة وأمن حفاظة السلام التابعين لليونيفيل وضمان حرية حركة اليونيفيل. وقد أظهرت التجربة أن التصعيد لا يجلب سوى الموت والدمار والنزوح والمعاناة للناس على جانبي الخط الأزرق. لا يزال الطريق إلى تحقيق استقرار دائم طويلاً، وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه، وسيواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ ولاياتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026.
2: Until the very last day of December 2026.
0: قدمت اليونيفيل مؤخراً معدات طبية ولوازم لقسم الطوارئ في مستشفى تبنين الحكومي للمساعدة في تعزيز خدمات الطوارئ والجراحة فيه. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المستشفى على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء جنوب لبنان في أعقاب التحديات التي واجهها القطاع الصحي خلال التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وشملت المساعدة معدات لمراقبة المرضى والتشخيص إلى جانب مستلزمات أساسية لقسم الطوارئ بما يساعد المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية العاجلة والحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة. يقدم مستشفى تبنين الحكومي خدماته لأكثر من 35 بلدة في أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور، وقد واصل عمله طوال فترة التصعيد الأخير رغم الأضرار التي لحقت بمرافقه، حيث وفر العلاج لنحو 1000 مصاب. حولت اليونيفيل مؤخرا شراء قطع غيار لدعم إصلاح وصيانة شبكات المياه في جنوب لبنان، ويجري تنفيذ المشروع من قبل منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. سيستفيد من هذا المشروع دائرة مياه صور ودائرة مياه وادي جيلو اللتان تقدمان خدماتهما لعشرات البلدات والقرى. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الصيانة والمساعدة في استعادة خدمات المياه في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية نتيجة التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وسيسهم المشروع الممول من اليونيفيل في ضمان استمرارية خدمات إمدادات المياه الأساسية للسكان، بمن فيهم الذين بقوا في قراهم والذين عادوا إلى المناطق المتأثرة بالأضرار التي لحقت بشبكات المياه.
3: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي $2.90، فودكا ستوليشنايا 700 ملي $6.90.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: اجتماع عسكري يلي جولة المفاوضات في روما الاثنين، موعد للقاء ترامب مع كل من عون ونتنياهو، والعراق يدرج حزب الله وفرنجي وقماطي على قائمة العقوبات.
2: أهلا بكم راديو راما من صوت كل لبنان مع جنان جوان وإلان شديد خليفي، تنفيذ السافيو بوصعب.

0: العناوين.
1: في اتفاق على المناطق النموذجية وهي هذه برأيي الاستحقاق الأكبر، وأكيد إذا بنيجي لدى اللبناني والإسرائيلي أكيد بتكون القصص أسهل، لكن في عامل ثالث هو عامل حزب الله وإيران.
2: الجمهورية الإسلامية تعمل على فرض معادلة في المنطقة، ولدينا ثقة كاملة بقيادة الجمهورية الإسلامية بالشعب الإيراني بأن نصل معا إلى الحل المنشود.
3: احنا اول ناس ما بنقبل لا دم جيش ولا دم غير جيش. شو عملوا السلطة الحاكمة وقتها؟ صاروا كل واحد معارض لنظام بشار الاسد يركبوا له ملف. في ناس مش مرتكبين، وبالتالي صار في لزوم لانه نعفو مشان تنصحح الخطأ اللي كان موجود.
4: وفي عناوين راديو رما ايضا، السفارة الامريكية بعد اجتماعات روما البدء بتطبيق المنطقة التجريبية خلال ايام. الرئيس عون ملف لبنان على طاولة ترامب. في الجلسة التشريعية إقرار أحكام تتعلق بالامتحانات ومشادة حول عدم اعتماد المدادات في التصويت. وزيرة التربية اليوم يوم أسود. وزير الاقتصاد يواصل زيارته سوريا. إلغاء قرار منع السفر عن فضل شاكر. سنتكم موجة الضربات على إيران اليوم استمرت ساعة ونصف الساعة.
5: بالإضافة إلى خاص راديو رمى مع الكاتب والمحلل السياسي ألان ساركيس والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. فيما المواجهات بين إيران والولايات المتحدة مستعرة، سلك مسار روما اللبناني الإسرائيلي اليوم طريقه متجها نحو تحديد موعد تنفيذ المنطقتين التجريبيتين. وقد أعلنت السفارة الأمريكية منذ قليل عقب مفاوضات روما أن تطبيق أول منطقة تجريبية سيكون خلال الأيام المقبلة، وذلك في إشارة إلى انطلاق الانسحاب الإسرائيلي من جزء من جنوب لبنان، وهو ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الماضية بالأمر الجيد. ويأتي ذلك في وقت أفيد اليوم في تل أبيب بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي ترامب الاثنين المقبل، وهو الموعد المحدد للقاء ترامب بالرئيس اللبناني جوزيف عون، من دون أن يعني ذلك إمكان انعقاد أي اجتماع بين الرئيس عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا وأطلت المفاجأة الكبرى اليوم من بغداد، حيث أفيد بعد الظهر عن إدراج السلطات العراقية هناك حزب الله والوزير السابق سليمان فرنجي والقيادية في الحزب محمود قماطي على قائمة العقوبات المصرفية. وفي الملفات المحلية، جلسة تشريعية اليوم تكرر فيها الصدام على خلفية أسلوب التصويت الذي يعتمده الرئيس نبيه بري في ظل جدول أعمال يتضمن زيادة الرواتب للقطاع العام وإلغاء عقوبة الإعدام وملف العفو العام الشائك الذي وضع في نهاية جدول أعمال الجلسة التي ستستأنف عند 6 مساء في جلسة مسائية تتبعها غدا جلستان مقررتان صباحا ومساء. وقبل الدخول في المعلومات حول جولة التفاوض في روما، البداية من زيارة نتنياهو واشنطن والمتزامنة مع زيارة الرئيس عون العاصمة الأمريكية مع إيلان.
1: إذن فيما موعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض محدد يوم الاثنين المقبل، أعلنت القناة 15 العبرية بعد ظهر اليوم أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. واليوم أعلن الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز أن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرا جيدا. وكانت المعلومات أفادت أمس بأن نتنياهو رد على طلب ترامب في الأيام الماضية بضرورة الانسحاب من جنوب لبنان بإسرائيل تل أبيب على الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل.
0: تزامناً أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة الرئيس الأمريكي، وأكد أمام زواره أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها ولن نتساهل فيما خص حقوق لبنان. عون كان تابع اليوم بحضور مستشاريه وقائد الجيش العماد رودولف هيكل القسم الثاني من مفاوضات روما من ضمن الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. أما في جديد المعلومات المتعلقة بمفاوضات لبنان إسرائيل والتي استمرت حوالي 4 في العاصمة الإيطالية اليوم، غدات جلستين مطولتين بين الطرفين كانت انعقدت أمس، علقت السفارة الأمريكية في بيروت منذ قليل على اجتماع روما قائلة: اتفقنا على هيكلية وإرشادات عملية للمنطقة التجريبية والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام المقبلة.
1: هذا وكشف مصدر لبناني لقناة الجزيرة أن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها، متحدثا عن اجتماع تكميلي لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانيا وإسرائيليا برعاية أمريكية. وأوضح المصدر أن موعد ومكان الاجتماع التكميلي لم يحدد بانتظار استكمال الترتيبات من الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف للاتفاق على الآليات التنفيذية لتطبيق المناطق التجريبية. ولفت إلى أن آليات التنفيذ تشمل كيفية انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش بالمنطقة التجريبية، مضيفا متمسكون بأن تتولى جهات ثالثة التحقق من إنجاز الجيش اللبناني لمهامه المناطق في المناطق التجريبية، ولافتا إلى أنه نسعى للتوصل إلى آلية تحدد الجدول الزمني لتطبيق باقي المناطق التجريبية. كذلك أفادت تقارير إسرائيلية بأن اجتماعا عسكريا بين لبنان وإسرائيل سيعقد وموعده يحدد لاحقا. توازيا نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر قوله إن الإعداد والاتفاق بشأن المناطق التجريبية في جنوب لبنان ستتحقق قريبا.
0: هذا وأفادت معلومات LBCI بأن الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي سيعقد افتراضيا يوم الجمعة المقبل للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ. وسط هذه الأجواء أشارت سكاي نيوز إلى أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا والأمم المتحدة في أي لجنة للتحقق من عملية سحب الأسلحة من المنطقة التجريبية التي ستشمل 6 بلدات. وفي إشارة وتوقيت لافتين أدرجت السلطات في العراق حزب الله اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية، وذلك على خلفية ما وصفته باستمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بالحزب. ويترتب على القرار فرض قيود على التعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بالأسماء المدرجة ضمن إطار العقوبات، وقد فرضت من ضمن هذه العقوبات عقوبات على السياسي اللبناني الوزير السابق سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله، كما أدرج على قائمة العقوبات القيادي في الحزب محمود قماطي.
1: حزب الله على لسان النائب حسن فضل الله كان أكد أن السلطة في لبنان لا تطمئن شعبها، وقال لا هم للسلطة سوى البحث عن كيفية إضعاف عوامل القوة التي يمتلكها لبنان، لأنها سلطة ملتزمة مسبقا ببرنامج خارجي. فضل الله الذي جدد القول أن اتفاق الإطار غير قابل للتطبيق أعلن أن الاتفاق هدية قدمت لنتنياهو كي يتملص من الضغط الإيراني في المفاوضات على أمريكا لإجباره على الانسحاب من لبنان.
2: هذه المرحلة نواجهها بحكمة وبشجاعة وباستعداد دائم لمواجهة كل المخاطر. الجمهورية الإسلامية تعمل على فرض معادلة في المنطقة، وهذه المعادلة ستكون لمصلحة المنطقة ولمصلحة بلدنا. ولدينا ثقة كاملة بقيادة الجمهورية الإسلامية بالشعب الإيراني بأن نصل معا إلى الحل المنشود. نحن شو اللي بدنا إياه؟
0: في المقابل رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن جوهر اعتراض حزب الله على اتفاق الإطار لا يتعلق ببنود الاتفاق بقدر ما يرتبط برفضه أن تستعيد الدولة قرارها، إذ إنه يسعى إلى إبقاء القرار مرتبطا بإيران. جعجع وفي خلال عشاء جريدة أو مجلة المسيرة في معراب أكد أن القوات تؤيد قانون العفو بشكل كامل.
3: ما في شيء اسمه أحداث عبر بالفعل بالشكل يلي سوقت فيه. قالوا لك دم الجيش، يا أخي روقلي بالك، أنت بالك دم الجيش، أنت دم لبنان كله ما بالك فيه، هلا عم تقلي عن دم الجيش؟ نحن أول ناس ما بنقبل لا دم الجيش ولا دم غير الجيش. شو عملوا السلطة الحاكمة وقتها؟ عم بحكي 2011-2019، صاروا كل واحد معارض لنظام بشار الأسد يركبوا له ملف. في ناس مش مرتكبين، يمكن في بعض الناس مرتكبين اشي صغيري وقضوا 2 و3 و5 و10 اكتر مما بيستاهلوا بالحبس، وبالتالي صار في لزوم لانه نعفو مشان تنصحح الخطأ اللي كان موجود، مش مشان تنعفي عن الناس كانوا عاملين شي بدو عفو عنه.
4: خاص راديو راما
5: ضيف راديو راما لهذا المساء الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، أهلا وسهلا بكم.
6: أهلا بحضرتك.
5: على وقع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، برأيكم هل فعلا سيبدأ خلال أيام تنفيذ اتفاق الإطار في المنطقتين التجريبيتين؟
6: نعم، يعني اللي صار بروما هو تطور كتير كبير. مجرد تكميل الجلوس اللبناني مع الإسرائيلي هيدا بدل أنه لبنان رايح حتى النهاية لطريق المفاوضات، سواء حققت نتائج بسرعة أو بدها وقت. هلأ في اتفاق على المناطق النموذجية، وهي هيدي برأيي الاستحقاق الأكبر، وأكيد إذا في نية لدى اللبناني والإسرائيلي أكيد بتكون القصص أسهل. لكن في عامل ثالث ما بدنا نشيله من الحسبان كتير، هو عامل حزب الله وإيران. في حال رفض حزب الله التعاون مع الدولة اللبنانية، وفي حال إيران قررت التصعيد خصوصا مع إغلاق مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي ومن ثم اتساع رقعة الحرب، بيكون الاتفاق أكيد مهدد، لأنه ساعتها حزب الله بده هو يجرب يخلق مشكل مع الإسرائيلي ويرجع يرد عقارب الساعة للوراء ويرجع يجرب يعمل حرب جديدة، لأنه بتكون هذه الحرب مطلوبة من إيران. لذلك بدنا نشوف الموقف حزب الله وموقف إيران تنشوف شو ممكن يصير. ومن مايدة تاني كمان بدنا نطلع على موقف الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، هل هو قادر يطبق هذا الاتفاق أو هل هناك في نية فعلية لتطبيق هذا الاتفاق، خصوصا أنه عم نشوف تسريبات عسكرية أنه الجيش بده يصطدم مع حزب الله والجيش بده يصد بهيك مواجهات. بدنا نشوف كمان إذا الجيش رح يخضع على القرار السلطة السياسية. لذلك بدنا نراقب الاوضاع كيف بده يكون العامل التوتر الاقليمي خصوصا بين امريكا وايران، كيف بده يكون رد فعل حزب الله وسلوك حزب الله في الايام المقبله.
5: الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، شكرا.

0: وتعقيبا على البيان المتداول والمنسوب إلى أهالي الغندوري وفرون وصريفة، أوضحت بلدية فرون أن هذا البيان لا يمثل الأهالي ولا يعبر عن موقفهم ولم يصدر عن أي من المرجعيات الأهلية في البلدة، وأكدت احتضانها الجيش باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة. كما جددت البلدية رفضها وأهالي البلدة التام لما يسمى بالمناطق التجريبية لما يمثله هذا الطرح من خدمة لإسرائيل عبر إطالة وجودها في الأراضي اللبنانية كما جاء في البيان.
1: وفي جديد عملية حصرية السلاح، تسلم الجيش اللبناني الحاجز الشمالي لمخيم البداوي في شمال لبنان بالتنسيق مع القوى والفصائل الفلسطينية في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وتنظيم حركة الدخول والخروج من المخيم. ومن المقرر أن يتسلم الجيش اللبناني لاحقا المدخل الجنوبي للمخيم بعد استكمال الترتيبات اللوجستية، وذلك عقب إغلاق المداخل الفرعية وحصر حركة العبور عبر المدخلين الرئيسيين.
0: في اليوم الأول من الجلسة التشريعية التي انعقدت في جزئها الصباحي اليوم، أقر مجلس النواب اقتراحا يضع أحكاما استثنائية تتعلق بالشهادات الرسمية. الجلسة المخصصة لمتابعة درس وإقرار مشاريع قوانين واقتراحات قوانين حول الزيادات للقطاع العام إضافة إلى قانوني عقوبة الإعدام والعفو العام، شهدت اليوم مجددا مشادة وصراخا على خلفية عدم اعتماد الرئيس نبيه بري أسلوب المنادات في التصويت. تفاصيل الجلسة التي ستستأنف عند السادسة في رسالة للزميلة هالة الحسيني.
2: يستأنف مجلس النواب عند السادسة مساء مناقشة باقي بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية التي بدأت اليوم، وناقش خلالها 9 بنود وأقر 6 منها. ومن بين اقتراحات القوانين التي أقرت معدل اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين الذين أجدوا عقودا مع مجلس الخدمة المدنية وفقا للمرسوم رقم 5240 الصادر عام 2001، فأقر بناء على الاقتراح قدمته النائب بولا يعقوبيان، وكان هذا الاقتراح أخذ نقاشا مطولا وحصلت مشادة كلامية بين النائب فراس حمدان والنائب قبلان كبلان وكذلك مع النائب نديم الجميل على خلفية التصويت أول مرة لجهة إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التعاقد، وحصل هرج ومرج داخل القاعة، فرفع رئيس نبيه بري الجلسة 10 دقائق، وبعدها تلي اقتراح النائب بولا يعقوبيان على التصويت بالمنادات بالأسماء، فوافق على هذا الاقتراح 61 نائبا وعارضه 30 نائبا. المجلس أقر أيضا إعادة عناصر ورتباء سبق أن صرحوا من الضبط الجمركية، وأقر أيضا قانون حماية المستهلك وكذلك منح المتضررين إعفاءات معدلا بمن فيهم مناطق النبطية، وكذلك علق المهل القانونية والقضائية والعقد حتى تاريخ 31 من هذا الشهر، وأقر أيضا اقتراح قانون يرمي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وللشهادات الفنية للعام 2026 باستثناء الإفادات الحرة الذين لا ينطبق عليهم هذا القانون. وكان النائب جورج عدوان طالب في بدء الجلسة بسحب اقتراح قانون الإعدام من جدول الأعمال، فيما أثارت النائب بولا يعقوبيان موضوع الأسئلة والأجوبة وطالبت عقد جلسة للأسئلة والاستجوابات للحكومة. من ساحة النجمة هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
1: ومن ساحة النجم، وصفت وزيرة التربية ريما كرامي ما جرى في البرلمان بأنه يوم تربوي أسود، معتبرة أنها تحتاج إلى دعم سياسي لتنفيذ قراراتها، كما أن السياسة بحاجة إلى دعم أصحاب الاختصاص. وأشارت إلى أن النواب فضلوا الاعتبارات السياسية، مؤكدة أن جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة استندت إلى دراسات متخصصة.
3: كان في لغط كتير على موضوع المعيار اللي على أساسه اعتمدنا النجاح أو الرسوب بالمدارس. نحن اعتمدنا 1 أدار لأنه هو تاريخ مثل ما بتعرفوا ابتداء العدوان الصهيوني، وهيدا اللي صار لأنه من وراء كان عندنا تفاوت بتجارب الطلاب، ناس قدروا درسوا أونلاين، ناس كانوا طبعا بظرف ذو النزوح، وناس كانوا عم يدرسوا. ارتقينا أنه نوقف على هالتاريخ، بس هيدا التاريخ هو فعليا منه فصل أول، هو 6 أشهر من أصل 9 أشهر يلي هي نحن عادة طلابنا بيدرسون، ونحن كنا عاملين دراسة أصلاً وعارفين أنه تغطى بكل مدارسنا يعني بين 65-70% من المنهج، واللي هو تقريباً شو درسوا الطلاب سنة الماضية.
0: روابط التعليم الرسمي ولجان المتقاعدين كانوا نفذوا تزامنا مع الجلسة اعتصاما للمطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة وتحسين أوضاع الأساتذة. رئيس رابطة التعليم الرسمي والمهني فاروق الحركي تحدث لإذاعتنا خلال الاعتصام.
4: لا الاعتصام اليوم بيتماشى مع جلسة مجلس النيابة اليوم، وخاصة في إقرار

0: لعدة بنود، من أهم البندان اللي احنا جايين نطالب فيهم إلغاء الامتحانات الرسمية لكافة الشهادات كافة المستويات بما فيها الطلبات الحرة، وإقرار فتح اعتمادات 6 رواتب للأساتذة والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة المسميات. اليوم هو اليوم مفصلة إن شاء الله بتكون نتيجته مجيدة للطلاب، لأنصافهم، لأنصاف الأساتذة، لأنصاف اللي ضحى واللي تعب واللي طلع تقاعد، كمان أيضا للعسكريين وللمدنيين وللموظفين في القطاع العام أيضا.
1: في دمشق يواصل الوفد اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد عامر البساط مباحثاته مع عدد من الوزراء السوريين. البساط أكد اليوم من سوريا أننا لن نقبل بالعمل على أساس المعاهدات التي كانت موقعة مع النظام السوري السابق. وفي العاصمة الأردنية بحث وزير العمل محمد حيدر ووزير النقل والعمل الأردني مع وزير النقل والعمل الأردني نضال القطامين في سبل تفعيل التعاون الثنائي بين وزارتي العمل في لبنان والأردن.
2: حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من التلاعب أو الاحتكار أو تهريب المحروقات، مؤكدة أنها لن تتهون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. قضائيا، وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على طلب إلغاء قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر.
1: في الهرمل انفجر صهريج غاز بالقرب من ثكنة الجيش اللبناني جراء الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات المجاورة. في اليوم 28 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تستمر الضربات الأمريكية ضد إيران التي تواصل استهداف السفن في مضيق هرمز. وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بعد الظهر بدء موجة ضربات جديدة ضد إيران، إلا أنها أكدت فيما بعد أن الضربات اليوم استمرت لمدة 1.5 ساعة فقط. كما واصلت إيران في الساعات الماضية استهداف البحرين والكويت والأردن، وأعلنت البحرين تصدي الدفاعات لهجمات جوية إيرانية عدة.
2: وفي الساعات الماضية أيضا اتهمت سنتكوم إيران بتعمد استهداف 7 سفن تجارية في مضيق هرمز خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 10 بحارة مدنيين. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن بأن عددا محدودا من السفن عبر المضيق اليوم. في المقابل، أكد الحرس الثوري أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تنهي الولايات المتحدة أعمالها العدوانية على حد تعبيره. هذا وأفادت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم سقوط 30 قتيلا و260 مصابا جراء موجة التصعيد الجديدة. لو توعد الجيش الإيراني بأن يكون له رد حاسم على الهجوم الأمريكي على مقر إقامة العسكريين والذي أدى إلى مقتل 7 عسكريين في بنبور.
1: واليوم تجاوز ارتفاع أسعار النفط وخام برنت 86 دولارا للبرميل، وواصلت أسعار الغاز الأوروبي أيضا ارتفاعها لتسجل اليوم نسبة ارتفاع بلغت 3.1%. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعا في غرفة العمليات أمس لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات الحالية.
2: ألقى الأمن السوري القبض على أحمد حبيب علي رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية في عهد الأسد.
1: من كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية إبرام شراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة، وقالت إن هذا الاتفاق سيجمع بين الابتكار الأوكراني والقوة الصناعية الأوروبية من دون الكشف عن قيمته.
2: وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر، يرافقها نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. في ختام راديو راما، تذكير بالعناوين: اجتماع عسكري يلي جولة المفاوضات في روما، الاثنين موعد للقاء ترامب مع كل من الرئيس عون ونتنياهو. العراق يدرج حزب الله وفرنجية على قائمة العقوبات. السفارة الأمريكية البدء بتطبيق المنطقة التجريبية خلال أيام، والرئيس عون ملف لبنان على طاولة ترامب. وفي الجلسة التشريعية إقرار أحكام تتعلق بالامتحانات ومشادة حول عدم اعتماد المنادات في التصويت. ووزيرة التربية: اليوم يوم تربوي أسود. وزير الاقتصاد يواصل زيارته لسوريا: إلغاء قرار منع السفر عن فضل شاكر. سنتكم: موجة الضربات على إيران اليوم استمرت ساعة ونصف الساعة. هذا بالإضافة إلى خاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس والأحوال الجوية. من صوت كل لبنان قدمنا راديو راما. إلى اللقاء غدا 5:15 عصراً.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: Scene Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
5: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: بلا قيود،
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
6: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
8: تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها أنا نغم كباس
9: وأنا محمد الكشك. وإلى أبرز العناوين،
8: ناسا تعلن أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع روسيا في مجال الفضاء لأطول فترة ممكنة.
9: قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية المشتركة بين مصر وتركيا.
8: قبرص تسحب صفة اللجوء عن 45 شخصا وترفض آلاف طلبات السوريين.
9: موجات الحر ترفع فاتورة الاقتصاد العالمي، خسائر تمتد من الوظائف إلى الكهرباء.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: ونبدأ من العلاقات الروسية الأمريكية في مجال الفضاء، حيث قال رئيس وكالة ناسا جاريد أزيكمان إن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع روسيا في مجال الفضاء لأطول فترة ممكنة.
9: وأضاف عقب التحام مركبة الفضاء المأهولة سيوز MS-29 بمحطة الفضاء الدولية، سنواصل القيام بذلك في المستقبل لأطول فترة ممكنة. وأشار إلى أن محطة الفضاء الدولية تعد نموذجا عظيما للتعاون المثالي بين روسيا والولايات المتحدة، وبفضل هذا التفاعل وحده على حد تعبيره يتاح تأمين التواجد المستمر لكل من الروس والأمريكيين في الفضاء.
8: للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الباحث بالشأن السياسي والأمريكي الأستاذ إيميل أمين. أهلا بك أستاذ إيميل في برنامج بلا قيود. إذن ناسا تعلن أن الولايات المتحدة ستسعى جاهدة لمواصلة التعاون مع روسيا في الفضاء لأطول فترة ممكنة، يعني لماذا برأيك وسط هذا الانقسام الجيوسياسي غير المسبوق؟
10: أولا الأمريكيون يدركون تمام الإدراك أن روسيا الاتحادية لها باع كبير في الفضاء الخارجي. الأمر الآخر، المحطة الدولية روسيا تكاد تكون يعني المحرك الرئيس والفاعل فيها. ليس سرا ندعي أن هناك قصور في البرامج الفضائية الأمريكية رغم كل الضجيج الذي نسمعه. هم يعلمون تمام العلم أن الروس لديهم الأدوات ولديهم الرؤى، والأهم لديهم العلم الفيزيائي في الفضاء. لكن في تقديري أن هناك أمر آخر، الأيام القليلة الماضية لفت انتباهي وقد تناولت بالكتابة تسريبات لدى القوة الفضائية الجوية الأمريكية والألمانية تقول بأن الروس يسعون إلى وضع أسلحة نووية في مدار 2000 كيلومتر فوق سطح الأرض. هل هذا الكلام صحيح أم أنه غير صحيح؟ الأمر طبعا يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من التفاهم، ولكن يبدو أن الفكر الأمريكي يستخدم منظور لا تحارب الحقائق بل تعامل معها، فعوضا عن أن تكون هناك منافسات ومنازعات وتشارعات في الفضاء الخارجي يمكن أن يكون هناك شكل من أشكال التعاون، لا سيما أن الروس والأمريكيين يدركون تمام الإدراك أن الصين قادمة وقادمة بقوة شديدة وبحضور واسع ونفوذ في الفضاء، وهذا أمر في كل الأحوال يعني روسيا تتحسب له والولايات المتحدة الأمريكية تخشى منه كل الخشية.
9: إذن أستاذ إيميل، ما دلالة زيارة مدير ناسا إلى بايكونور والتحام سويوز MS-29 الناجح؟ هل هي إشارة إلى أن البراغماتية والأمن المتبادل في الفضاء قد تغلبا على العقوبات؟
10: أنا أتفق مع هذا الكلام بشكل كبير جدا، لأنه التهديد الآني انتقل للبشرية من البر والبحر والجو إلى الفضاء، هذه واحدة. العقوبات الاقتصادية كما تفضلت يا زميلة نغم هي عقوبات براغماتية بالفعل، يعني يمكن مع انتهاء الأزمة الأوكرانية وغالبا ستنتهي، ما من حرب تدوم إلى الأبد، سترفع بشكل أو بآخر. الأمريكيون براغماتيون بالأصل، يعني يعلمون تمام العلم أن باع وزراع روسيا في الأبحاث الفضائية يعني متقدمة وخلاقة. من هذا المنطلق أنا أظن أنهم تفهموا الدرس جيدا، ليس في صالحهم ومصالحهم في الحال أو الاستقبال أن تكون الولايات المتحدة خارج هذا التنسيق. الأمر الآخر، لا تزال هناك تهديدات فضائية للبشرية برمتها، وساعتها لن توفر روس أو أمريكان أو صينيين أو أوروبيين، يعني مسألة النيازك ومسألة الارتطام بالكرة الأرضية، وهناك الكثير من الأحاديث، عوضا عن أن الأمريكيين أنفسهم بدأوا في الأشهر القليلة الماضية الإفراج عن كثير جدا من الوثائق المهمة الموصولة بسكان الفضاء أو الكائنات التي لا نعلم عنها شيئا. ربما في الأمر أيضا نوع من أنواع التعاون من الباب الخلفي التي لا يعلن عنها في هذه الساعة، وستكون هذه مناسبة جيدة للجنس البشري، للنوع البشري، لكي يعرف ما يواجهه من مخاطر، سواء من كائنات غير بشرية فضائية أو من حركة النجوم والكواكب وما قد يؤثر على حياة الإنسان.
8: ما إمكانية أن تصبح اتفاقيات محطة الفضاء الدولية أساساً لانفراجة عالمية بين موسكو وواشنطن أستاذ إيميل؟
10: أنا أظن أن الأمر سيتجاوز هذه المحطة إلى محطات قادمة. نحن على عتبات انفلاشة أممية غير مسبوقة في النواحي العلمية عبر مثلث الحوسبة الكمومية والذكاءات الاصطناعية والرقائق المعدنية. هذه وهذا المثلث يمكن خلال سنوات قليلة وليس عقود طويلة أن ينشئ لنا محطات فائقة التصور بأدوات تكنولوجية متقدمة للغاية، تكون فائدة للنوع البشري بشكل عام، يعني تجرى عليها الأبحاث الدوائية والأبحاث الطبية، إضافة لمسألة الطاقة، أنواع الطاقة الموجودة خارج قطاع الأرض، خارج الكرة الأرضية، مثل غاز الهيليوم. هذه قد تكون بالفعل بداية لانفراجة كبيرة للغاية في الأرض وفي السماء.
9: إذن أستاذ إيميل، كيف يؤثر الحفاظ على التحالف الفضائي بين روسيا والولايات المتحدة على الاستقرار العالمي بشكل عام؟
10: أي توتر بين موسكو وواشنطن بلا شك هما لا تزالان القوتان يعني المتمتعتان بأكبر قدر ممكن من التسليح، والأمر ليس فقط من تسليح، يعني ليس السلام من خلال القوة ولا السلام من خلال الحرب، ولكن السلام من خلال الاستقرار، الأمن، الأمان، التعاون. أي توتر بين العاصمتين يعني توتر، والعالم شهد يعني أكثر من 4 عقود من الحرب الباردة. اليوم بشكل أو بآخر يمكن الاتفاق على أن هناك كيمياء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين، يعني لا يمكننا إنكار هذا الأمر، هناك تفاهمات بين الرجلين، يمكن أن يتم البناء عليها. نعم هناك الكثير من الأصوات التي تريد وضع العصا في دواليب العلاقات الأمريكية الروسية، لكن من الواضح أن سيد البيت الأبيض قابض بالجمر على هذه العلاقات ويريد لها أن تنمو. وقد رأينا قمة ألاسكا، رأينا حتى في أحاديث الرجل لا يتناول روسيا بالوعيد والتهديد وإنما ينظر إليها بمنظور الفرص في قادم الأيام.
8: ولكن أستاذ إيميل، يعني ما احتمال أن يمنع هذا المستوى غير المسبوق من الثقة في محطة الفضاء الدولية عسكرة الفضاء على نطاق واسع؟
10: الجميع يسعى إلى عسكرة الفضاء، هذه باتت حقيقة مؤكدة، وهذا أمر يمثل خطر على البشرية برمتها. لن يستطيع أحد تأخير فكرة حان موعدها. للأسف أو لحسن الطالع، عسكرة الفضاء صارت حقيقة مؤكدة، الجميع يسعى إليها. الأمريكيون يعملون على هذا السياق، الروس يعملون، الصينيون أيضا، الأوروبيين، الجميع بات ينظر الآن على أن الأرض ضاقت بسكانها وأنه لم يعد هناك مجال غير الفضاء الخارجي. لهذا باتت العين كما يقال على الفضاء الخارجي لاستغلاله إن سلما وإن حربا. فيعني المطلوب أن البشرية تتعقل، وعوضا عن أن يكون الفضاء الخارجي مآل لهلاك البشرية سواء، أن تكون أداة لإحيائها عبر برامج التنمية، عبر برامج الاستفادة من الموارد الخارجية. البعض يعني في الداخل الأمريكي مثل إيلون ماسك يفكر في بناء مستعمرات بشرية على كوكب المريخ. جيد أن يكون هناك مجال وأفق علمي واسع، لكن من الخطير للغاية أن تكون العسكرة هي المآل والمستقر.
9: من القاهرة الباحث بالشأن السياسي والأمريكي الأستاذ إيميل أمين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وإلى المناورات العسكرية المصرية التركية التي أقلقت إسرائيل، حيث ترصد إسرائيل بقلق متزايد هذه المناورات المشتركة في ظل التقارب الاستراتيجي المتسارع بين القاهرة وأنقرة.
9: وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن مناورات العقاب الذهبي المشتركة بين الجيشين المصري والتركي بدأت رسميا في 8 يوليو 2026، مشيرة إلى أن هذه التمارين تمثل نقلة نوعية في العلاقات الأمنية والتعاون الاستراتيجي بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من القطيعة، موضحة أن التقارب العسكري السريع بين القاهرة وأنقرة يخلق واقعا استراتيجيا معقد لإسرائيل.
8: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من القاهرة الباحث بالعلاقات الدولية الدكتور محمد ربيع الديهي. أهلا بك دكتور محمد معنا في برنامج بلا قيود.
3: أهلا بحضرتك والسادة المتابعين الكرام.
8: أهلا بك. يعني مناورات الذهبي أو النسر الذهبي بين مصر وتركيا تقلق إسرائيل، ما الأسباب برأيك؟
3: طبعا الأسباب متنوعة، نتحدث عن قوتين إقليميتين في منطقة الشرق الأوسط، مصر وتركيا، أيضا جيوش مصنفة من أطول جيوش العالم ولها ترتيبات عالمية. نتحدث عن تعاون مصر-تركي حتى واتفاق مصر-تركي أبرم عقب هذه المفاوضات على صعيدين العسكري والأمني. كل هذه الأمور من المؤكد أنها تقلق دولة الاحتلال التي كانت تحاول أن تثير كثير من المخاوف والقلق في منطقة الشرق الأوسط وتخلق عديد النزاعات وعديد الصراعات. إضافة إلى ذلك، هذا التعاون سيصب في مصلحة منطقة شرق المتوسط، ليس فقط على صعيد الذي نتحدث فيه على صعيد الشرق الأوسط، ولكن حتى على صعيد الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط الذي تتمتع بقطرات اقتصادية وغازية مهمة ثناء أو باتت تحظى باهتمام دولي وخاصة في مجال الطاقة. نتحدث أيضا أن الطرفين المصري والتركي ليس فقط هذا التعاون على الصعيد العسكري، ولكن أيضا هناك تعزيز للشراكة أو التعاون على الصعيد الاستراتيجي وخاصة في المجال التعاون السياسي والرؤية لدعم الاستقرار الإقليمي. سنلاحظ أن مصر وتركيا يلعبان دور فاعل على سبيل المثال في تهدئة الملف الإيراني والسعي نحو وصول إلى اتفاق يبرم بين الولايات المتحدة وإيران يضمن وقف هذه الحرب على يعني بما يتعارض مع مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي أو يتعارض مع رؤية دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ترغب في أن تستمر هذه الحرب أو هذه الصراعات. سنلاحظ أيضا أن التعاون المصري التركي له أبعاد أخرى ليس فقط سياسيا ولكن أيضا هناك تعاون اقتصادي. إذن نحن نتحدث على أن هناك رؤية شبه مكتملة بين الطرفين المصري والتركي في عدد من مجالات التعاون وربما يمكن أن توصف بأنها شراكة استراتيجية كاملة. نتحدث عن تعاون عسكري وأمني، نتحدث عن تعاون اقتصادي، نتحدث عن تعاون سياسي، هناك تبادل ثقافي كبير جدا بين البلدين والتاريخ من الثقافة والتعاون. وبالتالي نحن نتحدث على أن هذه التحركات وهذه الرؤية تثير مخاوف دولة الاحتلال من المؤكد وتثير أيضا حالة عدم أو حالة نوع من الذعر داخل دولة الاحتلال، لأن دولة الاحتلال كانت تستفيد كثيرا من أن ألا يتوافق الطرفان، من أن تحدث حالة من الاضطراب في المنطقة وفي الشرق الأوسط، وبالتالي تكون هناك نوع من استفادة دولة الاحتلال بوجود حالات عدم الاضطراب وحالات الخلاف في المنطقة الشرقية.
8: أيضا دكتور، المحللون الإسرائيليون أشاروا إلى أن هذا التقارب الاستراتيجي بين مصر وتركيا يغير ميزان القوى ويقوي التحالف تل أبيب المتوسطي السابق. ما هو الهدف الرئيسي من هذه المناورات؟ ما الرسائل التي أرادت أنقرة والقاهرة إيصالها؟
3: أنقرة والقاهرة أرادت ترسل رسائل ربما هي واضحة للجميع، لا تحتاج إلى أن نضع أصابعنا عليها، لأن هناك تعاون مصري تركي في مواجهة أي عدوان قد يقع على كلا الطرفين، هناك تعاون عسكري بين مصر وتركيا في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة أن دولة الاحتلال مرة أخرى تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. خاصة
8: يعني يوجد تهديد يا دكتور محمد، يوجد تخوف،
3: يوجد تهديد على الدولتين، لا يوجد تهديد حقيقي قائم. نحن نتحدث، دعينا ننظر يعني لو الخريطة أمامنا الآن، دعينا ننظر برؤية متفحصة. دولة الاحتلال تتوسع في الشرق المتوسط أو في دول مجموعة من دول الشرق المتوسط، نتحدث عن الحرب على قطاع غزة، نتحدث عن الحرب في لبنان، نتحدث على سوريا والتهديدات التي تقع في سوريا، نتحدث عن حتى عن العراق والتدخلات في العراق،
8: وحتى التهديدات لتركيا يعني كانت واضحة
3: بالضبط. فبالتالي هذه تهديدات مباشرة لتركيا وللدولة التركية، ولأن القوم التركي تحدث أن أيضا هذه تهديدات مباشرة أيضا للدولة المصرية أو الأمن القومي المصري. وبالتالي عملية في التحالف المصري أو التعاون المصري التركي هي أمر ضروري، خاصة مرة أخرى أن حتى قيادة الدولتين وخاصة قيادة في مصر أشادت بالتعاون المصري التركي مؤخرا، أو بمعنى آخر بالتعاون الرباعية في تحقيق السلام في ملفات الشرق الأوسط. وهنا هنلاحظ أيضا التعاون المصري التركي ليس فقط تعاونا ثنائيا، ولكن أيضا هناك أطراف أخرى إقليمية موجودة في هذا التعاون أو لها دور. سوف نتحدث هنا عن تعاون سياسي أو دبلوماسي مثل باكستان على سبيل المثال، التي تلعب دور مهم في عملية التهدئة في الشرق الأوسط. نتحدث عن المملكة العربية السعودية والتي لها أيضا دعم مهم ودور مهم. إذن التهديدات التي خلقتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لمحيطها الإقليم وخاصة الدول الكبرى مثل تركيا ومصر جعلت هناك ضرورة أو نوع من التعاون مصر التركي لمواجهة هذه التحديات أو لمواجهة حالة الاضطراب وعدم الاستقرار في المحيط الجغرافي. نتحدث أن دولة الاحتلال أشعلت محيط متصل بين تركيا ومصر أو في هذا النطاق، وخاصة في شمال الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، أشعلت هذا الجزء تحديدا وبالتالي هو يضر أو يهدد بصورة مباشرة الأمن القومي المصري.
8: حتى هي هددت قناة السويس، قالت بأنها ستبدأ بمشروع ربما يهدد قناة السويس. أيضا وجودها في البحر الأحمر يا دكتور محمد، يعني يمكن اليوم لهذه المناورات إعادة الموازنة، منع إسرائيل من مزيد من التمدد.
3: دعينا يعني أنا هستوقف نقطة واحدة، هي فكرة أن دولة الاحتلال تهدد قناة السويس أو أنها تهدد بمشروع يعني سيغير ملامح خريطة المنطقة أو دور قناة السويس. أي مشروع أيا كان هو ليس منافس السويس. قناة السويس لها أهميتها الجيوستراتيجية أو الاستراتيجية، وبالتالي ما تتحدث عنه دولة الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلى بروباغندا، أو بمعنى آخر هي محاولة لتحدث إلى الداخل وتهدئة الداخل الإسرائيلي بصور مختلفة لكي تتحدث بأنها ما زالت تتمسك أو تمسك بزمام الأمور، وأن زمام الأزمة أو زمام الأمور ما زال بيدها، خاصة أن حجم الخسائر التي تكبدتها دولة الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الحرب على قطاع غزة، نتيجة توسعات أو استمرارية هذه الحرب هي كبيرة جدا. دولة الاحتلال تخفي هذه الخسائر وحجم هذه الخسائر، والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة حتى حين استأنفت الهجمات على إيران أثنت دولة الاحتلال الإسرائيلي من هذه الهجمات، لأنها تدرك حجم الخسائر التي كبدتها دولة الاحتلال، وأن هناك جبهات متعددة كبدت خسائر، ودولة الاحتلال تعول على الدور الأمريكي في هذا الشأن. الملف أو النقطة الأخرى أن البحر الأحمر هناك تعاون وهناك تحركات مصرية للحديث حول أمن البحر الأحمر، وهناك تحالف الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وأعتقد إن كان هناك تهديد مباشر في الأمن في عملية الملاحة في البحر الأحمر أو تهديد للدول المشاطئة للبحر الأحمر، سنلاحظ هناك تحرك أو تفعيل لهذه الاتفاقية أو لهذا التحالف، وخاصة أن هذا التحالف ليس وليد اللحظة ولكن هو ولد منذ عام 2020 تقريبا، وبالتالي هناك تحدث حول هذا الأمر. لا يمكن أو دعينا نتفق أن دولة الاحتلال تقوم به من سياسات مزعزعة في حالة الاستقرار الإقليمي وحالة عدم أو خلق نوع من حالة عدم الفوضى في المنطقة أو خلق الفوضى في المنطقة بصور مختلفة، سواء بالتدخل في دول أخرى، سواء خلق حروب، سواء هجوم دول الجوار أو هجوم دول الجوار. كل هذه الحالات التي تحاول دولة الاحتلال من خلال اختراق أو خلق حالة من التوترات الإقليمية هي تفشل في النهاية وتأتي بنتائج كارثية، وبالتالي لا مناص أو لا حل إلا من خلال اتفاق فعلا يقيم سلام في المنطقة، سلام حقيقي يضمن حقوق الدولة الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي هذه المرحلة في الإقليم هي تحركات مهمة تهدف في نهاية المطاف الهدف الإقليمي في عملية السلام والاستقرار.
8: دكتور محمد، هل يؤثر التقارب المصري التركي على التحالف الإسرائيلي اليوناني القبرصي؟
3: هناك أشكال من التحالف، يعني مصر لديها ارتباط أو تحالف مع قبرص واليونان على الصعيد الاقتصادي أو الشراكة الاستراتيجية، وبالتالي نحن نتحدث على أن شراكة أو التعاون بين دولة الاحتلال واليونان وقبرص، حتى وإن كان هذا التحالف يحمل شكلا عسكريا إلا أنه في بعض الأحيان هو ضعيف وهشي، يعني اليونان وقبرص لن يخوض حربا مع دولة الاحتلال. المجتمع الدولي الآن بات ينبت سياسات دولة الاحتلال، وهناك تحركات مصرية وتحركات عربية ودولية أخرى يعني توضح حجم المخاطر التي تتبناها أو السياسات التي تتبناها دولة الاحتلال في المنطقة وفي العالم. وبالتالي نلاحظ دول مثل ألبانيا داخل أو حتى حالة الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي في آلية التعامل مع دولة الاحتلال، ليس الجميع على وفاق داخل الاتحاد الأوروبي أو داخل الكتلة الأوروبية بأنه دولة الاحتلال يجب أن تدعم كما كانت تدعم من قبل. يعني حالة الفوضى أو حالة فكرة الدعم المطلق المقدم من قبل الدول الغربية وعديد من دول العالم لدولة الاحتلال لم يعد موجودا كما كان من قبل منذ عام 2023، وتغيرت قواعد اللعبة في المجتمع الدولي وبات هناك حقيقة واضحة.
8: يعني هذا التحالف مع اليونان والقبرص يا دكتور هو لن يكون سياسيا أو عسكريا برأيك؟
3: أعتقد لن يكون له دور فعال في التهديد أمن الإقليم، لأن دولة الاحتلال في نهاية المطاف تحتاج تعتمد في سياستها وفي تحركاتها على دولة واحدة، هي السياسات الأمريكية والدور الأمريكي. ما دون ذلك هي فقط لاستكمال الشكل لكيان الدولة التي تطمح في دولة الاحتلال. دولة الاحتلال هي ليست مكتملة الأركان، وبالتالي تحاول أن تكمل هذا الشكل باتفاقيات بتحالفات مع دول أخرى، ولكن هذا الاستكمال الصورة فقط. ولكن الواقع يشير إلى أن دولة الاحتلال بدون الولايات المتحدة الأمريكية التي فتحت دعم لا محدود لدولة الاحتلال في الحرب على قطاع غزة، في الحرب مع إيران وغيرها، تؤكد على أن دولة الاحتلال ليس لها داعي الآن في المبيئة الدولية سواء الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الاتحاد الأوروبي كما كنت أتحدث لن يعد داعما لدولة الاحتلال، باتت هناك أصوات ترفض سياسات دولة الاحتلال. والولايات المتحدة الأمريكية يعني أيضا بات هناك ضغوط في الداخل الأمريكي ترفض ما تقوم به الإدارات الأمريكية المتعاقبة من دعم لا محدود لسياسات دولة الاحتلال، وهذا ما شاهدناه من خلال تظاهرات، من خلال اعتصامات في الولايات المتحدة ترفض حالات الدعم اللا محدود وترفض السياسات الأمريكية حتى الراهنة التي تمضي شيك على بياض لدولة الاحتلال في تنفيذ كافة رغباتها وطموحاتها. وبالتالي ما تحاول أن تسعى له الإدارة الأمريكية الراهنة أو حتى أعتقد في المستقبل هو أن يستمر الضغط على دولة الاحتلال للقبول باتفاقيات أو بمعنى آخر بتهدئة الملفات المشتعلة في المنطقة والتي أشعلتها سياسات دولة الاحتلال ودعمت في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أو الإدارات في أمريكا كانت ترغب في أن تكون دولة الاحتلال هي المهيمن على الملف الأمني في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هذه الرؤية أثبتت اتفاقها الآن، رؤية الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي هي المهيمن أو هي المتحرك في ملفات الأمن الإقليمي باتت فاشلة، لأن دولة الاحتلال خلقت بيئة من الاضطراب وعدم الاستقرار تحدد دولة الاحتلال ذاتها ووجودها، إضافة إلى ذلك تحدد الاستقرار في المنطقة كلها. الولايات المتحدة كانت ترغب في الانسحاب من المنطقة على أن يحل مكانها بعض القوى الإقليمية وغيره، ولكن في نهاية المطاف نتحدث أن دولة الاحتلال باتت خارج المعادلة وباتت خارج المشهد بسبب سياستها وتطلعاتها الاحتلالية.
8: دكتور محمد، سؤال أخير لو تكرمت، يعني الاضطرابات الجيوسياسية في العالم وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص، هل يدفع بعد هذه المناورات إلى تشكيل تحالف عسكري تركي مصري طويل الأمد؟
3: أعتقد أن التطورات الجيوسياسية وتطورات المجتمع الدولي تلقي بزرارها على الجميع، وبيتنا نتحدث عن تحالفات متنوعة عسكرية وسياسية. فكرة طويل الأمد أم قصير الأمد هو أمر ما زال غير محسوم نتيجة التطورات. هذه التطورات تتطلب أن يكون هناك تحرك واضح من قبل القوى الإقليمية، تتطلب أن يكون هناك مرونة. وجود تحالف عسكري هو ليس أمر مضر أو ليس أمر صحي، ولكن هو في النهاية سعيا لتحقيق حالة من الاستقرار. يعني فكرة أن يكون هناك تحالف أو تعاونات عسكرية بين الدول هدفه في النهاية أن يخلق نوع من الاستقرار، وألا يخلق حالات الصراع أو يحد من حالات الصراع والصدام في الأقاليم المختلفة أو في المناطق المختلفة. وبالتالي وجود تعاون مصري تركي أعتقد أنه سيكون له نتائج إيجابية في المستقبل على فكرة التهدئة والاستقرار في ملفات المنطقة وفي عديد من الملفات الأخرى المرتبطة بملفات المنطقة وحالة الاستقرار.
8: نعم، من القاهرة الباحث بالعلاقات الدولية الدكتور محمد ربيع الديهي، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لحضرتك.
11: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: وإلى فلسطين، حيث أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة تقريرا خلال شهر يونيو حزيران الماضي، اتهمت فيه إسرائيل بالتعمد المباشر في استهداف الأطفال الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
8: واعتبرت اللجنة أن هذا النمط المتكرر والمنهجي في القتل يشكل ركيزة أساسية تبنى عليها تهمة الإبادة الجماعية، ويعد دليلا على المساعي الإسرائيلية المستمرة لتدمير الكيان الفلسطيني سواء في مجمله أو في أجزاء منه.
9: وقالت النازحة تحرير أبو لبدة لوكالة سبوتنيك:
12: هو بمشي على باب المدرسة أجت له رصافة في راسه، فجرت الدماغ من ورا واستشهد. فيش حد يحاسبهم، هذول يفوز أعداء. ابن استشهد كثير زي استشهد الأطفال في غزة حرب الإبادة.
8: وبدوره قال النازح عمر محمود لسبوتنيك:
13: الأطفال كانوا كويسين وبلعبوا وبروح على المدارس وبيجوا، أمورهم أحسن من قبل كثير وأحسن من الوقت الحين كثير كثير، كانوا يلعبوا ويروحوا وبيجوا، عمرهم مش في حياتهم زعبوا، عمرهم مش في حياتهم جاعوا، عمرهم مش في حياتهم عملوا حاجة زي هيك. كنت جاي من بنسيل لسه من الشهر، قعدنا في خان يونس، الحين حقنا سكر، أنا كنت طالع عشان أجيب طبيب، رجع ابن على شارع الباء عند سنابل يجيب سكر سمطوا في الجنان وهو بخاته. الثاني في خطة ناصر الصحفية أجوا حقوق الإنسان وقدمنا شكوى عن خطة ناصر ورحنا وعملنا وقفة احتجاجية لهم وعملوا لنا اللي بدنا إياه، قالوا لنا إن شاء الله خير ومشينا قدمنا الأثيم. مين بيلحقهم؟ ولا واحد بيلحقهم، ولا واحد بيقول لهم وين أنتم؟ ناينا طول حياتنا وإحنا نتدبع، عمر واحد قال لهم وين أنتم؟
9: وقال الكاتب والمحلل السياسي هاني العقاد لوكالة سبوتنيك:
14: عندما تعترف مؤسسة دولية كالأمم المتحدة بأن هناك إبادة جماعية في قطاع غزة أثناء الحرب، هذا يعتبر شهادة قانونية ويعتبر دليل أن مثبت أن الاحتلال الإسرائيلي مارس الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهذا له ما بعده لا يمكن لإسرائيل أن تتملص من هذه الاتهامات أمام مسؤولية دولية في المستقبل. أعتقد أن هذه الأرقام تمثل حقيقة مستند حقيقي وواقعي لاتهام إسرائيل باستخدام القوة العسكرية المفرطة وبالتالي ممارسة جرائم حرب وممارسة إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة دون أن تحترم قوانين القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي، ولا تحترم كل قواعد حقوق الإنسان المشرعة. القتل الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين لا يختص بغزة، وإنما في كل مكان يتواجد في فلسطين هناك قتل إسرائيلي للأطفال الفلسطينيين. بات واجبا على الأمم المتحدة، بات واجبا على محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية أن بالفعل أن توفر حماية حقيقية للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال، وهذا ما أقرته اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المواطن الفلسطيني سواء أطفال سواء كبار السن سواء رجال سواء نساء أثناء الحرب.
11: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: أفادت وسائل أعلام قبرصية بأن دائرة اللجوء في قبرص سحبت صفة اللجوء عن 45 شخصاً بينهم 80 سورياً في إطار مراجعة ملفات الحماية الدولية بعد التطورات التي شهدتها سوريا. وذكرت التقارير أن السلطات القبرصية رفضت أكثر من 2000 طلب لجوء تقدم بها سوريون مع توقعات ببدء تنفيذ أولى عمليات الإعادة القسرية إلى سوريا.
9: للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشأن الأوروبي المحلل السياسي الدكتور ماجد دبسي. أهلا بك دكتور ماجد عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. وبداية، ألغت دائرة اللاجئين القبرصية الحماية عن 45 شخصا بينهم 80 مواطنا سوريا. بداية دكتور، ما سبب هذا التشديد الحاد في سياسة الهجرة القبرصية تجاه اللاجئين السوريين تحديدا؟
15: صباح الخير لك ولمستمعيك ولكافة الصرفاء في العالم. أولا فيما يتعلق في عملية في هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة القبرصية هي انتهاك واضح وفاضح للقانون الدولي الإنساني. أما عن مسببات هذه الخطوة فهي ليست بعيدة عن التحولات السياسية والصراعات السياسية التي تجري في المنطقة. كما تعلمون أن قبرص لها يعني صراع أولا تاريخي فيما يتعلق بقبرص التركية والعثمانية مع الدولة التركية، رغم أن اليونان وتركيا هما عضوان في حلف شمال الأطلسي. تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من انعقاد القمة الأطلسية التي عقدت في إسطنبول، وبالتالي هي ليست بعيدة عن هذا، عن هذه الأجواء، بمعنى أنه كما تقول المعلومات أنه عرض على الأتراك صفقة مقابل يعني التحكم في الوضع الداخلي السوري، وعلى ما يبدو أن تركيا لاعتبارات تعنيها داخليا لا تستطيع أن تلتزم في هذا الجانب، إلى جانب أنها هناك صراع خفي حول المصالح الاقتصادية والغازية النفطية والغازية فيما يتعلق ما بين الكيان الصهيوني وإسرائيل. وبالتالي استخدام هذه الورقة، ورقة الطرد أو إلغاء اللجوء لهذا العدد من السوريين، يندرج في هذا السياق، هذا أولا. أما فيما يتعلق باللجوء السياسي للألفين، فهذا الوضع ربما يكون له جانب من هذا الموضوع، ولكن في نفس الوقت لكل دولة ذات سيادة هناك قوانين يعني اللجوء السياسي واللجوء السياسي واللجوء الإنساني. لكن أعتقد أن يعني أن هذا الموقف، الرفض لهذا العدد من السوريين، يندرج في هذه في سياق هذه التحولات بين يعني الطرفين، وهذا يعني ما أعتقد أنه هو السبب الأساسي فيما يتعلق بهذه الخطوة الغير إنسانية في وجه السوريين.
8: نعم دكتور ماجد، هل هذا القرار نتيجة لأزمات داخلية وتزايد معدلات الجريمة، أم أنه جزء من تحول شامل في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه القضية السورية واللاجئين؟
15: يعني هذه أعذار، يعني عذر أقبح من ذنب، يعني بمعنى أن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها قبرص كجزء من المنظومة الغربية الأوروبية هي انعكاس للسياسات السيئة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، ومن بين والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بما في ذلك قبرص فيما يتعلق بالوضع العام في حيال أزمات الشرق الأوسط وأزمات أوكرانيا إلى آخره. الأزمات الاقتصادية التي تعصب باليونان وفي قبرص ليست وليدة 2000 أو 3000 شخص قادمون من سوريا، إنها يعني انعكاس لهذه السياسات الليبرالية التي المصحوبة بالمواقف السياسية الرعناء حيال ما يجري من أوضاع مواقف التزاما أو نزولا عند الضغط الأمريكي على هذه الدول بما في ذلك اليونان وفيما ذلك أيضا قبرص. وبالتالي أنا أستبعد تماما أن تكون للأزمة الاقتصادية أي أثر لهذه الخطوة التي أقدمت عليها حكومة قبرص، خاصة وأن هناك العشرات بل المئات من رجال المخابرات الغربيين الذين يعملون في قبرص، والرجال الاقتصاد الذين تربطهم أصحاب الشركات الذين يرتبطون في مصالح النفطية والغازية مع الكيان الصهيوني.
9: من وجهة نظرك دكتور ماجد، هل هناك خطر من أن يؤدي الرفض الجماعي لطلبات اللجوء إلى دفع آلاف المهاجرين نحو الاقتصاد غير الرسمي أو زيادة العبور غير الشرعي إلى دول أخرى؟
15: لنتذكر أن ما سمي بالربيع العربي منذ عام 2011 كان له تداعيات وخيمة على مستقبل الأشخاص والأفراد والعائلات السورية التي أجبرت على اللجوء إلى الخارج، إلى تركيا، إلى اليونان. نتذكر كيف أن العشرات من السوريين يعني توفوا في غرقا في على تخوم الشواطئ اليونانية وغيرها، هربا من الوضع المزدري بعد اندلاع ما سميت بالحرب الأهلية الداخلية في سوريا. الآن تداعيات هذا الوضع لم ينتهي بعد، على العكس تماما، هناك يعني أصبحت الدول الغربية التي صفقت لهذا في فترة من الفترات، يعني وخص على وجه التحديد ألمانيا، وخص على وجه التحديد الدول الاسكندنافية سويد وغيرها، إلى جانب الأردن ودول المحيطة، أصبحت الآن طريق ذراع بهذا العدد الكبير من السوريين الذين يعني بحثوا عن لقمة العيش وعن الأمان خارج حدود بلادهم التي أصبحت للأسف الشديد دولة فاشلة غير ومحتلة. وهذا هو السبب الحقيقي. بالتالي أن يبحث كل سوري على مستوى أفراد وعلى مستوى جماعات للبقاء على قيد الحياة من خلال ما يتأوه من وسائل، بالتأكيد ستكون بالمقياس القانوني بين قوسين غير شرعية، وبالتالي لأنهم حب البقاء على قيد الحياة ربما يدفع الكثير منهم إلى سوق يعني السوق خارج القانون.
8: كما تعلم دكتور ماجد، سوريا تواجه أزمة اقتصادية خانقة، كيف ستؤثر عودة السوريين على الوضع داخل البلاد؟
15: لن يأتي إلا باتجاه يعني المزيد من يعني التفاقم. أما عودتهم فهي حق طبيعي لكل السوريين أن يعودوا إلى بلادهم بصرف النظر عن هذه الأزمة التي لم يعني تكون وليدة اليوم، إنما هي وليدة 13 من يعني الاعتداء المتعدد الجنسيات على سوريا وتدمير سوريا على كل المستويات، على مستوى البنية التحتية، على مستوى المدن، ومئات الألوف الذين قضوا يعني في سياق هذه الحرب الجائرة على سوريا وإسقاط النظام في سوريا. الآن التقاسم ما بين الدولة التركية والكيان الصهيوني، وبالتالي باستخدام الشارع السوري المهاجرين كعملة للمقايضة ربما سيزيد من هذا التفاقم في داخل سوريا. هناك مليون سوري في لبنان، هناك أكثر من مليون في تركيا، هناك 800,000 حسب الإحصائيات في ألمانيا. كل ذلك هؤلاء لهم الحق في العودة إلى سوريا، ولكن ما هي آفاق أن يعني أن يستعيدوا ما كان لهم من وضع ما قبل اندلاع ما سمي بالربيع العربي؟
9: الخبير في الشأن الأوروبي المحلل السياسي الدكتور ماجد دبسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
11: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: في ملفنا التالي، تأثير موجات الحر على الاقتصاد. لم تعد موجات الحر وحرائق الغابات مجرد أزمة مناخية، بل تحولت إلى عبء اقتصادي متصاعد يضغط على الحكومات والشركات، مع خسائر تمتد إلى الإنتاجية والطاقة والزراعة والبنية التحتية.
9: أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة إسناد الطقس العالمي أن حرائق الغابات التهمت أكثر من 150 مليون هكتار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالرقم القياسي السابق للفترة نفسها، وسط تحذيرات من أن تطور ظاهرة النينيو قد يؤدي إلى تفاقم موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات وما يرافقها من تداعيات اقتصادية وصحية. للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في البيئة ومدير معهد الدراسات البيئية في جامعة البلمند الدكتور منال نادر. أهلا بك دكتور منال عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. بداية، أصبحت موجات الحر وحرائق الغابات عبئا اقتصاديا هائلا تقود النمو العالمي. بداية دكتور، ما هي قطاعات الاقتصاد العالمي إلى جانب الطاقة والزراعة التي تواجه الخسائر الأكبر والأكثر صعوبة في التعويض جراء ارتفاع الحرارة؟
16: جميع القطاعات بدأت تتأثر بارتفاع الحرارة. يعني أكيد قطاع الطاقة بده يصير ينتج أكثر، يعني الأشخاص بصير بدها تبرد أكثر فتتعلى الحرارة، وهيدا يلي بده يأثر كمان على المدخول وعلى قديش بيطلع المصروف. يعني الصناعة بدها تتأثر لأنه بدها تبريد أكثر، بده يغلى سعر النفط بالنسبة للاحتياج له للتبريد بالمنازل و بالمعامل وبكل الأماكن. ومن ثم قطاع الزراعة مثل ما تفضلت كمان بده يتأثر، لأنه هيدا له دخل أكثر بالأمن الغذائي من الزراعة نفسها. نحن بنزرع تناكل، يعني إذا بدنا نقول الأمان الاجتماعي كله بصير مهدد. منزيد عليها القطاع السياحي، لأنه كمان وقت يكون في عندك حرائق غابات بزيد التلوث، بتزيد الحرارة. وقت تطلع الحرارة كمان قطاع السياحي ببطل، إذا بدنا نقول بالانتعاش اللي هو موجود فيه، بده يزيدوا الوفيات مثل ما عم نشوف حاليا بأوروبا. وهلوم مجال، يعني ما فينا نحن نقول أنه قطاع بلا غيره رح يتأثر بزيادة الحرارة. الكلفة بتزيد أكيد، كلفة الأوتيلات وكلفة المنتجعات وكل الكلفة اللي منسميها القطاع السياحي اللي له دخل بالبحار وبالشطوط وبالنزل على البحر، هيدا كله بده يزيد. أكيد إذا الزراعة كمان تأثرت يعني قطاع الأكل بده يتأسس من مطاعم ومن ثم هيدي كمان بدها تزيد. إذا بنحكي كمان على ارتفاع الحرارة في عندك التزلج والأماكن الباردة وكل السياحة اللي بتنعمل في الجبال كمان بدها تتأثر لأنه بصير في عنا انخفاض بمستوى الثلوج والموسم تبع التزلج كمان بصير أصغر. بهيك حالة بنشوف إنه كل شيء بده يلحق بعضه. وهذا من إحنا اللي بنسميه أكثر بالتغير المناخ من بس ارتفاع الحرارة.
8: ولكن دكتور منال، ما قدرة النظام المالي العالمي الحالي على تحمل الزيادة المتوقعة في الخسائر؟ يعني مقبلون على أزمة كبرى؟
16: لا أكيد هلأ كله بده يجي على أزمة أكبر والأزمات بدها تزيد، ولكن بآخر المطاف نحن بنعرف أن المجتمعات كلها أصعد بأزمات بتغيرات إلى دخل بالمناخ إلى دخل بالحروب، بده يصير في تأقلم. ولكن اللي بعدنا منه مفهوم مضبوط واللي الدراسات عم بتجرب تفرجي هو شو الكلفة اللي بده تدفع المجتمعات على نطاق إذا بدنا نسميها الكرة الأرضية كلها اللي بدها تأثر عليهم. يعني بالأخير بصير في توازن، مثل حي الله بصير في عندك اقتصاد بينهار بعدين بيرجع بعيد التوازن تبعه، بس الكلفة تبع التوازن هيدي اللي بعد منا مفهوم مضبوط، خاصة إذا عم نحكي عن البلدان الفقيرة واللي ما عندها القدرة فيكون عندها المناعة الكافية للتأقلم بطريقة صحيحة وسريعة.
9: إذن دكتور منال، ما هي الإصلاحات الجذرية المطلوبة اليوم للحد من تراجع النمو الاقتصادي العالمي؟
16: هو أول شيء بعتقد الحلول صارت معروفة، المشكلة الأساسية هي الإرادة السياسية لتطبيق هذه الحلول. كلنا بنعرف أنه في قمم للمناخ بيقوموا فيها كل سنة، ولازم ننزل قد ما فينا ثاني أكسيد الكربون والمثان وكل الملوثات اللي عم بتزيد الحرارة اللي عم بتأثر سلبيا على الموارد الطبيعية. نحن بنعرف أنه نحن نعتمد على الموارد الطبيعية لكل شيء، من مي للزراعة للشرب، الشجر للخشب، الحجر، البحر للأسماك، كل هالأمور هيدي هي موارد طبيعية نحن عم نديرها. المشكلة الأساسية أنه إذا ما عرفنا نحن نوجه الإرادة السياسية تتعامل مع الفرق اللي بنعمله بقصة استهلاك الموارد واستهلاك الطاقة وحرق الفيول ومن ثم كل الاستعمال تبع كل شيء اللي اسمه موارد طبيعية، رح يكون عندنا مشكلة. الحلول معروفة، يعني وصلنا من التسعينات بنحكي فيها، ولكن الإرادة السياسية المحلية والعالمية لا تتواجد. يعني أنت بتشوف اليوم أنه العالم رايح أكثر على حروب من على سلام، رايح أكثر على مواجهات من على التعاون لحل المشاكل الاجتماعية على نطاق عالمي.
8: كما تعلم دكتور منال، يعني النزاعات كل يوم تزداد، كيف تؤثر على الغلاف الجوي؟ وهل يمكن أن تؤدي زيادة الأضرار إلى تصعيد الصراعات على الموارد؟
16: هلا أول مشكلة تنتج من الخلافات هو عدم التعاون على مشكلة عم بتأثر على كل الأرضية كلها. يعني نحن اليوم أنا إذا اشتغلت ببلدي لحاله مش رح تأثر على قصة التغير المناخ لأنه هي مشكلة عالمية اللي بتتطلب تعاون من كل البلدان. بقى مجرد يصير في عندك صراعات بتبطل في تعاون على هالأمور هيدي، هيدا واحد. رقم اثنين، في عنا كتير من الملوثات اللي بتنتج من المتفجرات ومن الأسلحة ومن كل هالأمور اللي تستعمل. تناخد مثلا نحن عنا بلبنان الجنوب ضربوه الإسرائيليين بالفوسفور الأبيض، هذا الفوسفور الأبيض بيمحي كل شيء، يعني الزراعة صعبة تعيد. وكمان في دراسات بتقول قدام، معقول تكون ما عندي الرقم دراسي بس قديش هي إذا بدنا نقول المشكلات وقدام بدنا تنقدر نستعيد الزراعة بالمناطق اللي متأثرة بالحروب. عندك الملوثات اللي بتطلع، عندك استعمال الفيول، عندك استعمال النفط، عندك عدم التعاون، كل هالأمور هيدي بتطلع يعني بتوجهك اتجاه نظام فوضوي يلي ما بيساعد بحل المشاكل اللي ناتجة عن استهلاك الطاقة ولا عن تغير المناخ. بالعكس نحن لازم لنا نوع من إذا بدنا نقول الهدوء والتعاون تنقدر نحل هالمشاكل، لأنه لازم يكونوا كل البلدان عم بيتعاونوا لتخفيض ثاني أكسيد الكربون والملوثات واستهلاك إذا بدنا نسميها الطاقة ومن ثم الموارد. هلا هي أكيد لها تأثير سلبي.

0: شو معقول يصير بالحروب، بتعرف تأثير الحروب على هالمواضيع. تلوث الناجم حسب شو بيستعملوا، أكيد من الأنابل ومن الأسلحة، كل نوع من الأسلحة بينتج منه نوع من الملوثات، منها بتبقى بالتربة، منها بتنزل على المياه الجوفية، وأخرى بتطلع على الجو. وأكثر من هيك في عندك إشياء اللي بتضل على مدى طويل وما بتتكسر، هيدي الكيميائيات الموجودة بقلب هالأسلحة هيدي، بس كله بيرجع لنوعية الأسلحة اللي تستعمل وشو محطوط فيها. ما عنا يعني نحن ما بنشتغل على عام واحد، هيدا بنعتبره إذا بدك مؤشر على المستقبل. نحن كنا عم نلاحظ أنه صلنا بالمئة سنة الماضية حرارة الجو عم ترتفع والحرارة العالمية عم ترتفع، بس أكيد بدك توصل لمرحلة بدك تقطع الحدود، وساعتها بيطلع لك سنين بتتخطى أعلى درجات الحرارة، لأنه هيدا في عندك إذا بدنا نقول accumulation يعني تكاثر على السنين بالمركزات الموجودة بقلب الجو. يعني بتوصل لمرحلة الأتموسفير تبعك ولا الغلاف الجوي تبعك ما بقى يحمل، يعني ما بقى يقدر يستوعب الكميات اللي عم بتضخ بقلبه، أكيد بده يستوعب حرارة أكثر. ومن زمان نحن عم نقول أنه رح نشوف سنين حارة جدا، رح يصير الوقت بين سنة حارة والتاني أقصر بكثير. كنا بالأول مثلا كل 30 سنة نشوف سنة فيها حرارة عالية بالمعدل، اليوم نشوفها لا، كل 4-5 سنين مثلا إذا مش كل سنتين. يعني نحن هيدي شغلة منتظرة، ومنشوف الترند بالمئة سنة الماضية كيف كانت عم تطلع الحرارة وكيف بلشت السنين تزداد حرارتها. هلا أكيد مع ذوبان الجليد والانبعاثات الموجودة والتركيز تبع هالملوثات هيدي بالغلاف الجوي والبحار، أكيد خفت قدرة استيعابها لثاني أكسيد الكربون، لأنه كمان هي كمياه بلشت يصير في عندها شيء منسميه saturation يعني امتليت، ما بقى فيها تستوعب كتير. وين بدها تروح كل هالإشياء هيدي؟ بدها تكون بالجو، بدها تاخد أشعة الشمس، وبدها تزيد الحرارة، ومن ثم قابلين على مشاكل أكتر. يعني عم نحكي نحن اليوم وبعدنا عم نقول في مجال، ولكن إذا بتحكي مع حي الله حدا بيشتغل بالمناخ بقلك من هلأ لل2100 رح يكون عنا حرائق غابات أكتر، ارتفاع بالحرارات أكتر، سنين يمكن يكون عندك جفاف أكتر، ومن بعدها يجيك سنين فيها شتى كتير. هيدا منسميه بالتغير المناخي يلي رح يأثر بطريقة كتير كتير سلبية على كل القطاعات الاجتماعية، وخاصة الأمن الغذائي واستهلاك الطاقة وهالأمور هيدي. يعني السياحة من صدقتير سنوية مقابل العالم ما عم تقدر تاكل وما في أكل كفاية، وصارت الأماكن الزراعية تغيرت، الأماكن تبعها من مطرح منا موجود اليوم مجبور أنت تروح لأماكن تانية لأنه ما بقى في مي، التربة ماتت، الحرارة عالية، وعم نلاقي تغير بكل القطاعات الزراعية حول العالم والأشجار، وحتى بالبحار عم نشوف كتير تغيرات من الشعاب المرجانية إلى كمية الأسماك إلى التغير بنوعية الأسماك ولا بالتنوع البيولوجي تبع الأسماك اللي كانت موجودة، لأنه بطل فيها تتحمل التغير اللي عم بيصير بقلب المياه من حرارة وتاني أكسيد الكربون والأسيديفيكيشن، يعني بيصير في عندك نوع من الأسيد يتزايد لأنه الكربون عم بيفوت بالمياه.
1: كان معنا الخبير في البيئة ومدير معهد الدراسات البيئية في جامعة البلمند الدكتور منال نادر، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: نبقى في درجات الحرارة المرتفعة وحرارة الصيف. يا محمد، ماذا لدينا في بغداد؟
1: في مشهد بات يلفت أنظار المرة مع اشتداد حرارة الصيف، بدأت مرشات رذاذ المياه بالانتشار أمام عدد من المحال التجارية في العاصمة بغداد، ضمن مبادرات أهلية تهدف إلى التخفيف من تأثير درجات الحرارة المرتفعة وتوفير أجواء أكثر انتعاشا للمواطنين خلال تنقلهم في الشوارع والأسواق.
3: تزامن ذلك مع موجة حر شديدة تشهدها العاصمة العراقية، إذ سجلت درجات الحرارة 47 درجة مئوية، فيما لامست الحرارة في محافظات جنوبية حاجز 50 درجة، ما انعكس على حركة المواطنين وأجبر كثيرين على تجنب الخروج خلال ساعات الذروة. وقال المواطن جبار محمد وهو صاحب بسطة في بغداد، قال لسبوتنيك:
4: أول شيء احنا نشكر أهل المحلات خاصة باب الشرجي وباقي المناطق الشعبية، نشكرهم على هاي المبادرة، نتنفس للناس لأن الناس تعبت يعني تخيل بالسيارة

0: وقال سعدنا سيارة طبقوا هيكون على المراشة مال المي. وذلك أبو العرباني هم الحمال يجي يوقف على هاي، فإحنا نشكرهم هاي المبادرة كل الجميلة ورائعة، وأتمنى كل المحلات تسوي نفس هاي المبادرة الحلوة. عمود يصير عراقنا جميل، يصير عراقنا حلو رغم الحر رغم المعاناة، رغم كهرباء ماكو، لكن إحنا مستمرين ونبقى وعلى أعدانا نبقى واحدة.
1: ومن جانبه قال المواطن محمد جاسم في حديث لسبوتنيك:
2: هاي المبادرة إن شاء الله هاي كلش حلوة، هذه البانكات ذب الهواء النقي، يعني شنو هو الماء حتى تبرد يعني بيه، يعني هذا الجو الساته مثل الحراره الساته 45 و 48 بعد اب ما اجانا، يعني هالمبادره كلش حلوه هذه حتشوفوها.
3: بدوره قال وسام ابو علي احد اصحاب المحال الذين نصبوا مرشات المياه لسبوتنيك:
2: والله هذا الصيف مالنا ما شاء الله صيف لاهب، درجة حرارة مرتفعة، احنا بنسوق ومارة، ناس فقراء وناس على باب الله، تجي خطية حركات الهن، تجي ناس شوية تبرد وتروح، تجي لنا بالرحمة، وهاي أرى الله يرحم الراحمين، حرارة العراق حرارة البلد مرتفعة درجة حرارته، هذا الشيء يبرد شيء بسيط اشكال المواطن، وفكرة هي يتحول الماء إلى ضباب ويبرد الجو يسوي جو لطيف والحمد لله. وهاي احنا شركة نهج دجلة وهاي الفكرة سويناها، وهم الله سبحانه وتعالى كتب لنا رزق بها الحمد لله رب العالمين، وقام تجي قلنا نبيع من عندها ونجهز عالم والحمد لله، وماكو الحسينية فضل من الله.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: من العراق إلى ليبيا، حيث صرح الباحث في مجال الجريمة الإلكترونية بالإدارة العامة للبحث الجنائي في ليبيا العقيد أشرف الزوي بأن وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا لم تعد كما هو الحال في كثير من دول العالم.
3: وقال الزوي في تصريح لسبوتنيك:
5: تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة خبيثة، أداة لي أو فقدت دورها الأساسي واللي هو في ربط الناس ببعضها وكسر حاجز بعد المسافة، بالإضافة إلى معرفة الأخبار ونقل التبادل والعلوم النافعة، وتحولت إلى أداة لتأثير على الرأي العام وصناعة الاتجاهات وتوجيه النقاشات السياسية والاجتماعية، بل أصبحت ساحة مفتوحة لنشر الشائعات والتشهير والتضليل الإلكتروني وإثارة الفتن، واللي طال حتى يعني الدول ناهيك عن الأفراد والمؤسسات. طبعا ذلك لأنها يعني ممكن يسأل الشخص ويقول لك ليش هالكلام هذا كله وليش تحولت وليش أصبحت. طبعا فيه ناس أصلا ما يدروش، أو فيه ناس متخصصة في الأشياء هذه وناس متخصصة لدراسة، يعني ربما يكونوا حتى دارسين علم نفس ودارسين علم متوجه أو يدرسوا توجه الناس أو ثقافة الناس أو مصادر استقاء الناس للمعلومات. طبعا لأنهم رأوا أن الناس أو أكثر الناس أصبح المصدر الأول أو القناة الأولى لاستقاء الأخبار، ولدى شريحة كبيرة منهم هي وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا ذلك في ظل تراجع دور الإعلام التقليدي، وهذا ما أعطاها هذه المنصات القدر الكبير أو الغير مسبوق في تشكيل الرأي العام وتأثير على الرأي العام. موضوع التشهير والتضليل الإلكتروني طبعا أو ما يسمى بالجيش الإلكتروني، أو أنا عندي مصطلح هو مصطلح الذباب الإلكتروني المنتشر توا على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي طبعا ربما يكون مسيس وممنهج لتوجيه الرأي العام.
1: من جانبها قالت القانونية الدكتورة ندى أبو توتة لوكالة سبوتنيك:
6: وسائل التواصل الاجتماعي في العالم ككل وفي ليبيا تحديدا طبعا شهدت تطور وتحول تدريجي ومتسارع في نفس الوقت، بحيث أنها كانت الأسر الليبية تجتمع على شاشات التلفزيون، وما يعني لم تكن تمتلك كل الأسر الليبية الشاشات التلفزيون، ومن ثم كان التواصل عن طريق نقل الأخبار المتابعها ينقل في الأخبار إلى غيره وإلى جاره وإلى صديقه وإلى غير ذلك. التطور الهائل الذي حدث في مسألة التكنولوجيا وامتلاك الأدوات التكنولوجيا الذكية والحديثة من بينها النقالات ساهمت بشكل كبير جدا في التحول الجذري في مسألة أو في طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي وفي توظيفها. بحيث أن لم تعد هذه الوسائل التواصل مجرد منصات للتواصل ما بين المرتديها أو جمهورها أو ما بين المستخدمين، ولم تبقى فقط مجرد وسائل لتبادل الآراء أو مسائل من مسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، بل هي أصبحت أدوات فعالة في تشكيل الرأي العام والتأثير فيه بشكل كبير وبشكل مباشر وعميق جدا، بحيث أن التطور التقني المتسارع خلق لنا بيئة إعلامية جديدة تدار فيها المعارك تحت مسمى المعارك الناعمة عبر المحتوى الرقمي، بحيث أن يتم استخدام أساليب متعددة، قد تكون أساليب تهدف إلى التضليل، كذلك تهدف إلى الانتقائية في عرض المعلومات، في حجب الحقائق، في تزييفها أيضا في بعض الأحيان، في منصات تقوم بتزييف الحقائق، فبالتالي تقوم بتوجيه إدراك الجمهور المتلقي وصياغة مواقفه بما يخدم أجندات معينة.
3: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
7: مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
7: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
10: مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، أهلا بكم. هذا أنا صبري سراج، وهذه حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك. يدفع المدنيون في السودان الثمن الأكبر للحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية والصحية. مستشفيات خرجت عن الخدمة، وأطباء تعرضوا للقتل والاعتقال والتهديد، وملايين السودانيين يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج والغذاء والدواء، بينما تتواصل الاتهامات المتبادلة بين طرفي الصراع بشأن استهداف المرافق والطواقم الطبية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على واقع القطاع الصحي في السودان وأهمية توثيق الانتهاكات بحق المدنيين والعاملين في المجال الطبي، ودور المنظمات الحقوقية والإنسانية في إيصال المساعدات ورصد الجرائم. كما نناقش فرص حماية المدنيين وإمكانية وقف الحرب التي يدفع الشعب السوداني وحده ثمن استمرارها. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا من القاهرة الدكتورة نازك أبو زيد، عضو منظمة أطباء السودان لحقوق الإنسان. أهلا بك دكتورة.
11: مرحبا، أهلا وسهلا
10: دكتورة. يعني بداية، أنتم ترصدون الانتهاكات التي تحدث للمستشفيات والأطباء والمواطنين، فهل هذا الرصد والكشف العلني يؤدي إلى عدم تكرارها؟
11: طبعا يعني نحن كما ذكرت حضرتك نرصد كل الانتهاكات من جانب طرفي القتال ضد العاملين الصحيين والطبيين وكذلك العاملين الأمميين، ولكن يعني هذه الانتهاكات والتقارير يعني توثق وترسل إلى الجهات الحقوقية والطبية العالمية للمنظمات الأممية، وهم بدورهم يعني يصدرون ردود الأفعال والقوانين ويشجبون وهكذا. ولكن للأسف الشديد يعني في داخل السودان لا تجد هذه يعني تقارير صدى من طرفي القتال، يعني طرفين القتال ما لا يهتمون بالمواطن العادي ولا بالأطباء ولا بالعاملين الأمميين يعني. فهي حرب ضروس يعني لا اهتمام لحقوق المواطن العادي يعني. وهذه هي المشكلة يعني, إنه الضحايا كلهم من المدنيين الآن يعني. المدنيين الآن في السودان يعني يجدون يعني يلاقون الموت من السماء ومن الأرض يعني. هنالك الطائرات التي تقصف المسيرات وتقتل, وعلى الأرض كما ذكرتم يعني لا توجد خدمات طبية, حتى البنية الأساسية البنية التحتية الأساسية دمرت يعني. الآن شبكات المياه وشبكات الكهرباء وكل ما يحتاجه الناس وشبكات الصرف الصحي تردت, كل هذه الخدمات وتردت البيئة وتلوثت, وأصبح انتشار الأمراض والأوبئة هو القاتل الأكبر للمدنيين في هذه الحرب.
10: دكتورة نازك, ما هي أهم الانتهاكات التي رصدتموها مؤخرا وفي أي مناطق؟
11: نعم طبعا حسب يعني خارطة الحرب الآن يعني القتال تدور رحاه الآن في مناطق كردفان ودارفور ومناطق جنوب النيل الأزرق. ولكن يعني الحرب منذ البداية يعني كانت انتهاكات في جميع ولايات السودان التي تأثرت بالحرب أو التي كانت مشتعلة يعني. الآن يعني كما تعلمون في ولاية شمال دارفور وعاصمتها مدينة الأبيض, هذه المدينة يعني مدينة استراتيجية مهمة جدا, تربط تقريبا بين الغرب والشرق وبين شمال السودان ويعني كل المناطق, وهي مدينة تجارية كبيرة جدا. فالآن هذه المدينة محاصرة منذ 18 شهرا يعني, ويعني نخشى أن يتكرر سيناريو الفاشر, مدينة الفاشر اللي هي عاصمة ولاية شمال دارفور. يعني هذا السيناريو الآن يتكرر بحذافيره. المدينة يعني هذا مثال فقط يعني للانتهاكات. المدينة محاصرة من قوات الدعم السريع من 3 جهات, يعني غير مسموح بدخول البضائع الأدوية كل الاحتياجات يعني. ده غير إنه هنالك قصف بالمسيرات داخل المدينة يعني. في أسبوعين فقط راح ضحية هذا القصف 45 مواطن, غير الإصابات يعني الإصابات بلغت أكثر من 90 إصابة وما زالت هذه مستمرة. هذه المسيرات غير قتل المدنيين هي تقصف البنية التحتية يعني, تستهدف المدارس, المراكز الصحية, محطات الوقود, محطات تنقية وتوزيع المياه ومحطات الكهرباء أيضا. أصبحت الآن المدينة تعيش في ظلام دامس, هنالك يعني ليس هنالك إمداد مائي يعني, الإمداد المائي لا يغطي أكثر من 20% من احتياجات المدينة. بالإضافة لأنه طبعا يعني منذ بداية الحرب نزح إليها أعداد كثيرة جدا من الولايات الأخرى ومن إقليم دارفور ومن ولايات جنوب كردفان وغرب كردفان, فأصبحت مكتظة بالمواطنين يعني. هنالك الآن قرابة 1,000,000 شخص موجودون في الأبيض, الذين يعيشون في مخيمات للنزوح أكثر من 100,000 شخص. هؤلاء يعيشون أوضاع كارثية بمعنى الكلمة يعني, أوضاع يعانون من سوء التغذية يعني, من شكل من أشكال انعدام الأمن الغذائي, يعانون من تردي الحالة الصحية, أغلبهم مرضى وكبار سن, وبعضهم يعني قد بترت جزء من أطرافه جراء هذه الحرب, هنالك نساء حوامل, هنالك أطفال يعني. الآن الأطفال في السودان يعني أعلى وفيات مواليد في العالم وأعلى وفيات لأطفال دون الخامسة في العالم موجودة في السودان. يعني وحتى إذا يعني بعيدا عن الأبيض يعني عموما الآن المحتاجين للمساعدات الغذائية العاجلة في السودان حوالي 33.7 مليون سوداني محتاجين إلى مساعدات في مجال الغذاء، وهنالك 21.9 يحتاجون إلى تدخلات صحية عاجلة، يحتاجون إلى الدواء، إلى الوصول إلى المؤسسات الصحية للتدخلات الصحية العاجلة. فيعني هنالك انتهاكات فظيعة حتى على يعني في معسكرات الأخرى غير الأبيض، يعني المعسكرات الموجودة الآن في على الحدود التشادية، يعني هنالك معسكرين كبيرين جدا يعانون من يعني أوضاع كارثية، رغم إنه يعني الحكومات يعني هناك حكومة مثلا يعني يبذلون ما بوسعهم، والمنظمات أيضا تبذل ما بوسعها لي يعني لاحتواء هذه الأزمة، ولكن تظل يعني هذه الكارثة وهذه الأزمة فوق يعني فوق التصور، يعني فوق التحدي يعني حقيقي. وغير ده غير إنه بيعانوا أيضا يعني من الانتهاكات الجنسية يعني والتحرشات وغيره، يعني الأوضاع حقيقي يعني أوضاع يعني لا يمكن وصفها بكلمات، يعني حتى إذا فصلنا كل قطاع من قطاعات الشعب السوداني ابتداء من الأطفال والنساء والشباب وكله يعني كل على حدة أوضاع كارثية. الأطفال يعني الآن هنالك يعني حوالي 13 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة، لأن المدارس طبعا معظم المدارس تم تدميرها أثناء الحرب، وحتى يعني المدارس التي الآن تم تأهيلها ولإجلاس التلاميذ في هذه المدارس يعانون أيضا من أنه يعني لا توجد ماء، لا توجد كهرباء في هذه المدارس، بالإضافة إلى أن الأساتذة والمعلمين والعاملين في هذه المدارس قد نزحوا إلى مناطق أخرى، يعني وإضافة لأنهم لا يتلقون أي رواتب. يعني طبعا كما تعلم حضرتك الميزانية كلها ذهبت إلى التسليح وإلى الحرب، فليست هنالك يعني قليل جدا يمكن ميزانية التعليم وميزانية الصحة هي يعني فتات، يعني لا تكفي ولا تؤثر بشيء.
12: ما هي أكثر المناطق التي تشهد مخاطر أكثر من غيرها على حياة السودانيين؟
11: طبعا الآن في هذا الوقت هي مناطق كردفان ودارفور، حيث ما زالت العمليات العسكرية والحربية مستمرة، يعني وحتى أيضا انتقلت الحرب إلى مناطق جنوب النيل الأزرق اللي هي مناطق جنوب مدينة الدمازين والرصيرس، يعني في مدن الكرمك وجيسان وهكذا، يعني هنالك يعني خطر على المواطنين. طبعا يعني المناطق المشتعلة جراء هذا الاشتعال يعني نزح كثير جدا من المواطنين إلى ولايات أخرى، يعني من كردفان ومن جنوب النيل الأزرق، يعني معظمهم اتجه إلى ولاية النيل الأبيض، وإلى بعض منهم إلى أم درمان. فهذا أيضا يشكل يعني وجود النازحين في هذه المناطق يشكل يعني عبء كبير عليها، ويعني على مناطق بنيتها التحتية هشة لا تحتمل هذا العدد ولا توجد فيها خدمات كافية، فاكتظاظ النازحين في هذه المناطق بدوره يعني دي مشكلة أكبر. فالآن المعاناة كبيرة جدا. وبالأمس كانت هنالك أحداث في مدينة الدبة اللي هي بالولاية الشمالية، ودي لجأ إليها كثير جدا أعداد خيالية من نازحي ولايات دارفور. فبالتالي انتقلت يعني تنتقل تدريجيا مشاكل الحرب تنتقل حتى إلى الولايات الآمنة، وهذا يعني ما نخشاه كثيرا، يعني إنه حتى باقي الولايات تصبح غير آمنة.
12: حضرتك عضو منظمة أطباء السودان لحقوق الإنسان، أين ينشط عمل هذه المنظمة؟
11: نعم، يعني منظمة أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان منظمة طوعية تأسست من يعني بمجهود بعض الأطباء مسجلة في لندن كمنظمة طوعية غير ربحية. نحن عملنا في السودان، يعني نحن الآن نعمل في، حتى قبل الحرب كنا نعمل في الولايات يعني الأكثر فقرا التي تحتاج إلى العون الطبي والإنساني وهكذا. الآن لدينا كوادرنا موجودين في جميع مناطق السودان وبالذات في مناطق دارفور وفي كردفان، يعني في دارفور عندنا كوادر موجودين في معسكرات النازحين في طويلة وقولو وغيرها. الآن نعمل في شمال وغرب وجنوب كردفان.
12: دكتور، يعني في ظل هذه الأوضاع اللا إنسانية كيف يمكن إيصال المساعدات إلى هذه المناطق الخطيرة؟ وهل ما زالت أصلا هناك منظمات دولية تعمل في السودان لإيصال هذه المساعدات؟
11: طبعا هذا سؤال مفصلي ومهم. يعني حقيقة يعني المشكلة من شقين. الشق الأول هو المهدد الأمني الذي يهدد عمل هذه المنظمات داخل السودان في المناطق المشتعلة. يعني تم منذ بداية الحرب يعني الشيء المعتاد إنه بيتم استهداف قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى المناطق التي تحتاجها، استهدافها بالقصف بالحرق بمصادرة ما تحمل وحتى باستهداف العاملين، يعني العاملين الأمميين. منذ بداية الحرب يمكن فقدنا قرابة 60 موظفا وعاملا في هذه المنظمات، بغير الذين اختطفوا واعتقلوا وهكذا. فده مهدد أمني كبير بيهدد عمل هذه المنظمات داخل السودان، وهي يعني هي تعمل ولكن في المناطق الغير مشتعلة، ويمكن بتقدم العون في المعسكرات الموجودة في تشاد يعني بالأخص يعني. ولكن الآن في مناطق القتال حقيقي دي يعني هنالك صعوبات كبيرة جدا تعترض هذه عمل هذه المنظمات. الشق الآخر هو نقص التمويل، يعني تقلص التمويل العالمي لهذه المنظمات كما تعلمون بنسب كبيرة جدا. يعني أعطيك مثالا، برنامج الغذاء العالمي كان قد قلص منذ أكتوبر العام الماضي، قلص التمويل والدعم إلى في السودان للمناطق التي بها جوع إلى 50%، والمناطق التي وصلت إلى حد المجاعة إلى 75%، وهذه نسبة كبيرة جدا. يعني الآن يعني قدرت الاحتياجات العاجلة ب 2.9 مليار دولار، لم يتوفر منها غير 930 مليون.
12: هناك دائما اتهامات متبادلة من الدعم السريع والجيش السوداني بالاعتداء على الطواقم الطبية، ما حقيقة هذه الاتهامات؟
11: نعم أخي العزيز، هذه حقيقة. يعني منذ بداية الحرب تبادل للأسف الشديد طرفي القتال، تبادلوا اعتقال واختطاف وتهديد الأطباء وأحيانا تصفيتهم وقتلهم. الأطباء والعاملين الصحيين. يعني نحن فقدنا أكثر من 234 طبيب وعامل صحي، يعني معظمهم من الأطباء. ويعني حتى السبب في يعني هم في تقديرهم إنه الأطباء هم أكثر من يوثق لي الانتهاكات. وأحيانا يعني يكون بدافع إنه يختطفوا الطبيب لكي يذهب إلى المنطقة، يعني بالذات من قوات الدعم السريع، يعني ليذهب ويعالج الجرحاهم ومصابيهم وهكذا. فأكثر فئة تعرضت للاستهداف هي فئة الأطباء. يعني كان في بداية الحرب كان مثلا تأتي القوات لتحتل المستشفى الفلاني، طبعا موجود به أطباء وعاملين صحيين، فتأتي الأخرى القوة الأخرى المعادية لهذه القوة بقصف هذا المستشفى، فيروح الأطباء والذين معهم يروحون ضحية لهذا القصف. وما زالوا إلى يعني إلى هذه اللحظة ما زال زملائنا يتعرضون للاحتقال والتعذيب والقتل.
12: يعني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان كان قد أدلى بتصريح انتقده كل الأطباء عندما قال إن بعض الأطباء يزودون القوات المسلحة بمعلومات عن مواقع وأفراد قوات الدعم السريع. برأيك كيف يؤثر هذا التصريح على عمل الأطباء الذين دائما ما يتعرضون إلى مخاطر كبيرة؟
11: نعم، يعني هذا أعتقد يعني إنه هذا التصريح يعني هذا تصريح مجافي للحقيقة وفي غير موضعه. يعني يعني حقيقة أحرج الأطباء كثيرا. الطبيب هو منذ أن تخرج من كلية الطفل وأدى القسم المعروف، الطبيب محايد، لا يعني لا ليست هنالك أي تداخلات سياسية في عمله، ولا ينتمي لهذا ولا ينتمي لذاك. قد يكون يعني السيد البرهاني يتحدث عن أطباء بعينهم، أطباء يتبعون لمؤدلجين، يعني يتبعون للنظام الحاكم الآن في حكومة السودان، ولكن يعني هذا تصريح مجافي للحقيقة. فالأطباء كانوا وما زالوا محايدين في كل ما يتعلق بصحة المواطن، عملهم إنساني طبي فقط. يعني طيب وحقيقة يعني الأمر يعني ليس كل أطباء السودان بهذا الوصف. يعني
12: بعد أكثر من 3 سنوات على هذه الحرب، كيف أصبح وضع الكوادر الطبية داخل السودان؟ هل تواجهون نقصا حادا في الأطباء والتمريض بسبب النزوح والهجرة والاستهداف المباشر كذلك؟ وهل هناك تعاون بين منظمة أطباء السودان والمنظمات الأخرى، مثلا أطباء بلا حدود أو غيرها؟
11: بالتأكيد طبعا، يعني هذا الوضع أثر كثيرا على الأطباء. يعني المهدد الأمني أدى إلى نزوح أعداد هائلة جدا، آلاف الأطباء الآن خارج السودان. هنالك نقص يعني ملحوظ، نقص ملاحظ في الكوادر الطبية والأطباء. وطبعا ده يعني حتى الوجود يعني حتى الموجودين الآن في السودان يعني بيعملوا في ظروف يعني معقدة جدا، ظروف صعبة جدا من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن يعني يعني كل ما يحتاجونه في بالإضافة لأنه أوضاعهم هم أنفسهم. يعني الآن في السودان هنالك مشكلة في الرواتب، في الوضع الاقتصادي عامة، يعني لأنه الأولوية أصبحت مالي ما للمستشفيات ولا للتعليم ولا كده، فأوضاعهم صعبة جدا جدا. يعني وده كما ذكرتم إنه الآلاف الآن خارج السودان في مناطق الآمنة، حتى في السودان يعني يذهبون إلى ولايات أخرى. يعني الآن العاصمة تعاني حقيقة من نقص كوادر الأطباء أيضا طبعا يعني تأهيل المستشفيات نفسها. يعني الحرب دمرت أكثر من 80% من المستشفيات، يعني الكات موجودة، فدي كلها مشاكل. نحن في أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان يعني نتعاون مع المنظمات الأخرى ونتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ويعني بالذات في مواضيع الانتهاكات والتقارير وهكذا، ويعني نحاول تقديم العون بتأهيل الآن تأهيل المستشفيات التي دمرت بإيصال قوافل الأدوية إلى مناطق. طبعا يعني بنجد صعوبة كبيرة في إيصال هذه الأدوية، ولكن يعني يعني في النهاية يعني بتوصل يعني عن طريق المنظمات المحلية، عن طريق منظمات كما ذكرت أطباء بلا حدود، الهلال الأحمر وغيرها.
12: يعني شهدنا خلال الفترة الماضية انتشارا لأوبئة مثل الكوليرا والحصبة في عدد من الولايات، إلى أي مدى ترتبط هذه الأزمات الصحية باستمرار الحرب وانهيار البنية التحتية لهذا القطاع الصحي؟
11: طبعا يعني الأوبئة مثل الكوليرا، عندنا الكوليرا والملاريا والآن حمى الضنك وغيرها، يعني دي كلها نتيجة لتردي البيئة. الكوليرا مرض بكتيري ينتقل بواسطة الذباب وينتقل من المياه الملوثة في الأساس، وبالتالي بعد ذلك الخضروات الملوثة وغيرها. الحرب دمرت البنية التحتية، يعني هنالك مشكلة في شبكات الصرف الصحي، هنالك مشكلة أساسية في وجود توفر مياه الشرب النقية، يعني اللي هي محطات تنقية وتوزيع المياه، يعني التيار المائي يعني الآن يكاد يكون شبه منعدم، يعني لأن المحطات دي كلها تدمر، فأصبح الناس يحصلون على الماء من مصادر ملوثة ويقومون بتخزين هذا الماء الملوث. المشكلة في هذا التخزين إنه بتتوالد، تتكاثر البكتيريا وتتوالد الطفيليات الأخرى، ويتوالد أيضا تتوالد النواقل من بعوض وذباب وغيرها. يعني حتى حمى الضنك دي اللي هي بتتوالد، هناك حالات، عدد من الحالات المقدرة من شلل الأطفال. هناك مرض الحصبة القاتل للأطفال، يعني هناك الآلاف من الأطفال في ولايات السودان المختلفة وليست فقط ولايات المتأثرة بالحرب الآن، يعني هناك آلاف من الأطفال توفوا بسبب انتشار الحصبة لإنعدام التطعيم. قبل الحرب كانت يعني تغطية التطعيم يمكن 94% كان برنامج اللقاحات، الآن تقلص هذا العدد إلى أقل من 38%. فغياب التطعيمات أدى إلى أمراض كثيرة جدا بالذات في أوساط الأطفال. ظهرت أمراض أخرى مثلا في ولاية الجزيرة، ظهر التهاب الكبد الوبائي هيباتيتس A و E، يعني انتشر بصورة فظيعة أثناء يعني قبل وبعد، يعني قصدي بعد الحرب انتشر بصورة كبيرة جدا بالذات في ولاية الجزيرة. كذلك مرض السل، يعني احنا كان عندنا البرنامج القومي لعلاج السل، كان برنامج نشط وبيقدم العلاج للمصابين، يعني وعلاج هو يعني بالعربي بيسموه إنه العلاج المباشر، يعني بيذهب المريض بياخد الجرعات بتاعته وهكذا. الآن غاب العلاج وأصبح المصابين بهذا المرض موجودون بين الأصحاء، يعني فده مصدر كبير. بالإضافة لأنه هم نفسهم يعني مرض السل يعني بينهك الجسم، يعني الجسم اللي بيكون مناعته قليلة واللي بيعانوا من يعني دائما في المناطق اللي فيها سوء تغذية، فوجود هؤلاء الناس بحالتهم بسوء التغذية وسط الأصحاء واللي أيضا بيعانوا من سوء تغذية ومن نقص مناعة حينشر المرض، يعني فعلا نشر المرض بصورة بأعداد كبيرة جدا يعني.
12: طيب أخيرا يا دكتورة، يعني حضرتك بالتأكيد تتابعي سبوتنيك وتتابعي وسائل الإعلام الغربي كذلك، ما الفرق ما بين تغطية سبوتنيك وتغطية الإعلام الغربي لما يحدث في السودان؟
11: يعني في تقديري أنه سبوتنيك يعني كما الآن يعني التغطية مفصلة، يعني ما نحتاج أن نسأل عنها ونتحدث عنها، يعني لا تكفي التغطية العامة والأخبار العامة فقط، لكن حضرتك بتسأل عن كل تفصيلة وبكل يعني بكل دقة وبكل، وشاكرة لك على فكرة، شاكرة لكم لسبوتنيك على هذا
12: الشكر لحضرتك. دكتورة نازك أبو زيد، عضو منظمة أطباء السودان لحقوق الإنسان، كنت ضيفة كريمة علينا في لقاء سبوتنيك، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من لقاء سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
9: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
13: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نتعرف على دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ وعلاج لتعفن الدماغ نتيجة الإفراط في استخدام المحتوى التافه. أجرى باحثون سويسريون مؤخرا دراسة حول تأثير الاستمطار أو التلقيح السحابي المبكر باستخدام يوديد الفضة على عواصف البرد المحاكاة. استخدم الفريق نموذج كوزمو لمحاكاة 8 عواصف رعدية حقيقية حدثت في سويسرا وجنوب ألمانيا، وأظهرت النتائج أن إدخال الجسيمات الملقحة أثناء مرحلة التكون السحابي يزيد من كتلة وتركيز الجليد أو الجرابل ويقوي التيارات الصاعدة. كما أدى التلقيح المبكر إلى زيادة متوسط قطر حبات البرد في 80% من الحالات بنسبة تقترب من 8%، مما يرفع الطاقة الحرقية بأكثر من 31%. في المقابل انخفضت المساحة المتضررة من البرد بنحو 92% من المحاكيات بنسبة تقترب من 40%، ولم يظهر تأثير واضح ومنتظم لتلقيح السحاب على كتلة البرد بشكل عام، واختلف التفسير حسب طريقة تتبع العواصف. تشير الدراسة إلى أن التلقيح المبكر للسحب قد يحد من الضرر الجغرافي للبرد رغم زيادة حجم حبات البرد، مما يفتح نقاشا حول فعالية هذه التقنية في برامج مكافحة العواصف. حول التأثيرات المناخية لعملية الاستمطار ينضم إلينا من القاهرة رئيس مركز معلومات التغير المناخي أستاذ دكتور محمد علي فهيم. أهلا بك معنا دكتور محمد، وبداية هل يؤثر استمطار السحب على المناخ وما حجم هذا التأثير؟ وهناك دراسة تشير إلى ارتباط الاستمطار بعواصف البرد.
15: أهلا وسهلا. طبعا موضوع الاستمطار أو موضوع ما يسمى بسرقة الغيوم هذا موضوع قديم، ولكن لم يتضح حتى هذه اللحظة أن موضوع الاستمطار قد يغير من أجواء مناطق جغرافية حتى على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي، لدرجة أنه يصل إلى أن يسبب جفاف أو فيضانات أو سيول. لم يثبت هذا الأمر خلال السنوات الماضية. قد يكون له بعض التأثيرات الصغيرة أو المحدودة في نطاقات جغرافية محلية، ولكن ليس بهذه الصورة التي يتم الترويج لها عبر بعض وسائل الإعلام أو عبر السوشيال ميديا. لم يثبت لم يثبت ذلك علميا حتى الآن.
14: بالحديث عن هذه النقطة دكتور، ما تقييم حضرتك للجدل الحادث بشأن تأثير تقنية الاستمطار على المناخ في الدول المجاورة، وهل الاستمطار مسؤول عن موجات الجفاف في الدول المجاورة؟
15: وهذا الأمر أمر قد يكون مبالغ فيه جدا، يعني لعل ما أثير مؤخرا في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد، وخاصة في خضم الحرب الإيرانية الأمريكية، وأن عندما تم ضرب بعض الرادارات الموجودة في بعض دول الخليج تلا ذلك موجات من الأمطار الغزيرة جدا، هذا أمر غير حقيقي بالمرة علميا، بسبب أن كل ما له علاقة بالاستمطار كما أسلفت لها علاقة فقط ببعض التغيرات المحدودة جدا في المناطق المحلية، كما أن الأمطار الغزيرة أو الجفاف في مناطق متسعة يعود في الأصل إلى ظاهرة تغير المناخ، يعود في الأصل إلى ظواهر كونية كبيرة مثل ظاهرة النينو المناخية أو التيارات المدارية الموجودة في مناطق بالتحديد مثل مناطق الخليج العربي أو مناطق غرب آسيا، هي المؤثرة وبدرجة كبيرة وبإثباتات علمية أن هذه التغيرات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة نتجت مباشرة عن ظواهر مرتبطة بالمنخفضات والمرتفعات الجوية ومرتبطة بتغير المناخ أكثر بكثير جدا من أي تدخل بشري له علاقة بالاستمطار الصناعي أو حتى ما يسمى بسرقة الغيوم أو بالكيمتريل. وطبعا ده له علاقة كمان أيضا بمشروع هارب، هذا المشروع المسمى بنظرية المؤامرة المناخية، وهذا الكلام كلام كثير جدا حوالين هذه النظرية، نظرية المؤامرة، وفي دليل منطقي بسيط، إن كان في حقيقة المشروع هارب وفي تحكم بشري في المناخ، فلماذا الدول التي يوجد بها هذه المشروعات معرضة لهذه القسوة من التغيرات المناخية سواء أمطار أو سيول أو حتى جفاف؟ يعني لماذا لم تنفع نفسها هذه الدول طالما تستطيع أن تتحكم في المناخ وظروف المناخ؟
14: نعم، وبالحديث عن مشروع هارب دكتور، وما يثار عن أنه مشروع سري ذو طبيعة عسكرية، هل يمكن استخدام الطاقة الموجهة لاستمطار السحب وآليات هذه العملية، هل يمكن استخدامها للتأثير على المناخ؟ وكيف نفسر التغيرات التي حدثت بعد ما أثير عن ضرب مراكز للاستمطار في الخليج؟
15: ببساطة جدا، مشروع هارب واستخدام رادارات الأبحاث هو أصلا يعمل في طبقات الجو العليا، يعني طبقة الأيونوسفير أو الغلاف الأيوني على ارتفاع 60 كيلومتر أو أكثر، هذه الطبقة التي يعمل فيها رادار مشروع هارب، ولكن الطبقات التي تسبب أمطار وطبقات الغيوم والسحب الممطرة هي في طبقة مختلفة تماما وأكثر انخفاضا، طبقة التروبوسفير، وهي لا تتعدى 15 كيلو متر عن سطح الأرض، وبالتالي هناك اختلاف كبير جدا بين الغلاف الجو الذي يعمل فيه رادارات حرب وما بين المناطق المسؤولة عن الأمطار، وبالتالي لا يوجد علاقة تماما بين هذه النقطة. النقطة الثانية، لم يتضح ولم يعني لم يثبت أن مشروع هارب تسبب في أحداث مناخية كبيرة أو صغيرة في أي منطقة في العالم، يعني ما زال كما يطلق عليه مشروع سري، يعني إذا كل ما له علاقة بهذا المشروع هو سري، ولم يتم أبدا ربطه بأي ظواهر مناخية موجودة في الأصل يعني. وطبعا النقطة الأهم كما أسلفت أن المناطق التي يعمل أو الغلاف الجو الذي يعمل فيه مشروع هارب مختلف تماما عن طبقات الغلاف الجوي المسؤولة عن الأمطار فعليا.
14: بالانتقال إلى جدوى عملية الاستمطار، ما هي كمية وتكلفة المياه التي يمكن إنتاجها باستخدام هذه التقنية في دول ذات طبيعة صحراوية مثل دول الخليج؟ ونسمع أن الإمارات قامت بأكثر من 80 عملية استمطار هذا العام.
15: عملية الاستمطار الصناعي في الأصل لا تعتمد فقط على التكنولوجيا المستخدمة، تعتمد على الموقع الجغرافي والمنطقة الجغرافية، هل يوجد تغذية من السحب التي يمكن توجيهها في مناطق معينة للأمطار أم لا يوجد؟ يعني على سبيل المثال، إن كان منطقة صحراوية لا يوجد فيها أصلا سحب، أو لا يوجد سحب كافية، أو لا يوجد سحب رقمية ممطرة، ما الذي يفيد موضوع الاستمطار؟ موضوع الاستمطار قد يحس أحيانا بعض السحب عن تفريغ بعض حمولتها في مناطق معينة، وما زال هذا الأمر محدود جدا ولم يؤثر، بدليل أن هذا المشروع موجود منذ فترة طويلة في بعض دول الخليج، وما زال دول الخليج تصنف على انها مناطق جافه بصرف النظر عن بعض الامطار التي تسقط احيانا في بعض التوقيتات. ولكن كما اسلفنا ان كان الامر يعود الى الاستمطار الصناعي، لماذا يفاجئوا بالامطار؟ لماذا يحدث ان هناك مفاجاه امطار في خلال يوم او اثنين وتغرق البنيه التحتيه وتغرق الشوارع؟ يعني ان كان على إن لو كانوا على علم بان المطر سينزل بعد اسبوع او 10 ايام بمجرد تشغيل هذا النظام، اذا لا يوجد احتياطات موجوده ومعروف حجم الامطار وتساقطها، هذا الامر كله لم يحدث اصلا.
14: دكتور، في ضوء هذه المعطيات، هل يمكن الاعتماد على كميات المطر الناتجه من هذه التقنيه لتحقيق تنميه زراعيه او تنميه مستدامه؟
15: لا يمكن الاعتماد على هذه التقنية تماما، لأن هذه التقنية مشكوك في أمرها في المقام الأول، ومشكوك في الكميات التي يمكن أن تنتج عنها، ومشكوك في حجمها وتوزيعها، ومشكوك في كل شيء. إذن كيف يقام تنمية زراعية أو غير زراعية تتكلف مليارات الدولارات في منطقة ما، والأمر أصلا في مرحلة لا يقين؟ إذن لا يوجد جدوى مهمة لتنفيذ مشروعات تنموية على أمر يوجد به كثير من اللايقين.
14: الدراسة أفادت بأن الاستمطار المبكر يرتبط بعواصف البرد بشكل ما في المناطق التي تحتوي على جليد مثل سويسرا وألمانيا. هل يمكن تعميم هذه النتائج على مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط؟
15: لا يمكن التعميم كما أسلف، لأن الأمر له علاقة كبيرة جدا بالموقع الجغرافي وبديناميكية الغلاف الجوي في هذه المنطقة. الغلاف الجوي في طبقات الجو الدنيا المقصود اللي هو ما بين 10 إلى 5 كيلو متر، هذه المنطقة هي المنطقة التي يوجد فيها كل ما له علاقة بالأمطار. إذا إن كان لا يوجد هذه المنطقة ولا يوجد سحب ولا يوجد تغذية من السحب في هذه في مناطق معينة، إذا لا يفيد تماما موضوع الاستمطار الطبيعي، لأن في النهاية الاستمطار يتعامل مع سحب موجودة بالفعل يتم توجيهها جزئيا أو يتم توزيعها محلي جدا، وإلا من توجد هذه السحب لا يوجد استمطار أصلا.
14: كخبير، هل اعتماد الاستمطار على مادة يديد الفضة يضر بالبيئة، وما هو المدى الزمني الذي يستغرقه التخلص من آثار هذا الضرر؟
15: هذا الكلام كان لفترات طويلة جدا قيد الجدال العلمي الكبير. هل هذه المادة مادة مسببة لمشاكل صحية؟ هل هذه المادة مسببة لمشاكل بيئية؟ في النهاية تم إثبات أن مادة يديد الفضة قد يكون لها بعض التأثيرات البيئية السلبية، ولكن هذا الأمر لا يمكن تعميمه، لأن في النهاية كمية وتركيزات هذه المادة في الغلاف الجوي ما زالت محدودة جدا الناتجة عن هذه الأنشطة، وبالتالي لا يمكن تعميم ضررها بسبب أن تركيزها الموجود في الغلاف الجوي تركيز الصناعي المقصود يعني هو تركيز ضئيل جدا للغاية.
14: أيضا دكتور، هل هناك دراسات حول تأثير الاستمطار على جودة التربة والتنوع الحيوي والتيارات المناخية؟
15: في النهاية موضوع الاستمطار حتى وإن كان نتائج محدودة متواضعة فهي مطر أمطار مياه، إن كان هنا مياه سقطت على مناطق معينة في التربة سوف يتم بالفعل تغيير أنماط واستجابة هذه التربة سواء كان بالزراعة سواء كان بخروج بعض النباتات إن كان لها بذور على سبيل المثال أو كان لها أي أصل نباتي، سوف يتم وجود غطاء أخضر على سبيل المثال على حسب كمية الأمطار. بالطبع سوف يكون لها تأثير على الغطاء الأخضر في التربة، ولكن يعتمد في المقام الأول على كمية المطر التي تنتج من موضوع الاستمطار.
14: إذن كيف تؤثر بيانات الطقس على قرار البدء بعملية الاستمطار من الأساس؟
15: هو الأساس، بيانات الطقس هي الأساس، لأن موضوع الاستمطار هو موضوع استعجال المطر، قد يمكن تسميته بهذا الأمر، هو استعجال المطر ليسقط في مناطق غير متوقعة أنه ممكن يسقط فيها أو بكميات أقل من المناطق من الكميات المتوقعة، وبالتالي لابد أن يكون له أساس. متابعة التغيرات المناخية ومتابعة أنماط الطقس ومتابعة اتجاهات السحب وكمياتها وارتفاعها هو الذي يؤثر على قرار بدء عملية الاستمطار.
14: الدراسات تشير إلى اختلاف التأثيرات باختلاف توقيت وطريقة الاستمطار. ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها إذن قبل إطلاق برنامج تشغيلي للاستمطار من أجل مكافحة الآثار السلبية مثل البرد؟
15: بالضبط، وهذا الأمر في منتهى الأهمية، لأن قد يزيد كمية الأمطار في منطقة جغرافية أو محلية زيادة عن اللزوم وأكثر من قدرة استيعابها في البنية التحتية الموجودة، فقد يزيد هذه الكمية، وقد تتحول الأمطار إلى كرات ثلج، وقد يكبر حجمها لتسبب أضرار كبيرة للممتلكات، للسيارات، للزراعات إن كانت في مناطق زراعية. وبالتالي هناك احتياطات كبيرة جدا وحسابات ودراسات وتوقعات مهمة، أهم ألف مرة من عملية الاستمطار نفسها، لأن قد ينتج عن عملية الاستمطار، وما زلت أؤكد أنها في مناطق محلية قد ينتج عنها أضرار أكثر من منافع إن كان لم يتم حساب كل ظروفها وأخذ كل الاحتياطات.
14: دكتور، الدراسة ترجح عدم اعتماد الاستمطار بشكل واضح على طاقة السحب وعلى اعتراض الرياح. في ضوء هذه المعطيات، هل يمكن تطبيق هذه التقنية في ظروف جوية متنوعة؟ وهل هناك متغيرات أخرى أكثر أهمية يجب أخذها في الاعتبار قبل البدء بعملية الاستمطار؟
15: طبعا، هو الأساس هو وجود سحب وتغذية من السحب المحملة بالمياه، مياه الأمطار، ولكن يوجد كثير جدا جدا من الظروف التي يجب وضعها في الاعتبار وحساباتها تماما، مثل المنطقة الجغرافية، ديناميكية الغلاف الجوي في هذه المنطقة، البنية التحتية، الغطاء الأخضر الموجود، اتجاهات الرياح، سرعات الرياح، درجات الحرارة، كثير من الأمور التي يجب أن تضع في الاعتبار، لأن في النهاية موضوع الاستمطار موضوع معقد للغاية، ليس مجرد أنه يوجه السحب أن تمطر، ولكن بسبب كل التعقيدات المحيطة حوالين هذا الأمر، لأن في النهاية أنت يصل بك الأمر، لأن أنك يعني تتدخل في أمور الطبيعة المعقدة والتي لا يفهمها أحد. عندما تتدخل سوف يحدث لا محالة مشاكل لن تستطيع أن تتحملها.
14: من القاهرة، رئيس مركز معلومات التغير المناخي أستاذ دكتور محمد علي فهيم، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. أفادت دراسة حديثة بأن الابتعاد التام عن الهواتف الذكية لمدة 15 يوما فقط يمكن أن يعالج ما يسمى بتعفن الدماغ، وهو التدهور المعرفي الناتج عن الاستخدام المفرط للتطبيقات والمحتوى القصير مثل تيك توك. وأوضحت الدراسة أن الإفراط في استخدام الهواتف يرفع مستويات التوتر والقلق بسبب التنبيهات المستمرة، ويضعف التركيز والانتباه، ويمنع العقل من التفكير العميق، ما يجعله في حالة بحث دائم عن الإثارة السريعة. وبعد 15 يوما من الصيام الرقمي، سجل المشاركون تحسنا ملحوظا في خفض القلق والتوتر وزيادة التركيز. حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نيفين حسني، أستاذ علم النفس الرقمي. مرحبا بك، وبداية، ما هي الأعراض التي يمكن أن نعتبر المصاب بها لديه تعفن في الدماغ؟ وهل هذا مرض طبي حقيقي أم ظاهرة نفسية ومعرفية حديثة؟
16: الحقيقة موضوع تعفن الدماغ أو البرين روت هو مصطلح وصفي وليس تشخيص طبي رسمي. يستخدم بس الوصف الحالة اللي هي بتبقى عبارة عن التدهور في الانتباه والتركيز والاعتماد على المحتوى السريع والسطحي وضعف القدرة على التفكير العميق والتحليل. الحقيقة المصطلح ده مش جديد، المصطلح ده تقريبا من 150 سنة كان قاله كاتب أدب وفكر فلسفي اسمه ديفيد ثورو سنة تقريبا 1854، وكان بيتكلم عن التفكير العميق والتفاهات والفرق بينها وبين التفاهات، وطبعا كان ساعتها التفاهات اللي هي التفكير في الماديات. كان عمل كتاب اسمه والدن. دلوقتي بقى احنا البرين روت او هذا المصطلح بقينا نستخدمه في التكنولوجيا اللي هي بقى التفاهات والهيافات، ومش كده وبس، بقينا السرعة الفيديوهات القصيرة، تنقل السريع بين المحتوى، التحفيز المستمر، نظام المكافئات في الدماغ المستمر على طول، فطبعا بقى يعمل حاجة اسمها إعادة تشكيل الدماغ. علشان كده احنا كنا محتاجين، يعني المصطلح مش جديد علينا، احنا بنشوف كنا الأول ازاي نعيش حياة بسيطة لكن واعية وعميقة، دلوقتي بقينا دلوقتي بنعتمد كمان على المعلومة السريعة بدل التخزين، فبقى يأثر بشكل كبير جدا على ذاكرتنا، فبقى يعمل تعفن في الدماغ.
14: بالحديث عن هذه النقطة، كيف يؤثر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية والمحتوى المنتج بالذكاء الصناعي وتطبيقات التواصل والمحتوى القصير على وظائف الدماغ؟ ولماذا يقلل الاستخدام المفرط للمحتوى من القدرة على التفكير العميق والتركيز كما تفضلتي؟
16: الحقيقة هو المشكلة بتحصل إنه لما الواحد بيتفرج على فيديوهات سريعة وقصيرة، بيعود الذاكرة القصيرة عنده أو short memory على المعلومات اللي هو بيتقبلها، يعني الجسم بيتأقلم، العقل بيتأقلم. فدلوقتي بدل ما الإنسان كان بيحتفظ في ذهنه لفترة كبيرة لغاية ما ينقلها لذاكرة أطول، لا دلوقتي خلاص الذهن ما بقاش يقدر يحتفظ، بقى مدته مدة الفيديو القصير أو الريل، فما بقاش يقدر يحتفظ غير

0: الدوبامين رش الأول، الدوبامين بينفجر بقوة من كتر الفيديوهات القصيرة، بيعلي الدوبامين جدا، وبعد كده يخش في حاجة اسمها دوبامين لوب اللي هو الهرمون من هرمون السعادة طبعا. فنظام المكافأة السريعة والصغيرة بيعزز بقى السلوك بتاع كده، كل لايك كل شير الحاجات اللي بسرعة دي. بالتالي حضرتك ما نقدرش ان احنا نتحمل او كمان يبقى عندنا الصبر ان احنا نعمل اجراءات اطول، زي مثلا ان انا اقرا كتاب، ان انا اصبر على لعبه عاديه مثلا زي الشطرنج زي الكوتشين. لا، ما يبقاش عندك صبر خلاص، اللي هو احنا متعودين على الحاجه السريعه عشان عايزين المكافآت السريعه اللي جايه من وراها، فبيبقى سلوك شبه ادماني ورغبه مستمره في التحفيز.
1: اذا ما دور التنبيهات المستمره او النوتيفيكيشنز والمعلومات المتدفقه في ابقاء الدماغ في حاله استنفار دائم، وهل يستنزف ذلك قدره الدماغ بشكل مستدام؟
0: طبعا طبعا، النوتيفيكيشنز من اخطر الحاجات، فعلشان كده دايما بننصح ان لازم تقل خالص الابلكيشنز اللي ملهاش لازمه، لازم تكون مش موجوده، ولو هي نوتيفيكيشنز بتاعتها او الاشعارات مش بالقوه دي محتاجين، احنا لازم احنا اللي نروح مش هي اللي تجينا. يعني من الاخر احنا محتاجين ان البرنامج احنا اللي نستخدمه مش هو اللي يستخدمنا. كم الاشعارات اللي ملهاش لازمه المفروض تتقفل خالص، والحاجات المهمه بس هي اللي تفضل، لان بتخلي العقل على طول يعني في انتباه، غير ان هو بيخلي بيعزز كمان موضوع الفومو والفير اوف ميسنج اوت، او الواحد خايف يفوتوا حاجه. فدلوقتي بقينا لا، احنا لازم نتجه لحاجه اسمها تانية، حاجه اسمها الجومو، جوي اوف ميسنج اوت، ان احنا ننبسط ان احنا نعيش حياتنا ونسيب الحاجه فعلا بارادتنا، بدل ما هي متحكمه فينا كده وهي اللي سايقه. فالتكنولوجيا دلوقتي ما ينفعش انها تكون هي المهيمنه والسيطره، احنا عملنا التكنولوجيا عشان احنا اللي نهيمن مش العكس. فبالتالي احنا محتاجين نراعي ده شويه، لانه دلوقتي كمان حتى ده كمان بيؤثر بشكل كبير جدا على نومنا ودوره نومنا وعلى الهرمونات، خصوصا بالاخص هرمون النوم الميلاتونين بيأثر بشكل كبير. فما نخشش في دوره نوم قويه ويعني وكويسه وتبقى فعلا مشبعه لنوم يعني ديب سليب، نوم عميق، لان طبعا النوتيفيكيشنز والضوء اللي شغال على طول مع الضوء الازرق في الموبايل بشكل مستمر ما يديش فرصه للبني ادم ان هو يكمل دوره نومه او حياته بشكل طبيعي.
1: هل هناك فرق بين تعفن الدماغ الناتج عن الهواتف والتدهور المعرفي الطبيعي المرتبط بتقدم العمر او خرف الشيخوخه؟
0: والله موضوع خرف الشيخوخه ده يعني طبعا هيزوده. احنا عندنا اصلا دلوقتي حاجه اسمها ديجيتال ديمنشيا، يعني دلوقتي حاليا عندنا مصطلح جديد اسمه ديجيتال ديمنشيا او الخرف الرقمي، ودلوقتي ده بيحصل بسبب التصرفات اللي احنا بنعملها او الاخطاء الكتيره اللي احنا بنعملها بسبب التكنولوجيا. انما مؤخرا كان طلع دراسه، عايز اقول لحضرتك من الدراسات كمان الهامه جدا، ان ده بقى يساعد الناس الكبار في السن لو هو الاستخدام معتدل ان هم يعني يحميهم من الشيخوخه. عشان كده دايما بقول لحضرتك التوازن والاعتدال والاتزان وان احنا نكون في الوسطيه، ده بيبقى هو ده المطلوب مننا. فالحقيقه لما طلعت الدراسه دي بيقولوا ان احنا لو مرنا الناس اللي هم كبار في السن ان هم يستخدموا الادوات الذكاء الاصطناعي او الموبايل او الشاشات عموما لمده معقوله من 3 ل 4 ساعات، ده بينشط الذاكره ويمنع عنهم الخرف والنسيان والكلام ده والزهايمر.
1: دكتوره، دراسه منشوره تشير الى ان الابتعاد عن الهاتف لمده 15 يوما يمكن ان يحسن التركيز، هل يرجع ذلك الى تحسن التركيز في هذه الفتره القصيره ام ان الامر اشبه بالادمان، وما هي الاليات العصبيه المحتمله وراء هذا التحسن السريع؟
0: هو الموضوع اشبه بالادمان، وبس 15 يوم مده مش طويله ومش قصيره، يعني هو عشان حضرتك تغيري عاده بتحتاجي 21 يوم، او تهدي عاده مش سيئه او مش كويسه بتحتاجي 21 يوم. المده تقل او تزيد ده بناء على قوه الاراده بتاعت الشخص، فممكن يتخلص من 15 يوم او ممكن يتخلص لو هو ارادته قويه وهو عايز كده هيعملها. وعن تجربه شخصيه الواحد بيقدر يعملها لو هو عايز كده. انما طبعا موضوع ان هو لما بيعمل يعني ده بقى اللي احنا دايما بنقول عليه ان احنا نعمل ديجيتال ديتوكس او ديتوكس رقمي علشان نبعد عن الهواتف او نبعد عن الشاشات لمده زي كده ونشوف نبتدي نعيش حياتنا، طبعا بيحصل تغيير كبير جدا جدا جدا، وبتكتشفي حاجات كتير جدا مش موجوده في حياتك، وان حاجات كتير في حياتك مش عايشاها، وان فعلا بنبقى محتاجين ان الحياه دي، لان فعلا احنا للاسف مش عايشين حياتنا، حاجات كتير قوي ضايعه في الهواتف وضايعه في الذكاء الاصطناعي، وابتدت تزيد اكتر اكتر مشاكل كتير اجتماعيه

0: نفسية عصبية جسمانية، الموضوع بقى كبير قوي فعلا. فدلوقتي فعلا احنا محتاجين للراحة البدنية والنفسية، محتاجين نوظف فعلا التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة في حياتنا مش هي اللي توظفنا.
1: إذن هل يستمر التحسن المعرفي والنفسي بعد عودة المشاركين من تجربة الديتوكس الرقمي كما تفضلتي إلى استخدام هواتفهم مرة أخرى؟
0: دي حقيقة فعلا، وساعتها هيحسوا بقيمة يعني بقيمة الحاجة، ايه العيشة اللي هم كانوا محرومين منها، وايه دلوقتي ده شافوا ده وشافوا ده. فدلوقتي بقى هنبتدي نعمل ايه؟ نبتدي نعمل خطط، ونبتدي نستخدم استخدام منطقي، نبتدي فاهمين كويس قوي احنا بنوثق لايه. لان عايز اقول لحضرتك من ضمن الحاجات اللي احنا بنوثق فيها ان حاجة من الحاجات القوية جدا الاقتصاد الانتباه، وهو ده اللي شغال عليه التكنولوجيا دلوقتي، الاتنشن ايكونومي، المنصات كلها بتتنافس على وقتك وانتباهك. الحكاية دي مش صدفة، الخوارزميات، المحتوى المخصص، الإثارة العاطفية، كل ده بهدف مظبوط مظبوط تماما لينا. فطبعا لما حضرتك هتبعدي فترة هتكتشفي الموضوع ده، فهتعرفي ازاي بيتم التلاعب بدماغنا مع سلوك القطيع، مع الفكر الجمعي، مع حاجات كتير قوي. فيتم فعلا احساسك وشعورك وفكرك كله يتحول ان لا فعلا ابتدينا نفهم ونعي، ده بقى فيه وعي، بقى فيه ادراك. فطبعا هيبقى فيه تغيير كبير طبعا.
1: هل يختلف تأثير الهواتف على الدماغ بين الفئات العمرية المختلفة سواء أطفال أو مراهقين، شباب أو كبار سن؟
0: الحقيقة بيختلف، لأنه طبعا الأطفال والمراهقين بيبقى عندهم القشرة الجبهية لسه لم تكتمل، اللي هي البري فرونتال كورتكس، فبالتالي ما بيبقاش حكمهم دقيق على الأشياء، عشان كده بينساقوا ورا حاجات أو ما بيفهموش هم ماشيين في إيه، عشان هم أكتر ناس عرضة كده للموضوع الوقوع في موضوع اقتصاد الانتباه ده، يعني الألعاب، الخوارزميات، الكلام ده، الحاجات البايظ اللي بتبقى في الخوارزميات او التحيز، مين اللي بيقع فيه اكتر ناس؟ هم دول، لانه ما عندهمش الادراك كامل في دماغهم بسبب انه لسه نموهم ما اكتملش.
1: دكتوره، كم مره يجب اللجوء للتوقف لفتره عن استهلاك المحتوى، وهل تكفي هدنه قصيره مره واحده في العام لتحسين الحاله المعرفيه والنفسيه؟
0: والله هو المفروض تتقسم بشكل تاني، المفروض يوميا يكون في حاجه، واسبوعيا يكون في وقفه، وكمان يعني كل فترة يكون في وقفة يوميا وأسبوعيا، ومثلا كل شهر، وبعد كده كل 6 شهور، كل سنة بيكون وقفات، وبتبقى مترتبة ببلان مدروس أو خطة مدروسة، علشان خاطر ما حضرتك ما تحبيش عنها، وفي نفس الوقت نبقى عملنا حاجة متكاملة. إنما لو عملناها مرة في السنة ولا الكلام ده مش هتفرق معنا في حاجة.
1: هل هناك تطبيقات أو تقنيات تساعد في الحد من الاستخدام المفرط للمحتوى بشكل علمي؟
0: في طبعا تطبيقات كتير بتساعد، في تطبيقات في الهاتف نفسه بيبقى يعني مدمج في هواتفنا نفسها، ونفس التطبيقات بتاعة السوشيال ميديا أو أي حاجة يعني تبع التليفون عندنا مثلا، يعني ده احنا بنستخدمها، هتلاقي ان دايما جواها حاجة اسمها تايم مانجمنت او ادارة الوقت. طبعا بس انا للامانة ما بحبش الحاجات المدمجة في البرامج دي اللي هي النوعية دي، لان هي نفس البرامج، هي اللي بتقدم لنا السمة في العسل الحقيقة. يعني بحب البرامج اللي بره الموضوع ده، وبره يعني بره البرامج بتاعت السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي، لانه هتعرفي توضبي اكتر وهتعرفي تنتجي اكتر منها. انما المدمجة في الحاجات دي مش يعني ما بحسش انها، يعني الموضوع بيبقى فيه نوع من شوية شائك، يعني لان هي نفس اللي بتقدم لك المحتوى.
1: اخيرا دكتورة، كيف يمكننا اعادة ضبط علاقاتنا بالهواتف ليكون اداة مفيدة تحت السيطرة كما تفضلتي؟
0: الحقيقة محتاجين ان احنا نراجع نفسنا في حاجات كتير جدا، محتاجين ان احنا نشوف استهلاكنا اللي هو بدون هدف، محتاجين ان احنا نبطل السكرولينج ادكشن او الادمان التمرير علشان نرتاح، ضعف التركيز وصعوبة القراءة الطويلة والحاجات دي، محتاجين بقى نضبط نفسنا، محتاجين ان احنا طب ليه ما نرجعش للقديم، نبتدي بقى نشوف القراءة الطويلة، فقدان الصبر ده لا نعوضه بصبر اكتر، نشوف تمرينات تساعدنا على كده، نلعب رياضة عشان القلق والتوتر وشعور بالفراغ، ما نخليش عندنا فراغ ابدا، ناخد هدنة ونعمل بريك رقمي، نعمل توازن في حياتنا.
1: وبحديثي الى استاذ علم النفس الرقمي الدكتورة نيفين حسني نصل الى ختام رحلتنا في مرايا العلوم لهذا اليوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة، والى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
6: في مفاوضات روما، انسحاب إسرائيلي نموذجي وضمانات لبنانية، سجالات وتشريع وحقوق، البرلمان على موعد مع لغمي العفو والإعدام، إجماع شعبي على ضرورة نزع سلاح الجماعة المسلحة، نعوش ترامب وعائلته في طهران، وواشنطن تهدد الطاقة الإيرانية.

0: تحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل حققت النتائج الإيجابية المطلوبة، فالمجتمعون وضعوا النقاط على حروف صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في واشنطن، أي أنهم أقروا تفاهمات وتوصلوا إلى آليات للمتابعة. عليه ينعقد يوم الجمعة المقبل اجتماع تقني عسكري إسرائيلي لبناني من بعد، وذلك لتحديد المنطقتين النموذجيتين نهائيا، كما أن موعد التنفيذ لم يعد بعيدا، إذ يرجح أن يتم في أيام قليلة وتحديدا قبل الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن. والمهم أن الجيش اللبناني جدد استعداده لتولي المسؤولية الأمنية والعسكرية في المنطقتين النموذجيتين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منهما، مؤكدا أنه قادر على ذلك وجهوزيته التامة. وفي الإطار أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لفوكس نيوز أن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرا جيدا. في الأثناء التحول الاستراتيجي في العراق يثبت يوما بعد يوم، فالسلطات العراقية أدرجت حزب الله على قائمة العقوبات المصرفية، كما أفيد عن قيود مصرفية عراقية على رئيس تيار المردة سليمان الفرنجي وعلى نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي. أما إقليميا فالضربات الأمريكية مستمرة ضد إيران، والهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. البداية من آخر أجواء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في رسالة مباشرة من روما مع الزميل نخل عضيمي. إذا نخل، تحدثت كما ذكرنا الآن أيضا في مطلع المقدمة وذكرت في رسائلك السابقة عن تقدم وإيجابية خاصة بالنسبة إلى موضوع المناطق التجريبية، هل تبلورت وتأكدت هذه المعلومات؟ تفضل، الكلمة لك.
1: نعم ماجد، يعني قبل 3 ساعات من الموعد المحدد لانتهاء مفاوضات اليوم الثاني في السفارة الأمريكية في روما، خرج الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي. الأجواء كانت إيجابية ومثمرة. صحيح أنه لم يكن هناك صورة جامعة أو صورة من الداخل داخل المفاوضات، ولكن علمت الـMTV أنه كان هناك جدية كبيرة من جميع الأطراف بالتعاطي مع المناطق النموذجية والتجريبية، لاسيما موضوع الانسحاب السريع خلال الأيام المقبلة. وفي المعلومات أنه جرى البحث اليوم بالآلية التفصيلية لعملية الانسحاب، موعد الانسحاب التقريبي، كذلك آلية الانسحاب ودخول الجيش اللبناني، النقاط التي يمكن أن يدخل منها الجيش، وكل العملية التي يمكن أن تواكب هذا الانسحاب الإسرائيلي، لا سيما وأن لبنان أعطى الضمانات المطلوبة في هذا الخصوص. وأصبح معلوما بأن المنطقتين التجريبيتين، الأولى جنوب نهر الليطاني وهي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، والثانية عند التخوم وهي تحت النيران الإسرائيلية. هذه نقطة مهمة جدا. وفي المعلومات بأنه من المتوقع أن يبدأ الانسحاب خلال أيام، عشية أو بالتزامن مع الزيارة للرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بلفتة تقديرية لمواقف الرئيس المتشبث بالمفاوضات وبحصرية السلاح بيد الدولة. النقطة الثانية التي تم بحثها اليوم هي موضوع التحقق من المناطق التجريبية بعد الانسحاب الإسرائيلي. هنا كان هناك تشديد من الوفد الإسرائيلي بأنه سيشارك بالفرق التي سوف تتحقق من ذلك بعد تسلم الجيش اللبناني. هذا الأمر كان مرفوض لبنانيا بشكل كبير. تدخل الوفد الأمريكي أيضا الراعي لهذه المفاوضات، وجرى التوافق بأن يكون هناك طرف ثالث لا يتواجد فيه الطرف الإسرائيلي، ولكن هذا الطرف يتوافق عليه الاثنان، من الممكن أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية أو مطعم أيضا بطرف ثالث. إذن نقاط مهمة أساسية، كما قلت الاجتماع عن بعد سوف يتم أيضا عسكريا يوم الجمعة حتى يتم وضع النقاط النهائية والأساسية للبدء السريع بعملية الانسحاب الإسرائيلي من النقطتين أو النقطتين بين النموذجيتين. إذن هذا كل شيء مبدئيا من روما. أنا والزميل فرناندو حويك إذن كنا وكبنا هذه المفاوضات لمدة يومين متتاليين.
0: شكرا لك نخلي، كنت معنا مباشرة من روما.
2: وبالتزامن مع اجتماعات روما، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار تشكل أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، موضحا أمام زوارها أن واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان أصبح على طاولة الرئيس الأمريكي. وقال أهدافنا واضحة ولن نتساهل فيما خص حقوق لبنان، الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات بل يدمر، وعلى اللبنانيين أن يختاروا ما ينقذ وطنهم ويحميه من أطماع الآخرين. وطمأن عون إلى أن الوضع الأمني في لبنان لا يزال جيدا، منتقدا بشدة كل من يكيل الاتهامات للجيش اللبناني الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه.
0: ومع إقفال صفحة روما تبدأ الآن مرحلة أصعب تنطلق في الولايات المتحدة. معنا الزميل أنطوني مرشاق من البيت الأبيض. إذن أنطوني، يعني المرحلة الأصعب التي نتحدث عنها، ماذا ينتظرها في واشنطن في الأيام المقبلة، وكيف ستؤثر زيارة رئيس الجمهورية في تسريع هذا المسار الصعب؟ تفضل أنطوني.
3: ماجد، بحسب مصادر أمريكية مطلعة على مسار المفاوضات للأم تي في، قسمت الهيكلية العامة والقواعد التي ستنظم عمل المنطقة التجريبية، ولكن التفاصيل الأكثر حساسية تركت للمرحلة التقنية. أين تبدأ المنطقة الأولى؟ من يعلن أنها أصبحت جاهزة؟ كيف يتزامن الانسحاب الإسرائيلي مع انتشار الجيش اللبناني؟ ومن يملك الكلمة النهائية في التحقق؟ الإدارة الأمريكية لا تريد أن تبقى عبارة خلال الأيام المقبلة موعدا مفتوحا، لذلك ستبدأ الآن محادثات موسعة بين العسكريين والخبراء لتحويل تفاهم روما إلى جدول عمل قابل للتنفيذ يشمل دور الجيش اللبناني، آلية التنسيق ومنع أي فراغ أمني، والانتقال تدريجيا إلى بقية بنود الإطار الثلاثي وصولا إلى اتفاق شامل. الإدارة ماجد تريد خطوة إسرائيلية بالتوازي مع إثبات جاهزية الدولة اللبنانية، لا أن تتحول المنطقة التجريبية إلى سلسلة شروط لبنانية تسبق أي انسحاب. والهدف الأمريكي الآن هو تحقيق تقدم ملموس قبل وصول الرئيس عون إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء. فإذا بدأت الخطوات التقنية والميدانية، سيبحث عون وترامب توسيع التنفيذ ودعم الجيش والمراحل اللاحقة. أما إذا تعثرت فسيرتفع الملف إلى المستوى الرئاسي لحسم العقد المتبقية. ولكن بالتوقيت نفسه ماجد، يتوقع أن يكون نتنياهو في واشنطن باليوم نفسه للمشاركة في مراسم للسناتور لينزي جراهام، فيما لا يزال فريقه يسعى إلى ترتيب لقاء مع ترامب، ولم يعلن هذا اللقاء رسميا بعد. فبحسب أيضا القراءة الأمريكية، فإن تزامن وجود عون ونتنياهو في العاصمة لا يعني تلقائيا عقد لقاء بينهما، ولكن يمنح ترامب فرصة للاستماع خلال الساعات إلى موقفي الطرفين من نتائج روما. الرئيس عون سيطلب ترجمة التفاهمات إلى انسحاب إسرائيلي ودعم مباشر للدولة والجيش، فيما سيحاول نتنياهو تثبيت الضمانات الأمنية وربط أي انسحاب إضافي بنتائج التنفيذ على الأرض. لذلك فإنه مركز الثقل ينتقل الآن ماجد من روما إلى واشنطن، حيث قد تصبح زيارة عون محطة للحسم لا مجرد زيارة بروتوكولية، خصوصا إذا وجد ترامب نفسه أمام الروايتين اللبنانية والإسرائيلية في اليوم نفسه. هذه الرسالة من البيت الأبيض ماجد.
0: شكرا لك أنطوني. في الموازاة، أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما اختتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية، وأشارت في بيان إلى أنه تم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية على أن تستكمل إجراءات نهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة. السفارة لفتت إلى أنه سيتم الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ كافة بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل.
2: في أي حال، كيف ينظر اللبنانيون إلى المفاوضات ونتائجها؟ أرقام جديدة نشرتها ستاتيفاي يطلعنا عليها الزميل صبحي إبلاوي. تفضل صبحي.
4: شكرا نبيلة، مساء الخير ماجد. إذن بحسب الدراسة التي أجرتها ستاتيفاي على 1945 شخص من مختلف المناطق والطوائف والفئات العمرية والجندرية، وأجريت بين 29 حزيران و12 تموز 2026، أظهرت هذه الدراسة أن 43% من اللبنانيين مترددون فيما يخص صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وأظهرت الأرقام أن 43% من اللبنانيين لديهم أيضا آراء مختلفة داخل هذه الدراسة. بالنظرة نظرة الطوائف بشكل عام فهي أظهرت ارتفاع نسبة الإيجابية عند المسيحيين 51%، لدى الدروز 34%، لديهم 13% لا رأي، أما لدى السنة فأعلى نسبة من الحذر 56%، أيضا مع 18% إيجابية، أما لدى الشيعة لديهم 78% نظرة سلبية لصيغة الإطار، إضافة أيضا إلى فقط 4% نظرة إيجابية. بحسب ستاتيفاي أيضا النظرة العامة للبنانيين 34% لديهم نظرة حذرة من صيغة الإطار، إضافة أيضا إلى 27% لديهم نظرة إيجابية و 29% لديهم نظرة سلبية، 8% فقط لا رأي. بند نزع السلاح لدى الجماعات المسلحة برز بنسبة 28.4%، وهذا لم يمنع 29% من القول لم أرى فيه إيجابيات، واللافت أيضا أنه 23% قالوا أنه يحق للدولتين أي إسرائيل ولبنان العيش بسلام. بحسب أيضا دراسة ستاتيفاي البند الأكثر سلبية هو حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها أي حرية الحركة، إضافة إلى أنه 19% كما أظهرت هذه الدراسة كانوا عم يتحدثوا عن هالبند تحديدا، و 11% فقط قالوا أنه نزع السلاح الجماعات المسلحة هو بند سلبي، وأيضا منع الأموال عن المنظمات والكيانات. ختام الدراسة حول صيغة الإطار، أظهرت أنه 39% من اللبنانيين بحسب ستاتيفاي لديهم نعم أنه هذا الاتفاق من الممكن أن يتطور إلى اتفاق سلام، أما 29% قالوا لا أدري و 30% قالوا لا. في الخلاصة، خلاصة أرقام ستاتيفاي التي أجريت على 1945 شخص لبناني، أجمعت الخلاصة على إنهاء حالة الحرب ونزع السلاح، لكن الحذر كان هو الأكثر في هذه الدراسة بشكل عام. عودة لك.
0: شكرا صبحي. الإيجابية على المسار اللبناني يقابله سلبية على الجبهة الأمريكية الإيرانية، فالضربات الأمريكية تقترب منطقة إيران، وأسبوع حاسم ينتظرها بعد تهديدات ترامب. تقرير رنا نمر.
5: سنقتل ترامب، بهذه العبارة وعلى لوحة ضخمة تظهر الرئيس الأمريكي وأفرادا من عائلته داخل نعوش، حاولت طهران توجيه رسالة تحد إلى واشنطن، لكن في المقابل كانت الرسائل الأمريكية تكتب بالصواريخ لا بالصور. فبينما توعد ترامب بمواصلة الضربات العسكرية مهددا باستهداف محطات الطاقة والبنى التحتية الإيرانية إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الغارات استمرت 90 دقيقة، استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى، مؤكدة أن الهدف هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وفي بوشهر التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، أكدت وكالة إيرنا تعرض المدينة لضربة أمريكية جديدة، فيما أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 جنود بعد استهداف ثكنة عسكرية ب13 صاروخا أمريكيا. وبالتوازي شددت واشنطن حصارها البحري بعدما أعلنت سانت كوم تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدة استمرار قواتها في فرض الامتثال الكامل، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن واشنطن انتهكت بنود مذكرة التفاهم مهددة برد حازم. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان فدعا الوزراء إلى تجنب التصريحات المثيرة للفتنة، وأكد أهمية الوحدة الوطنية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وفي الأثناء فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات في إيران وروسيا في وقت تتزايد فيه التحذيرات من احتمال لجوء طهران إلى فتح جبهة جديدة عبر الحوثيين في باب المندب.
0: بعد الإعلان تشريع وسجالات
2: وشح متوازن.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف مواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: بعد جلسة صباحية اتسمت بالسجالات الحادة، استكمل مجلس النواب عمله في الفترة المسائية بوتيرة أكثر هدوءا. تفاصيل الجلسة مع الزميلة ماريان زوين. إذا ماريان نتابع معك.
1: نبيلة، أقر بالجلسة المسائية حتى اللحظة 6 قوانين بين اقتراحات ومشاريع كان آخرها، يعني أنا ومعكم هلأ هون، أقر القانون، المشروع القانون اللي كان مقدم من الحكومة، ولكن بصيغة النائب أشرف بيضون، ومن بعد منادات عليه بالتصويت صوتوا عليه عم بيعيدوا التصويت، وصل لي هلا يعني بعد ما فينا نقول اقرار نهائي. ولكن رح اقول لكم ليش صار سجال طويل عليه. هو القانون خاص بموضوع السن، تعديل السن اللي هو التعيين بخارج الملاك بالادارات العامه بالفئه الاولى، وهون النقاش كان كبير انه اذا بدنا نسمح يكون اكثر من 39 سنه او لا. كان رئيس الحكومه نواف سلام ونواب اخرين عم يدعموا هذا القانون انه ايه مهم، لانه بنستفيد من خبرات هالاشخاص. بوقت اليوم الثنائي كان عم بيقول نحن بنعتبر هذا القانون مشخصا، نائب وائل ابو فعور عم بيقول ما ليه عم نهتم فيه، ما التعيينات انتهت، يمكن بس في بعض محافظ بيروت ما تعين فصفق عدد من النواب، باعتبار انه نحن عم نفهم انتم ليه عم تعملوا هالموضوع. رئيس الحكومه رد على هذه الاتهامات وقال رح اعتبرها مش ظلم، ولكن قال باللغه الانجليزيه جوسب، يعني النميمه او اللقلقه اللي بنعرفها باللغه العاميه. حاليا عم بيعيدوا التصويت، اذا هذا الموضوع بعده نقاش عام، بعده مكفى. بدي روح انا وياكم على موضوع بهم المواطنين، اقر قانون الخاص بإضافة 6 رواتب للعسكريين وموظفي القطاع العام الحاليين والمتقاعدين، ولكن هون الأهمية، من دون تأمين مصدر التمويل. نحن هذا الموضوع بنتذكر خلق جدل كتير كبير بالحكومة، لأنه بوقتها زادوا على البنزين وزادوا التفاقة. اليوم البنزين بعدها من زادة، ولكن التفاقة كانت ألغيت، لكن ما في مصدر تمويل كامل بأمن، خصوصا وأنه أقر مع مفعول رجعي من تاريخ إقراره، يعني من 1 آذار. اعترض نائب غسان حصباني، نائب غدا عيوب، النائب ميشيل معوض، وبعض نواب التغيير، ولكن اقر وقالوا بنرجع بنشوف مصادر التمويل بعدين. كان في تعليق للنائب فراس حمدان مع وزير الماليه بكذا قانون اليوم عم بقر تعويضات وزيادات، قال لهم اليوم وزير المال بابا نويل عم بكريم وعم بيساعد الكل. يعني هذه كانت اجواء الجلسه المسائيه اللي في بعض القوانين الاخرى احيلت اعاده مره جديده الى اللجان، ولكن مثل ما قلت كانت هادئه، اما الجلسه الصباحيه لم تكن كذلك. رح تتابعوا خلال النشره تقرير عن هذا الجو.
0: شكرا مريم.
1: هيدا مجلس نواب بده حرق، عبارة أحد النواب خارج القاعة لعلها تختصر أجواء الجلسة الصباحية، وبدايتها مع قانون إخضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد. احتاج هذا القانون نحو 1.5 ساعة قبل إقراره، والخلاف مرة جديدة، نواب يطالبون رئيس المجلس نبيه بري بالتصويت عبر المنادات، وبري يطلب رفع الأيادي، يقول صدق وتبدأ قراءة البند التالي، وهو ما فجر سجالات داخل القاعة من نوع انت سكوت يا حبيبي يا عيني تحملتك كتير، اذا قصة هوبرة او عياط من هوبر ومن عيط، لا قصة منطق ووطي صوتك ما عم بتوجه لك والى ما هنالك. الامر الذي احتاج رفعا للجلسة 10 دقائق لتهدئة الاجواء، وبعدها اقر القانون بالمنادات بموافقة 61 نائبا ومعارضة 30، ولكن بعد تعديل اقترحته النائبة بولا يعقوبيان ووافق عليه النائب علي حسن خليل ليشمل القانون كل الذين تمت الموافقة على عقودهم من خلال مجلس الخدمة المدنية عام 2001. اما السجال الثاني فكان خلال المناقشة قانون الإفادات المدرسية، مواجهة مفتوحة بين عدد من النواب ووزيرة التربية، من ثم اشتباك كلامي بين نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والنائب سليم الصايغ، والعبارات المستخدمة هنا من نوع ما تتقلد غيرك مش لي بقتلك، عود ما تعمل بطولات عحسابي، خوفتني، قبل أن يقر القانون بصيغة النائبة بولا يعقوبيان، والذي عبر أيضا النائب علي حسن خليل عن تأييده الكامل له، وهو يجيز منح الإفادات لكل الشهادات المتوسطة والثانوية والفنية، ويلغي آلية احتساب علامات السنة والنجاح والرسوب على أساسها مع استثناء أصحاب الطلبات الحرة.
2: أنا راضية أبدا، وأنا بفتكر هذا يوم أسود بتاريخ التربية بلبنان. أنا كتير حزينة بأنه اتخذ هيدا القرار. مشكلتي أنا بأنه في أمور معينة لازم تبقى عند الاختصاصيين وما يكون فايتين بهالقد تفاصيل السياسيين. شخصنوا انه هيدي قضيه وزير وزيره، ولكن هيدا حصيله شغل مع المركز التربوي.
1: تشريعيا اقر المجلس ايضا قانون اعفاء المتضررين من الحرب مع تعديلات عليه، وقانون حمايه حماية المستهلك وقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. في المقابل أعاد إلى اللجان المشتركة اقتراح قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما سحب اقتراح اعتبار عناصر قوى الأمن الداخلي المسرحين منذ عام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، لأنه تبين أنهم سرحوا أساسا بعدما تأجلت الجلسة التشريعية أكثر من مرة سابقا.
3: وفي ساحة النجمة تحركات متزامنة مع الجلسة التشريعية، والأساتذة يطالبون بإقالة وزيرة التربية. تقرير حسن رفاعي.
4: هي دعوة من الأساتذة بمختلف تشعباتهم للتحرك، إلا أن الجلسة استقطبت كل من لديه مطالب. من موظفي القطاع العام إلى التلامذة تحول التحرك إلى منصة لإيصال أصوات الجمع برمته، وللمرة الأولى استفاض الأساتذة بالحديث ولم يكتفوا بالمطالب، بل صوبوا سهامهم باتجاه وزيرة التربية.
5: جينا لنطلب منكم تنصفوا الطالب اللي صار مستقبله معلق بقرارات بتتغير كل يوم، ساعة بحجة سقط سهوا، ساعة بحجة خطأ تقني. الخطأ الفادح والقاتل والمميت انه وزيرة التربية موجودة على وزارة التربية، يجب اقالتها فورا.
6: المطلوب الغاء الامتحانات لصف التاسع واعطاء افادات اسوي بباقي الطلاب. المطلب الثاني ست رواتب واقرارها.
7: الست رواتب نحن نعتبره صار ورانا، هن جزء من حقوقنا، نحن عم نطالب بسلسلة منصفة.
4: المتعاقدون والتلامذة لم تغب مطالبهم.
8: رفع أجل الساعة وزيادة الرواتب وإقرار هذا البند ثلاث العقد الكامل.
4: وإن تقاطعت مطالب الأساتذة مع مطالب القطاع العام إلا أن لكل طرف خصوصيته.
9: نحن عندنا مطلبين أساسيين، هن الست مضاعفات اللي وعدونا فيهم ابتداء من أذار مع مفعول الراجعي، وعندنا بعد كمان هن المعاش التقاعدي لكل القطاع المتعاقدين.
4: على وقع بنود الجلسة ارتفعت الهتافات في الخارج، المطالب نفسها ككل تحرك، يضاف إليها مطالب آنية حسب الظرف، وكلها مطالب تقابلها بسواسية الدولة، أي إنها كلها تقع على أذان صماء.
0: أزمة كهرباء لبنان تتجاوز المؤسسة الرسمية، موارد محدودة، كلفة مرتفعة، مستحقات عامة غير مدفوعة. تقرير مجدولين لحام.
10: ست سنوات على انفجار مرفق بيروت ومكاتب مؤسسة كهرباء لبنان عم بتدير توزيع الطاقة بالبلد من بورة ومن داخل مكاتب بريفاب أو حاويات معدلة، وبوقت عم تطلع الصرخة من بيروت لسبب انقطاع الكهرباء المتواصل، لا تعزو مؤسسة كهرباء لبنان تراجع التغذية إلى تمييز مناطقي، بل إلى محدودية الإنتاج وكلفة التشغيل.
11: الجداول الموجودة هون كل مخرج قديش أخذ كهرباء، والتوجيهات مثل ما ذكرت تبع معالي الوزير ومجلس الإدارة ولحنا كمؤسسة كهرباء لبنان عم نعطي بالتساوي الجميع. هيدي الجداول سيتم نشرها ابتداء من اليوم بعد الظهر على الويب سايت تبع كهرباء لبنان تيتأكدوا المواطنين انه هالطاقة عم تتوزع بالتساوي. لزمنا البنية من حوالي الأسبوعين، يعني هذا المكتب يلي موجود هذا مكتب مدير عام والشباب القديم بالكونتينرز هون، لحنا بعد انفجار 4 آب صار في عنا 9 مكاتب مواقع لموظفين كانوا موجودين بنفس البنية، إذا بدوا يلتقوا هول الموظفين بدوا يركبوا بالسيارة ينزلوا محطة الحزمية لهون. يعني ظروف صعبة جدا على الموظفين بمعاشات متدنية.
10: أما تعدل نشر جداول تأنين ثابتة فبيعود لتغير القدرة الإنتاجية المتاحة اللي ما عم تتخطى 500 ميجاوات، فتوزع وفق الطاقة المنتجة فعليا لحظة بلحظة. وهون المشكلة ما بتقتصر على نقص الإنتاج بل الأزمة بالتمويل.
11: هدينا 6 سنين وهدينا آخر 4-5 أشهر، يعني الحرب كلها احنا اليوم ما أخذنا أي مساعدة من الدولة اللبنانية، أي سلفة، أي مساهمة. طلبنا الدولة تدفع ديونة يلي صارت 268 مليون دولار، وعم زيد 12 مليون دولار شهريا. يعني انتقلنا من واقع كان دولة تديننا، هلأ صرنا بواقع احنا عم ندين الدولة بسبب الفواتير ما عم تندفع.
10: وبين إنتاج مكلف وديون غير مسددة ومحطات خارج السيطرة الكاملة، يبدو أنه الحل أكبر من المؤسسة نفسها.
0: مجلس الأعمال اللبناني السوري خارطة الطريق لتعاون أوسع. تقرير ماريو دويري.
12: ملف العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية دخل مرحلة جديدة مع زيارة وزير الاقتصاد عامر لبساط على رأس الوفد إلى سوريا.
13: أول شيء كان الإطار العام لكيف العلاقة اللبنانية السورية، وحكينا عن تشارك بين القطاع الخاص، اللجنة الوزارية اللي شكلت في 12 موضوع حكى فيه تفصيلي، وشكلنا لجنة حتى نقدر نشتغل عليه هون topic by topic.
14: العالم يراقب سوريا ويراقب لبنان، لا تحتمل هذه العلاقة الخطأ، وبالتالي هذا الواقع الفريد اللي نحن عم نخلقه اليوم بلبنان الحقيقة ما فينا نخلقه مع أي بلد آخر سوى لبنان.
12: من أبرز محطات الزيارة الإعلان الرسمي عن مجلس الأعمال اللبناني السوري بالتوازي مع تفعيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الملفات المشتركة بين البلدين.
15: القطاع الخاص هو الأساس، ولكن ضروري يكون في تنسيق مع القطاع العام لحتى يزيل أي عقوبات أو عوائق.
16: من المخرجات الأساسية إعداد مؤتمر استثماري لرجال الأعمال في سوريا ولبنان بناء على طلب العديد من الشركات اللبنانية في سوريا.
12: المباحثات تناولت أيضا مشاريع الربط بين لبنان وسوريا مع النقل البري والبحري والطاقة وخطوط النفط والأنابيب، إلى التعاون بالسياحة والخدمات والقطاع المصرفي.
17: نحن كقطاع خاص طلبنا أسرع شيء ممكن هي موضوع الجمارك، لأنه مش ممكن اليوم أنه لبنان نحن ندفع جمارك ونقدر نصدر على سوريا ندفع جمارك ونستورد بدون جمارك.
12: اليوم هذا اللقاء على الصعيد الدبلوماسي شو بيعني؟
18: على الصعيد الدبلوماسي بيعني جانب مهم جدا من جوانب العلاقات والجديدة بين لبنان وسوريا.
12: هالزيارة حصلت بعد أقل من 3 أسابيع على توقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا السورية اللبنانية خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، بخطوة بتعكس انتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة أكثر مؤسساتية على الصعيد الاقتصادي.
19: بعد الإعلان عودة الصادرات قريبا،
0: وبرونو مارس في إيطاليا.

0: انا متأمل.
1: انا لبنان تلقف
2: تعبت من الاخبار، حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك.
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: فستق، جوز، تمر، روحة.
5: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
6: معمول.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيش طبارة وجيزال خوري وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد. من دفاتر عثمان الدنا، صفحة انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية، الشاعر طلال حيدر، كلام عن الكتابة والشعر والأغنية، النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح وذكريات العمل مع الأخوين رحباني، ومن أسطوانات زمان قصيدة حب. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.

0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: رغم قرار إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، إلا أن التصدير لم يعد إلى طبيعته حتى الآن. فبحسب اتحاد نقابات المزارعين، لا تزال الصادرات متوقفة بسبب تعطل جهاز السكانر على المعبر البري، ما يزيد الضغوط على القطاع الزراعي بذروة الموسم. وفي المقابل، أكد وزير الزراعة نزار هاني عبر برنامج بيروت اليوم أن العمل جار لمعالجة المشكلة.
2: مشت الشحنات الزراعية عبر الطائرات وعبر البحر، ما في عنا مشاكل، وهذا الأسبوع إن شاء الله بنحتفل باليومين الجايين لتروح أول شحنة زراعية عبر البر. عم نستعيد اليوم بالسكانر اللي في عنا وعد من رئيس الحكومة ومن وزير المال إنه السكانر بتكون شغالة خلال الأسبوعين الجايين، إنه نعمل سكان على مرفق بيروت. عملنا التنظيم الكافي والمطلوب مع الجمارك.
1: الولايات المتحدة تدعم مشروع لإحياء خط نفط يربط العراق بسوريا بهدف تصدير النفط عبر البحر المتوسط من دون المرور بمضيق هرمز، وذلك بحسب بلومبرغ. المشروع يقوم على إعادة تشغيل خط أنابيب يمتد من كركوك إلى ميناء بنياس السوري، وتشير تقارير إلى أنه شركات عالمية دخلت في مناقشات للمشاركة فيه، لكن المشروع لا يزال يواجه تحديات كبيرة أبرزها الكلفة المرتفعة والمخاطر الأمنية ببعض المناطق التي سيمر بها الخط، إضافة إلى التعقيدات السياسية بالمنطقة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 73 دولار، سوليدار بي 71 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي، كما أيضا الكويت. تبينت الأسهم الأوروبية بظل استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وترقب موسم نتائج أعمال الشركات، وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المنتجين بالولايات المتحدة، إلى جانب متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط. تراجعت أسعار الذهب والفضة أيضا، حيث أدى الارتفاع المستمر بأسعار النفط إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم وزيادة حالة الغموض المحيطة بمسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4037 دولار للأونصة، الفضة 57 دولار، أما النفط 84 دولار لبرميل البرنت، بعد ما ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد توترات ومع تقييم الأسواق تداعيات الحرب بإيران على الاقتصاد العالمي. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1453. إلى العملات المشفرة، حيث تبين أداءها بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية اللي أتت أقل من التوقعات، مما أدى إلى تراجع حاد في توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 64900 دولار، أما الإيثيروم بحدود 1900 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
3: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: احتفال عائلة عفوي بالقصر الملكي الإسباني بعد تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم. الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا وولية العهد الأميرة ليونور والأميرة صوفيا تابعوا الفوز على فرنسا بحماس واحتفلوا. المشاهد لقيت تفاعل على السوشيال ميديا.

رجع إيرلينغ هالاند عنا روج بعد كأس العالم برفقة راكون محنط حامل قنينة ويسكي اشتريه من متجر بتكساس مقابل $750. وبعد انتشار اللقطة علق بمزح على اكس وقال لحقني على البيت قبل ما يطلب من متابعينه ومساعدته باختيار اسم له.

الروبوت دخلت أجواء المونديال. شركة بوستن داينامكس نشرت فيديو لروبوتات أطلس هي وعم تأدي رقصة تجديف الفايكنجز الشهيرة المستوحاة من تشجيع جماهير النرويج داخل مختبر الشركة وبمشاركة الموظفين.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة من هلا لوقتها. ستي كونكتد،
1: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
2: بتقدم لو لابو دو لا دانس وفرقة بيروت للباليه المعاصر العرض الختامي للدفعة الأولى من برنامج مسار الرقص المعاصر. فبعد 6 أشهر و400 ساعة من التدريب والبحث بيقدم 10 راقصين شباب على المسرح عرض فن معاصر يوم 16 و17 تموز بسلك فاكتوري بفيدار. هالأمسيتين رح يقدم فيها الراقصين الناشئين أعمال أنجزت بإشراف فنانين لبنانيين ودوليين. وهالمشروع الفني البحت هو رسالة أمل وصمود بوجه كل الظروف، ورسالة أنه الفن بيبقى الركيزة الأساسية للمجتمع، والرقص المعاصر هو جزء أساسي من النسيج الثقافي اللبناني. بواصل النجم العالمي برونو مارس بتحقيق حفلات كاملة العدد بأي بلد حول العالم، وبحفلته الجديدة بإيطاليا ضمن جولته العالمية The Romantic Tour امتلأ سان سيرو ستاديوم بحشد جماهير زاد عن 75,000 شخص. وانتشرت لقطة على السوشيال ميديا بشكل كبير لبرونو هو عم يدخل على مسرح على الفيسبا الصفرة.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: القسم الأول من تموز خلص، وفيني أقول لكم أنه الأيام اللي جاية مبينة أقل رطوبة وأكثر شمس، يعني الأجواء رح تكون صيفية دافية وصافية. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف بس متقلب بالجنوب، والرطوبة عالية 70%. في شوب النهار خصوصا على الساحل، والحرارة بتسجل 31 ببيروت، 27 ببعقلين، و29 درجة برمش. أما بالليل بتوطى الحرارة 23 ببيروت، 21 ببسكنتا، و18 درجة بشتورة. ببيروت وعلى الساحل الرطوبة بعد عالية بكرة، أما اليوفي إندكس عالي، يعني ما تنسوا السان سكرين واشربوا مي قد ما فيكن. أما على الجبال في شوية خطيطة عشية، والحرارة بين 18 و27 درجة. باختصار الخميس والجمعة ما في كتير غيوم، الطقس مستقر، الأجواء صافية، الشمس قوية على الساحل وفي شوب، بس على الجبال في خطيطة. السبت والأحد طقسنا ما بيتغير، يعني استقرار شمس وشوب على الساحل، والحرارة 32 درجة بس الرطوبة بتنخفض كل يوم أكثر. انطرونا بكرة مثل هالوقت لتفاصيل أكثر عن الطقس. تصبحوا على خير.
3: شكرا
1: دانيال. لختام النشرة تابعونا على فيسبوك، اكس، انستغرام، وMTV.com.lb
3: وعبر NFM. شكرا للمتابعة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
2: مساء الخير. في المقولة التاريخية كل الطرق تؤدي إلى روما، وفي الترجمة اللبنانية طريق روما أدت اليوم إلى المناطق التجريبية، فالمحادثات التي استمرت على مدى يومين شهدت مناقشات تركزت على آلية اتفاق الإطار وصياغة أوراقه التنفيذية والتسلسل الزمني لعملية التنفيذ، والتي سيتم بموجبها الانتقال تدريجيا من منطقة إلى أخرى. وقد دخلت النقاشات في تفاصيل إجراءات الانسحاب ومندرجات التنفيذ الميداني، حيث تم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية المنطقة التجريبية. ولاستكمال مسار التطبيق الميداني وضع موعد لاجتماع مقبل عن بعد يوم الجمعة للوفود العسكرية الثلاثة عبر تطبيق زوم لمناقشة التفاصيل التقنية وتحديد موعد التنفيذ. وهذه الخطوة ستكون مقرونة ببيان نهائي من المفترض أن يحدد الجدول التسلسلي للخطوات التالية في سياق المناطق المذكورة. وبحسب معلومات الجديد، فإن المنطقة التجريبية التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوطر الغربية والشرقية والغندورية وبرج قلاوي وصريفة وفرون، وهي مناطق مختلطة بين محتلة وأخرى على تخومها يقع الاحتلال. أما موعد التنفيذ فسيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن وتحضيرا للزيارة الأمريكية. وبحسب مصدر رسمي للجديد، فإنه يجري وضع اللمسات النهائية على جدول الزيارة وملفاتها، واللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض سيشارك فيه عدد كبير من مسؤولي الإدارة الأمريكية، وسينتج عنه دعم للبنان في كل المجالات. ومستبقا اللقاء مع عون، أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علامة إيجابية لما سماه إعادة الانتشار الإسرائيلي في لبنان، لكنه أعاد استحضار الدور السوري، معتبرا أن الرئيس أحمد الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله. وعلى الخط السوري اللبناني كان العبور الاقتصادي سالكا بكثير من الدقة والإيجابية من خلال زيارة وزير الاقتصاد عامر لبساط على رأس وفد اقتصادي ولقائه الرئيس الشارع، حيث تصدر موضوع الاستثمارات بين البلدين وجهة الاهتمامات. ومن طاولات روما وواشنطن ولقاءات دمشق إلى ساحة النجم التي انطلق فيها اليوم ماراثون التشريع ببنوده الحافلة. اليوم التشريعي الأول، والذي يستكمل أعماله المسائية، سيسلم أوراقه إلى اليوم التالي.

0: من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل حققت النتائج الإيجابية المطلوبة، فالمجتمعون وضعوا النقاط على حروف صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في واشنطن، أي أنهم أقروا تفاهمات وتوصلوا إلى آليات للمتابعة. عليه ينعقد يوم الجمعة المقبل اجتماع تقني عسكري إسرائيلي لبناني من بعد، وذلك لتحديد المنطقتين النموذجيتين نهائيا، كما أن موعد التنفيذ لم يعد بعيدا، إذ يرجح أن يتم في أيام قليلة وتحديدا قبل الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن. والمهم أن الجيش اللبناني جدد استعداده لتولي المسؤولية الأمنية والعسكرية في المنطقتين النموذجيتين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منهما، مؤكدا أنه قادر على ذلك وجهوزيته التامة. وفي الإطار أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لفوكس نيوز أن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من لبنان سيكون أمرا جيدا. في الأثناء التحول الاستراتيجي في العراق يثبت يوما بعد يوم، فالسلطات العراقية أدرجت حزب الله على قائمة العقوبات المصرفية، كما أفيد عن قيود مصرفية عراقية على رئيس تيار المرد سليمان الفرنجي وعلى نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي. أما إقليميا فالضربات الأمريكية مستمرة ضد إيران، والهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
1: المنار، أهلا بكم. لم تكن مفاوضات السلطة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي في روما غيرها في واشنطن، فالمشكلة ما كانت يوما في المكان، بل بمن مكن عدوه من بلده وشعبه ودماء أهله وحتى قرار سلطته وماء وجهها. وبتلك المياه العكرة كتبت السفارة الأمريكية في عوكر بيان اختتام الجولة السادسة من المفاوضات المسماة زورا اللبنانية الإسرائيلية، فقالت إنها كانت مثمرة وإيجابية، وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات آلية المنطقة التجريبية على أن تنفذ خلال الأيام المقبلة. وأعلنت السفارة الأمريكية الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. لكن ما يكتبه الاحتلال الصهيوني بالنار وبدماء اللبنانيين هو غير الذي يبشرنا به الأمريكي وأدواته المحلية، فتدمير المنازل وإحراق القرى الجنوبية على حاله، والحديث عن التخطيط للانسحاب من مناطق تجريبية لم يحتلها الإسرائيلي أصلا، كبلدة فرون والغندورية صريفة وألواي. قابله على أرض الواقع توغل لآليات الاحتلال على أطراف حداثة وحاريس، فيما لا تزال السلطة اللبنانية لا تزال حريصة بكل مواقفها على الاستخفاف بعقول ودماء شعبها، فقد أصرت من جديد على أن اتفاق الإطار هو أفضل الممكن. ومن الممكن أن يكون قياسها هذا على أساس قدراتها السياسية المعروفة الحجم ومستوى فهمها الوطني. أما بحسب الخبير في القانون الإسرائيلي أفيخاي حجبي، فإن اتفاق الإطار هو أفضل تحقيق للمصالح الإسرائيلية، بل له أهمية كبيرة جدا كونه خلق انقساما حادا داخل لبنان، كما قال مسؤول الموساد السابق سيجف أسولين. فيما رئيس الجمهورية اللبنانية يقول إن الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات بل يدمر، والرئيس عون يعرف أن أهل الجنوب هم أكثر من يفتقد الدولة ويعانون من غياب عدالتها وتغييب مؤسساتها. أما تدمير صورة المؤسسات فهو ديدن أهل المزايدات من النواب الذين يريدون استغلال كل فسحة تشريعية لركوب موجة الاستعراض قبل أن يتقن الرئيس نبيه بري كعادته، قبل أن يتقن منع الأمور من الانفلات وينجح بحكمته في ضبط الجلسة التشريعية الممتدة إلى الغد. في المنطقة الممددة أزماتها بفعل العدوانية الأمريكية الصهيونية.

0: فلا مؤشرات إلى أي اتزان قد يطرأ على سلوك الأمريكي وأدواته. ومع ثبات الموقف الإيراني والردود المتوازية على مصادر العدوان والحضور اليمني في المشهد الملتهب بكثير من الجدية والاستعداد لمواجهة أهل العدوان، كان أفضل توصيف للمشهد ما ذكرته صحيفة الأندبندنت البريطانية من أن ترامب يتصرف كملك قراصنة مثير للشفقة في مضيق هرمز.
1: NBN. أهلا بكم. بين استحقاقات الداخل اللبناني المتشابكة والتطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، توزعت اهتمامات هذا اليوم على ملفات تشريعية وسياسية وإقليمية. في الداخل جلسة تشريعية منتجة رغم محاولات التشويش، شهدها مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، حيث طرحت ملفات تمس بصورة مباشرة حياة الناس وشؤون المواطنين وحقوق فئات واسعة منهم. الجلسة بنسختها النهارية أقرت مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بالمتقاعدين والضابطة الجمركية وحماية المستهلك والإعفاءات الخاصة بالمتضررين وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، إضافة إلى الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالشهادات الرسمية للعام 2026. جلسة النهار تستكمل في هذه الأثناء بجلسة مسائية، وهي لم تخلو من محاولات البعض افتعال سجالات ومشادات استدعت تدخلا من الرئيس بري لتبريد الأجواء واستكمال الانتاج التشريعي. على صعيد المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي في روما برعاية أمريكية، فأن الجولة السادسة في روما خلصت إلى الاتفاق على آلية تنفيذ اتفاق الإطار والانتقال إلى المحادثات الفنية الموسعة. إقليميا، يتواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مع اتساع رقعة الاستهدافات المتبادلة وتزايد المؤشرات على دخول المواجهة مرحلة أكثر تعقيدا. غارات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت حيوية إيرانية، وأسفرت وفق السلطات الإيرانية عن سقوط مئات الشهداء والجرحى خلال الأيام الأخيرة، فيما أعلن طهران تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، مؤكدة استمرار الرد على ما تصفه بالاعتداءات الأمريكية. وفي موازاة التصعيد العسكري، تتزايد المخاوف من انعكاسات هذه التطورات على أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية، لاسيما مع تجديد الولايات المتحدة إعلانها تشديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ورد طهران بالتأكيد أن أمن صادرات النفط والغاز في المنطقة بات مرتبطا بأمن الجميع.
2: صارت كل القضية مناطق تجريبية، ولم تعد لا تحريرا للأرض من الاحتلال ولا حصرا للسلاح في يد الدولة والجيش. إنها النتيجة العملية الوحيدة حتى الآن لجلسات التفاوض اللبنانية الإسرائيلية التي أنتجت إطارا صار المسؤولون اللبنانيون يتجنبون تسميته بالاتفاق، وتتعاطى معه إسرائيل من الأساس بخفة واضحة، وفيما يرفضه حزب الله بالمطلق ويصفه بالأحدي لا ثلاثي، وبالإسرائيلي لا اللبناني ولا حتى الأمريكي. واليوم أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، معتبرا أن الطريقة ليست معبدة بل فيها صعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمام الدم. هذا في ملف الجنوب. أما في مجلس النواب فتشريع وأسئلة من التربية والامتحانات إلى العفو العام، في وقت رفعت المحكمة العسكرية قرار منع السفر عن فضل شاكر بعد أيام قليلة على إخلاء السبيل.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

0: حي.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا
1: متأمل. أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: أصيل.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أقر مجلس النواب في الجلسة التشريعية المسائية مشاريع قوانين عدة، أبرزها منح 6 رواتب إضافية للعسكريين والموظفين في القطاع العام. المزيد من التفاصيل عن الجلسة التشريعية المسائية التي ستستأنف غدا في جلستين صباحية ومسائية مع زميلة هالة الحسيني.
6: يستأنف مجلس النواب عند 11 قبل ظهر الغد دفع وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وأبرز هذه الاقتراحات اقتراح القانون النظامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. مجلس النواب كان أقر في جلسته مساء فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة 56500 مليار ليرة لبنانية، وذلك تقديمات اجتماعية ومالية لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين من العسكريين وموظفي الدولة. المجلس أيضا أقر تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كذلك صدق على تعديل بعض الأحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات. من ساحة النجمة هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
5: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعاون في التعامل مع حزب الله، وسيتولى التعامل مع الحزب قائلا: سيفعل ذلك بطريقة مختلفة ولن يهدم المباني. وتابع ترامب: سيكون جيدا أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران. أعلن موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض ألا زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وسنرى ما سيحدث. وكانت القناة 15 العبرية قد أشارت اليوم إلى أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب مع نتنياهو يوم الاثنين في البيت الأبيض. تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار، ومساء أغار الطيران الحربي مستهدفا محيط بلدتي برعشيت وبيت يحون، كما أغار مستهدفا حرج كونين، وسجل تفجير كبير في كفر تبنيت. وفي بيان له أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال عملياته تم تطويق بلدتي بنت جبيل وعينات. نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان لها الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان الذي كان فقد الاتصال به بتاريخ 19/4/2026، وتبين فيما بعد أنه استشهد نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه. وأضاف بيان الجيش: جرى تسلم جثمانه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ اليوم في 15/7/2026. في خراج بلدة حلوى الحدودية مع سوريا عثر على جثتي أب وابنه من آل يحيى، وهما من بلدة ينطى قضاء راشية، وكان قد اختفيا في ظروف غامضة. وحضرت الأجهزة المعنية وقوة من الجيش والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومنت واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها ستوقف مؤقتا قناة الجر الرئيسة الممتدة من نبع جعيتة إلى محطة أضبي لاستكمال أعمال الصيانة، مع الاعتماد خلال هذه الفترة على نبع وآبار أنطلياس لتغذية المحطة. وأكدت المؤسسة أنها ستطبق تقنينا قاسيا في توزيع المياه على المناطق التي تتغذى من محطة أضبي اعتبارا من صباح الجمعة المقبل وحتى صباح الاثنين. والمناطق المعنية بالتقنين هي ساحل المتن الشمالي وخزانات الأشرفي وخزانات برج أبو حيدر. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن سماع دوي انفجارات قرب القنصلية الأمريكية في إربيل في شمال العراق. وقال مصدر أمني عراقي إنه جرى اعتراض مسيرتين حاولتا استهداف مطار إربيل والقنصلية الأمريكية. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف من أن إيران لن تجد سبباً للالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن إذا لم تتحقق منها الفوائد المتفق عليها. وأضاف قليباف في بيان: تكون مذكرة التفاهم ذات معنى عندما تظل بنودها سارية وقيد التنفيذ، وإلا فإذا كان مقررا ألا تستفيد إيران من هذا النص فلن يكون هناك سبب للالتزام بمثل هذه المذكرة. أعلنت السلطات الروسية مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيا للطاقة النووية في هجوم بمسيرة أوكرانية. في جديد نصف نهائي كأس العالم للعام 2026 يتواجه منتخبا الأرجنتين وإنجلترا عند 10:00 من مساء اليوم بتوقيت بيروت، وبالتالي يعبر الرابح بينهما إلى النهائي ويتواجه مع منتخب إسبانيا، أما الخاسر فيتواجه مع منتخب فرنسا على لقب المركز الثالث في المونديال. وإلى هنا ونأتي إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: واليوم أمريكا وإيران، حرب متصاعدة ومقتل 7 جنود.
3: كان هناك 7 جنود راحوا ضحية لقصف على تكنة بامبور العسكرية، وإضافة إلى 13 جريح.
2: جنوب لبنان ومخلفات متفجرة.
4: كل حدا عنده أولاد في عنده خوف مستمر أنه ابنه ياخد شيء وما يكون عارف أنه هو هادي يكون بالمتفجرة.
2: قرار إسرائيلي بضم مزيد من مستوطنات الضفة، ووقفة نقابية بغزة لإنقاذ سجناء أو جثامين لأطباء.
5: جئت هنا لأطالب بالإفراج عن زوجي الطبيب عدنان البرج من مقابر أرقام لإكرامه ودفنه في أرض الوطن.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي عبر موجاتنا العاملة وموقعنا الإلكتروني bbcarabic.com. معكم فيها اليوم خليل فهمي. تجدد القصف الأمريكي على أهداف إيرانية، والقصف الإيراني المضاد يطال دول الخليج والأردن. تقارير عن تهديد إيراني بإغلاق مضيق باب المندب لضرب الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، والرئيس الأمريكي توعد بضرب محطات الكهرباء الإيرانية. عن أحدث الاستهدافات التي لم تتوقف بين الجانبين الأمريكي والإيراني والمداولات السياسية والنفطية في إيران، سألنا الصحفية في طهران علا موسوي.
3: في ظل التصعيد المستمر بين الطرفين الإيراني والأمريكي وتبادل الضربات والهجمات، لقد كانت المحافظات الأكثر استهدافا في إيران هي هرمزجان وبوشهر في الشمال الغربي والشرقي لمضيق هرمز، فضلا عن محافظة خوزستان التي استهدفت ل3 أيام على التوالي، لا سيما المناطق الاستراتيجية فيها. ولم تقتصر هذه الهجمات على المناطق العسكرية فحسب، طولت مدن معنية على صعيد صناعة البتروكيماويات والنفط. من هذه المدن مهشهر وأبادان، وهناك استهداف لصومعة لتخزين القمح. يضاف إلى ذلك استهداف لأبراج اتصالات في محافظة بندر عباس، وهذه كلها تعتبر من ضمن الأهداف المدنية. أما على صعيد الضحايا والجرحى التي خلفتها هذه الهجمات، كان هناك 7 جنود راحوا ضحية لقصف على تكنة بامبور العسكرية، إضافة إلى 13 جريح. أما بالنسبة للمدنيين فقد أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بأن هناك 30 ضحية من المدنيين راحوا خلال الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. وفي ظل التصعيد

0: أمس شملت استهداف لقواعد عسكرية في عدة دول، في الأردن، في البحرين، في الكويت، في سلطنة عمان.
1: علا موسوي من طهران، ومن الآثار المترتبة على الجولات القصف والضربات الجوية في الجنوب والجنوب الغربي لإيران كان تعطيل وتأجيل كثير من الامتحانات، ولا يزال الطلاب يمارسون ضغوطا لتأجيل إضافي أو إلغاء. لكن وزير التعليم الإيراني علي رضا كاظمي صرح بضرورة إجراء الامتحانات النهائية حضوريا وبشكل شخصي، مع تفعيل خطط للطوارئ لتعديل المواعيد اليومية لتجنب فترات التوتر أو لتتناسب مع انقطاعات الكهرباء الطويلة في بعض المناطق. تحدث إلينا بعض الطلاب الإيرانيين وأولياء أمور إلينا في برنامج يوميات الشرق الأوسط عن هواجسهم ومخاوفهم.
2: نحن نريد أن تكون سلامة أبنائنا أولوية، وأن ينعموا بالأمن والطمأنينة، كما نأمل أن تؤخذ جميع الظروف المحيطة بأبنائنا بعين الاعتبار خلال 40 يوماً المتبقية حتى امتحان القبول الجامعي. يجب أن يكون ذلك أولوية للدولة، لأن مستقبل هؤلاء الطلاب يتوقف إلى حد كبير على هذه الامتحانات.
3: أنا طالب في الصف العاشر الثانوي. طوال حياتنا كانوا ينصحوننا بالنوم مبكرا في ليلة الامتحان وعدم التوتر، أما الآن في صباح يوم الامتحان يخبروننا أن قاعة الامتحان تقع بجوار قاعدة الباسيج. في كل مرة أسمع فيها صوت إطلاق النار أنسى كل ما درسته لساعات. نحن في إيران لم نعد نهتم بصعوبة الأسئلة أو سهولتها، بل نتساءل باستمرار: ماذا لو وقع هجوم آخر؟ ماذا لو حدث انفجار أثناء الامتحان؟ هل سنعود إلى منازلنا سالمين؟
4: تجرى هذه الأيام امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي تتزامن للأسف مع تجدد الهجمات على البلاد، وقد أثر الخوف والقلق والتوتر سلبا على الطلاب. تقع بعض مراكز الامتحانات بالقرب من مواقع عسكرية، وفي ظل ظروف الحرب يستحيل التركيز على الدراسة. عندما تكون المدرسة أو مركز الامتحانات مجاورا لهدف عسكري، يصبح الطلاب عمليا عرضة للخطر، وعندما يكون هناك احتمال لتهديد سلامتهم لا ينبغي أن يكون إجراء الامتحان هو الأولوية. إذا دخل الطالب قاعة الامتحان وهو خائف، فلا يمكننا الحديث عن العدالة التعليمية. هذا العام لم يقتصر الأمر على دراسة الطلاب لامتحانات نهاية العام فحسب، بل قضوا نصف العام الدراسي في جو مليء بالقلق، وقد أثر التأجيل المستمر وعدم اليقين والقلق بالسلب عليهم.
1: حرب أتت على العملية التعليمية في بعض المناطق الإيرانية وتأجيلات مستمرة لامتحانات نهاية العام. استمعنا إلى صداها من الطلاب وأولياء الأمور في إيران. لا يزال في برنامجنا المزيد عن الحرب الأمريكية الإيرانية.
5: ما الذي يجري في السودان؟
6: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
5: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
7: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
8: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
5: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: عودة إلى الحرب الأمريكية الإيرانية، ما هي الاستراتيجية الأمريكية من مواصلة استهداف محطات الطاقة ومنافذ تصدير النفط ونقاط استراتيجية إيرانية جنوبية والتصعيد رغم الحديث السياسي في الولايات المتحدة عن محاولة فرض اتفاق على الجانب الإيراني كأمر واقع؟ لإلقاء مزيد من الضوء معي مراسل بي بي سي في واشنطن رافد جبوري. رافد مرحبا.
9: أهلا بك.
1: يعني هل الحديث الأمريكي الآن يتجه إلى مزيد التصعيد العسكري أم إلى ما قالت بعض وسائل الإعلام العربية محاولة فرض اتفاق بالقوة على الجانب الإيراني؟
9: الاثنان بصراحة. يعني هناك الآن تهديد جديد من الرئيس ترامب بأنه يستهدف محطات الطاقة، هذا التهديد الذي ردده كثيرا ولم ينفذ. الآن يقول الأسبوع المقبل إذا لم نصل

0: الاتفاق فسنضرب محطات الطاقة. هنا بالتأكيد سيكون لتغيير التكتيك العسكري بهذا الشكل واستهداف محطات الطاقة وربما حتى المواصلات كما هدد ترامب سابقا، سيكون يعني بالتأكيد سيفتح صفحة جديدة ويثير الترقب على رد فعل إيران وقدرة إيران على تحمل تحول الهجوم بهذا الشكل. في المقابل تسير عملية الاتصالات، يعني حتى ترامب يخبرنا بأنه يوم الثلاثاء يوم أمس يعني كان هناك حديث مع الجانب الإيراني، كانت هناك محادثات وبأن المحادثات يعني مستمرة والهدف منها الوصول إلى اتفاق. إذن الصراع مستمر، المحادثات مستمرة، لكن الاتفاق لا يبدو قريبا.
1: نعم، رافد جبوري مراسل بي بي سي في واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. ولا تزال شظايا التصعيد العسكري في المنطقة تطال دول الخليج، فالقيادة المركزية الأمريكية تعلن جولة جديدة من الضربات في إيران، وإيران ترد في بعض الدول الخليجية. نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج تستعرض في التقرير التالي المحطات التي استهدفها الإيرانيون، ولماذا تقع دول الخليج في بؤرة الصراع الأمريكي الإيراني.
2: تتواصل الهجمات الإيرانية على أهداف في دول خليجية بالتزامن مع استمرار التصعيد بين طهران وواشنطن. ففي الكويت أعلنت السلطات التصدي لهجمات بطائرات مسيرة، فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية باستهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية، ما أسفر عن إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة، كما أشار إلى استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية وسقوط شظايا في مناطق مختلفة، ما أدى إلى أضرار مادية. في السياق نفسه تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع من دون تسجيل إصابات بشرية، وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف مركز لوجستي عسكري أمريكي في منطقة ميناء عبد الله في الكويت. أما في البحرين فقد دوت صافرات الإنذار ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز هناك. وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل خليجية واسعة، إذ أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هذه الهجمات واصفا إياها بأنها تصعيد غير مسبوق من شأنه دفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. لا شك أن التطورات الأخيرة تظهر أن أي مواجهة بين واشنطن وطهران قادرة على التأثير المباشر في دول الخليج، حتى عندما ترى هذه الدول أنها ليست طرفاً مباشراً في الصراع.
1: نسرين حاتوم مراسلة بي بي سي للشؤون الخليجية. والآن نتحول إلى لبنان. في الجنوب اللبناني تتواصل جهود إزالة مخلفات الحرب لتأمين حياة العائدين، حيث أعلن الجيش اللبناني اليوم عن البدء في تفكيك وتفجير قنابل غير متفجرة في منطقة مرج عيون. رغم هذه الخطوة لا يزال خطر الموت الصامت المتربص تحت التراب يؤرق سكان بلدات أخرى في الجنوب وسط مخاوف دائمة من انفجارها في أي لحظة. لنستمع إلى أصوات من أهالي الجنوب اللبناني الذين حاولوا العودة إلى ديارهم تعبر عن مخاوفهم اليومية.
3: الدخير كتير بحجم هائل غير منفجرة بالطرقات وبالبيوت وبأماكن شاسعة من المنطقة، يعني عشان هيك الأماكن ما عاد تنسكن غير صالحة للسكن، يعني معاناة كبيرة من بشتى الوسائل المعاناة.
4: بالنسبة للقنابل العنقودية اللي نحن معودين على العدو الإسرائيلي أنه يعتمد هيدا الأسلوب دايما بعد انتهاء كل حرب، كل حدا عنده ولاد في عنده خوف مستمر أنه ابنه ياخد شيء وما يكون عارف أنه هو هادي يكون بالمتفجرة.
5: بالوقت اللي عم ينسحبوا من المناطق عم يتركوا مخلفات اللي هي عبارة عن قنابل غير متفجرة سواء عنقودية أو غيرها، اللي هي للأذية والاستمرار بالأذية حتى بعدم الاعتداء المباشر. عندك اعتداء غير مباشر، عندك استراتيجي ممنهجة لأنت بالاعتداء والأذية والقتل والدمار.
6: أكيد مكان البيوت اللي صار فيها الغارات أو مكان أي غارة صارت بقلب الضيعة ممنوع حدا يقرب، كرمال ممكن يكون في مخلفات ممكن تنفجر بأي وقت بأشخاص بسيارات، فهذا الشيء بيعمل تأخير وعرقلي لحركة المدنيين بقلب الضيعة، ونحن إن شاء الله بدنا نشتغل بأسرع وقت لحتى ننظف هذا المكان خاصة مكان الغارات. ممكن أوقات المكان الغارة بيكون بمنطقة مش حد بيت، بيكون يعني بحي، فيعني الحي كله ممنوع حدا يفوت عليه.
1: مساع بدأها الجيش اللبناني لتطهير الجنوب اللبناني من الذخائر المتفجرة، بينما يمضي الوفدان اللبناني والإسرائيلي يومهما الثاني في روما في المحادثات لتمرير اتفاق الإطار. نواصل معكم يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعتنا تقترب بعد ثوان من 3:15 تماما بتوقيت غرينتش. تصحبنا هند سليم في قراءة لأهم وآخر أنباء اليوم.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: الجيش الإيراني يعلن مقتل 7 من عناصره بضربات أمريكية على ثكنة قرب مدينة إيران شهر بجنوب شرق إيران. طالب إيراني
9: في صباح يوم الامتحان يخبروننا أن قاعة الامتحان تقع بجوار قاعدة الباسيج، في كل مرة أسمع فيها صوت إطلاق النار أنسى كل ما درسته لساعات.
8: القيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان على منصة إكس إنها أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه، استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف الأعمال العدوانية الأمريكية، وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. الكويت والبحرين تعلنان اعتراض هجمات إيرانية جديدة، بينما تقول إيران إنها تشن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: المصادر الطبية تعلن مقتل 4 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي على مدينة دير البلح، وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة. وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سيموتريتش يعلن تخصيص 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة،
10: يعني زي اللي داخل عدارك صفتك انت حرامي.
8: مقتل وإصابة العشرات في مدينة الدبة شمالي السودان عقب اشتباكات بين عناصر من القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني ومجموعات محلية في المنطقة. هذه تحياتي هند سليم،
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: ولحظات وإلى محطتنا التالية مع أهم ما تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي في شؤون عربية متنوعة لهذا المساء. ابقوا معنا.
7: يوميات الشرق الأوسط.
1: وتنضم إلي في الاستوديو الزميلة ريم إدريس. ريم مرحبا.
11: مرحبا بك خليل، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: أهلا بك. نفس مختلف من اليمن في هذه اللحظة، يعني بعيدا عن الأزمات والمحن الإنسانية، هناك لون جديد في ترندات الساعة عن السياحة.
11: صحيح خليل، حيث تصدر انطلاق موسم البلدة السياحية لعام 2026 في محافظة حضرموت منصات التواصل الاجتماعي، وذلك مع تداول واسع لمقاطع وثقت لحظات التدشين الرسمي للموسم، الذي أيضا تزامن خليل مع إطلاق الحمام الزاجل إذانا بانطلاق الفعاليات. وأظهرت المقاطع آلاف الزوار وهم يتوافدون إلى شواطئ المكلا للمشاركة في فعاليات هذا الموسم، فدعنا نستمع.
12: من مدينة المكلا نرحب فيكم في موسم البلدة لسنة 2026. ما شاء الله تبارك الله، الناس هنا موجودة من جميع المحافظات اليمنية. ما شاء الله تبارك الله، أجواء جميلة وأجواء ترد الروح.
1: يعني أجواء المكلا تبعث على التفاؤل بالنسبة إلى اليمن، ماذا عن المخاوف والمحاذير؟
11: صحيحة محمد. يعني أولا خصوصية هذا الموسم تحديدا ليس مجرد مهرجان سياحي، بل يرتبط بظاهرة فلكية وبحرية تعرف بنجم البلدة، وهي فترة تنخفض فيها حرارة مياه بحر العرب بشكل ملحوظ نتيجة صعود تيارات باردة من الأعماق، وهي ظاهرة ارتبط بها الحضارة منذ مئات السنين وتحولت مع مرور الوقت إلى موسم سنوي يجمع بين التراث والسياحة والفعاليات الثقافية والرياضية. أما بالنسبة للرسائل التحذيرية فبالتزامن مع انطلاق هذا الموسم أعلنت قوات خفر السواحل في حضرموت إنقاذ 4 حالات غرق في اليوم الأول، ودعت الزوار إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة.
1: نعم، من سياحة المكلا نتحول إلى سوريا وأزمة خاصة بأصحاب المعاشات.
11: صحيح، تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا وثقه مواطن قال إنه ذهب نيابة عن والدته المسنة لاستلام معاشها قبل أن يتفاجأ خليل بأن مكتب المعاشات يقع في الطابق الرابع ولا يوجد مصعد. نستمع له.
13: لازم أمي تطلع 4 طوابق من دون أسانسير شغال لحتى تبصم وتنزل. لك يا جماعة أقل واحد عمره 60 سنة رح يطلع يبصم. لك حطونا هالمديرية، شقفة المديرية أبو مطابق أرضي لك أبو.
1: كيف يحظى هذا الفيديو بصدى من المتفاعلين؟
11: نعم، عبر كثيرون عن تضامنهم مع مطالبة هذا المواطن معتبرين أن توفير الخدمة الأساسية لكبار السن يجب أن يراعي أوضاعهم الصحية وقدرتهم على الوصول إليها بسهولة، فيما دعا آخرون الجهات المعنية إلى الاستجابة للمطلب وتخصيص مكاتب في الطابق الأرضي أو توفير وسائل تسهل وصول المراجعين.
1: من سيدة المعاش السورية إلى سيدة سودانية في شكل جديد ونشاط جديد في الشارع.
11: صحيح خليل، لفتت سيدة سودانية أنظار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع وثقه أحد المواطنين أظهرها وهي تتجه يوميا إلى مقر عملها في الخرطوم على متن دراجة هوائية في مشهد عاد إلى الواجهة تأثير أزمة المواصلات على حياة السكان في العاصمة. نستمع.
14: شغالة بالعجلة تمشي بها مشاويرك وشغلك بديل المواصلات؟ يا سلام يا أخي، المواصلات فيه ولا ما فيه؟
15: يعني المواصلات فيه لكن صعبة وغالية.
14: صعبة
15: صعبة وغالية.
14: صعبة وغالية.
1: ريم، تعليق أخير في كلمتين.
11: تفاعل كبير رافق هذا المقطع إذ أشاد كثيرون بإصرارها على مواصلة الذهاب إلى عملها رغم صعوبة الظروف، فيما ركز آخرون على المسافة الطويلة التي تقطعها يوميا بالدراجة معتبرين أن المشهد يعكس التحديات التي يواجهها السودانيون.
1: ريم إدريس، أشكرك شكرا جزيلا. Trending. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش تخصيص ميزانية قدرها 1.3 مليار شيكل أي 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وصف سموتريتش قرار المجلس الأمني والسياسي المصغر الذي أقر الميزانية بأنه تاريخي ويوم احتفال لإسرائيل والمستوطنات. عن المزيد في المداولات الإسرائيلية وتأثير ذلك على أوضاع أهالي الضفة الغربية يعرض لنا الصحفي في الضفة الغربية محمد أبو الرب الأمر فيما يلي.
16: فيما يعرف بثورة الاستيطان التي بدأت منذ قدوم الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل سموتريتش تخصيص ميزانية قدرها 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. سموتريتش وصف هذا القرار الذي أقره المجلس الأمني والسياسي المصغر المعروف بالكابينت بأنه يوم تاريخي ويوم احتفال لإسرائيل والمستوطنات، وقال نعزز أمن دولة إسرائيل ونقضي على فكرة إقامة دولة إرهابية في قلب البلاد ونعزز سيطرتنا على الوطن فيما أطلق عليه يهودا والسامرة، وذلك حسب بيان صدر عن إسرائيل سموتريتش. من شأن هذه المستوطنات المخطط لها أن ترفع العدد الإجمالي للمستوطنات التي أنشئت خلال فترة ولاية سموتريتش التي استمرت 4 سنوات إلى 103 مستوطنات، وقال سموتريتش إنه ستجري الموافقة على مبلغ إضافي قدره 1.75 مليار شيكل لتمهيد الطريق المؤدية إلى المستوطنات الجديدة. ومن شأن هذه المستوطنات الجديدة بحسب ما تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزلها جغرافيا عن بعضها البعض. أبرز المناطق التي تتعرض لهذه الهجمة الاستيطانية مناطق مدينة جنين شمال الضفة الغربية وتحديدا المناطق الشرقية والجنوبية منها، حيث يسعى الجانب الإسرائيلي لإقامة 12 مستوطنة جديدة إضافة إلى 4 مستوطنات تم إعادة الاستيطان فيها بعد أن تم إخلاؤها في العام 2005. ويقول الفلسطينيون إن هذه المستوطنات ستقطع أوصال المدينة جغرافيا وتعزلها عن قراها وبلداتها الجنوبية والشرقية، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي أعمال تمهيد لعودة مستوطنة كديم وجنيم شرق مدينة جنين إلى جانب إقامة معسكر للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة. ويستخدم الجانب الإسرائيلي عدة أدوات لتنفيذ هذا المشروع الاستيطاني، تقوم على إعادة المستوطنات القديمة، إصدار أوامر عسكرية بمصادرات للأراضي الفلسطينية، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة، إلى جانب أيضا عمليات الهدم التي تتوسع فيما يعرف بإعادة تخطيط للجغرافيا الفلسطينية، والتي تقوم على التمييز ما بين السماح للمستوطنين بالتوسع وهدم المنازل الفلسطينية وتقييد الوجود الحضري الفلسطيني في هذه المنطقة.
1: أما عن تأثير هذا القرار الإسرائيلي على سكان الضفة الغربية ومشاعرهم تجاه بيوت يقولون إنها يبدو أنها لم تعد لهم، لنستمع إلى بعضهم.
17: طال واحد يستثني ينزل على أرضه، وهي دير الأرض أنا عندي مزروعة 600 شجرة، مش عارفين هنا شو بدهن، تقريبا يعني مش أقل من مليون دولار، 11 دولار هنا مزروعة ومزبطة ومستنسلة وكل شيء، يعني مش أرض بور، مش أرض زيتون قديمة، لا هاي مستصلح حديثة، بنا مؤاخرة، أنت داخل على أرضك بس متوتر، يعني زي اللي داخل عدارك بصفتك أنت حرامي، أنت داخل عدارك يعني بتكون متوتر، بتكون خايف، أنا مش عارف شو بدهن.
18: تراجل تدمير الأرض بشكل الكامل، وبسعوا لعملية التوسيع وعملية اللي هي تدمير كل الأرض اللي حواليها، سواء بطريقة الاستيطان الرعوي، بفلتوا الأغنام، بتدمر الزيتون، بتقطع وهم بيجي وهم بيقطعوا الزيتون بيخلعوه، أو بيقوموا بتكشير لحاقة اللي مشان الشجرة بعد شهر شهرين تموت طبيعي.
19: يعني أزود كمية شجر زيتون موجود في المنطقة هاي اللي استولى عليها المستوطن. هاي الأراضي كانت قبل ما يجي هذا المستوطن يستوطن ويحط البورة الاستيطانية، كانت قيمة الدنم الأرض هناك تقريبا بالدولار، خلينا نحكي 30,000 دولار. حاليا بعد ما صار حتى الموضوع أن انخفضت القيمة الشرائية هناك بمستوى عالي كثير، ما حدا بيبقى يقول لك بالآخر في مستوطن هناك لا بتقدر تبيع ولا بتقدر حتى توصلها تجيب حتى حبة زيتون من هناك.
1: سكان من الضفة الغربية والمخاوف من مصادرة الأراضي والبيوت.
20: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: في قطاع غزة، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، ونجا طفل يبلغ من العمر 3 أعوام جراء تعرض شقتهم السكنية في دير البلح لقصف مباشر من الطيران المروحي الإسرائيلي. هذا وقد نظمت نقابة أطباء فلسطين وقفة تضامنية في غزة تزامنا مع فعاليات النقابية بالضفة الغربية، رفضا لاستمرار اعتقال الكوادر الطبية ومطالبة بالإفراج عنهم.
21: ياسمين حمادة زوجة الطبيب الشهيد الأسير دكتور عدنان البرش الذي تم اختطافه وهو على رأس عمله وأمام مرضاه، وقام الاحتلال الإسرائيلي بقتله وتعذيبه داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد واحتجاج جثمانه في مقابر الأرقام، لم نتسلم جثمانه إلى الآن. جئت هنا لأطالب بالإفراج عن زوجي الطبيب عدنان البرش من مقابر الأرقام لإكرامه ودفنه في أرض الوطن، وأيضا لنقف بجانب أسرى وزملاء زوجي الطبيب عدنان البرش. وصلتنا هناك أخبار عن الطبيب حسام أبو صفية والطبيب مروان الهمس بأن الطبيب مروان الهمس قد توقف قلبه، والطبيب حسام أبو صفية زاره بالأمس المحامي ولم تعرف عليه من تغير ملامح في جسمه ووجهه.
22: أنا الدكتور رائد محمد حسين، أمين سر نقابة أطباء فلسطين المحافظات الجنوبية.
0: طبعا هذه الفعاليات تقيمها لدينا عدد كبير من زملائنا المحتجزين داخل سجون الاحتلال، ما بين طبيب وممرض وعامل مهني. كنا نحاول خلال الفترة الماضية أن نسلط الضوء عليهم محليا وعالميا لكي نسعى بالإفراج عنهم من سجون الاحتلال.
2: المستشفيات والكوادر الطبية محمية بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل القوانين الدولية والأرضية، ولكن الاحتلال في هذا العدوان على قطاع غزة وفي حرب الإبادة دمر المستشفيات وقتل الأطباء واعتقل الأطباء، وأنا كنت جزء من هذه المعتقلات التي كنا فيها لمدة 7 أشهر. الاحتلال يريد كسر إرادة الطبيب الفلسطيني داخل المعتقلات الإسرائيلية.
1: وقفة نقابية في غزة تضامنا مع الكوادر الطبية. يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس، لا تنسوا المشاركة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 00201011110909. يمكنكم دوما الاستماع إلى حلقات البرنامج على bbcarabic.com. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، وغدا لنا معكم لقاء جديد. أشرف على حلقة اليوم محمد عبد الجواد، وأعدتها مروى جمال، أخرجتها آية حسام، وفي الهندسة الصوتية إيهاب أمين. قدمتها لكم خليل فهمي. حتى لقاءات متجددة لكم منا جميعا كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. لبنان بلد صغير بمساحته ولكن معقد بوضعه السياسي والأمني بتحديات كبيرة ما بتخلص. تعقيدات وتحديات تجعل عمل أي دبلوماسي مهمة أصعب من غيرها على الصعيد المهني والسياسي والمجتمعي. السفير الذي عليه أن يتحلى بالدبلوماسية المطلقة والبراغماتية أيضا، إذا كان في مهمة دبلوماسية في بيروت لازم كمان أنه يكون نفسه طويل كتير. اليوم معنا الدبلوماسي الروسي البارز والسفير الروسي السابق في لبنان ألكسندر زاسبكين. سعد سفير، نرحب بك بداية.
5: أهلا بكم.
4: خلال فترة الخدمة الدبلوماسية في لبنان عرفت بكونك شخصية محورية وفاعلة فعلا من خلال مواقف عبرت عنها حضرتك على الساحة اللبنانية تتعلق بملفات دولية معقدة للغاية، إن كان في الشرق الأوسط أو في العالم بشكل عام. كيف كانت تجربتك في بيروت بداية، وهل تشتاق إلى اللبنانيين وإلى لبنان؟
5: عندما أنا أفكر في موضوع خبرتي في لبنان، خدمتي في لبنان، فلابد أن نبدأ من السبعينات وليس من فترة سفيرا 10 سنوات، لا، قبل بكثير. ولأول مرة جيت إلى المنطقة، إلى سوريا في عام 72، ولبنان كان دائما قريب جغرافيا، قريب سياسيا، و كنا بزيارات، فلذلك نقدر نقول أنه أنا عرفت سوريا ولبنان فرد مرة. وخلال كل فترة العقود من الزمن تقريبا دائما كانت متابعة لما يحدث. وأنا زرت لأول مرة لبنان حتى قبل حرب الأهلية، فبعدين بدأت الحرب وكانت إنعكاسات كثيرة على العلاقات الروسية السوفيتية اللبنانية والسوفيتية السورية، لأن سوريا عندما دخلت إلى لبنان فأصبح دور سوري أساسي هناك. ويعني هذا تطلب من الجانب السوفيتي دراسة كل ذلك بالتفاصيل، أين هناك الإيجابيات، أين هناك السلبيات، وليس فورا تبلور هذا الموقف السوفيتي، لأنه كان هناك في على الصحة السياسية اللبنانية الأحزاب قريبة للسوفيت وحلفاء مثل حزب الشيوعي أو حزب التقدم الاشتراكي أو حتى الفلسطينيين. والنظام السوري برئاسة حافظ الأسد أيضا كان شريك للسوفييت، وكان ضروري ترتيب الأمور، وأنا شاركت ولو كنت دبلوماسيا صغيرا ملحقا، ولكن شاركت في يعني بلورت للموقف السوفيتي. فانطلاقا من ذلك فصاعدا وخلال الثمانينات والتسعينات كنت دائما أتابع التطورات. فحتى عندما عملت في موسكو في وزارة الخارجية كنت مسؤول عن ملف، مثلا مرة ملف سوريا ولبنان والفلسطين، مرة أخرى عندما طرح موضوع المؤتمر الدولي للسلام لإيقاف النزاع العربي الإسرائيلي، كنت مسؤول عن ملف ما يسمى مفاوضات بخصوص القضايا العامة في الشرق الأوسط مثل الاقتصاد واللاجئين. فالعمل الإسلامي، فبكل هذه الأشياء كان دور لبنان كبير. فلذلك عندما تم تعييني سفيرا في لبنان في سنة 2010، وكنت بعتقد أن شيء 4 أو 5 سنوات سأشتغل في لبنان، لكن بعدين حدثت تغييرات كبيرة في المنطقة وخدمت 10 سنوات.
4: وبقيت 10 سنين سعادة السفير في لبنان. بقيت 10 سنين في لبنان. نعم. خدمت 10 سنين كدبلوماسي وسفير لدولة روسيا الاتحادية في بيروت.
5: نعم. أنا كنت مسؤول عن ملف العلاقات مع دول الخليج واليمن. لكن صفيرنا كان صديقي العزيز سيرجي بوكين 6 سنوات في لبنان، وتم قرار أنه خلي يرجع لي بعدين يشتغل، وقالوا لي أنه تفضل. وأنا ذاك جعلت زيارة سعد الحريري، وكان رئيس الوزراء، ورئيس كان مدفيديف، ورئيس الوزراء بوتين، وجرينا المفاوضات في موسكو، وكنا نتوقع أن يكون هناك تطور العلاقات الروسية.
4: سأتحدث عن هذه النقطة، هي نقطة مهمة سعادة السفير. نعم. لأنه خلال كل تجربة حضرتك خلال فترة الاتحاد السوفيتي والحرب الأهلية في لبنان، عاصرت مراحل كثيرة مر فيها لبنان سعادة السفير، تغير الكثير ولم يتغير الكثير أيضا على الساحة اللبنانية على صعيد أكثر من ملف سياسي، منها موضوع العلاقات إن كانت السوفيتية اللبنانية حينها أو الروسية اللبنانية حاليا. لكن ماذا تتذكر عن بيروت عندما تتذكر كل هذه الفترة التي خدمت فيها كسفير هناك؟ اندمجت أنت كشخصيا، اندمجت في المجتمع اللبناني وكانت قريبة من اللبنانيين بشكل كبير للغاية. ماذا تتذكر عن بيروت وعن لبنان عندما تتحدث عن هذه الحقبة الدبلوماسية؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: ذكريات عديدة، وعمليا كل ذكرياتي طيبة، وأنا بحب بيروت، وبحب كل مناطق في لبنان، وبحب الناس. وخلال فترة طويلة صار عندي علاقات شخصية مع ربما آلاف الناس هكذا من خلال لقاءات الشخصية، لأنه كل يوم هناك وفود، كل يوم هناك لقاءات، في بعض الأحيان محاضرات أمام الجمهور، وطبعا بالتلفزيون، ولقاءات مع القادة السياسيين، وكذلك مع المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية ومع الناس. ووصلت إلى درجة بعد تقريبا بعد 8 سنوات 9 سنوات أنه إجا صديقي، وكان هو مدير الإدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، سيرجي جاء وقال أنه خلينا نتسكع شوية بالكورنيش. وفعلا نزلنا على الكورنيش وقمنا رحلة هيك شيء 2 كيلومتر، واستغرب هو أنه كل 20 متر، كل 50 متر الناس يرحبوني، ونحن نلتقي مع الجمهور، كل واحد يسأل شيء، أشياء شخصية حتى مش سياسية، والأجواء الودية للغاية. فلذلك كان هذا شيء معجب بالنسبة لصديقي، قال أنه فعلا أنت سفير شعبي أصبح
4: كان لديك شعبية. وكما ذكرنا سعد السفير، وضع لبنان معقد سياسيا، لازال حتى الآن معقد. كيف تتابع الآن من روسيا أخبار لبنان السياسية؟ كيف تقرأ المشهد اللبناني بشكل عام؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: هذا منذ الأول، من زمان أنا عرفت من أحد قادة اللبنانيين فكرة أنه لبنان مثل مراية، أنه في هاي البلد كل شيء ما يحدث في المنطقة ينعكس عليه، كل المشاكل، كل في صعوبات أو في الأشياء الإيجابية دائما تنعكس على لبنان. فلذلك أنه المطبخ السياسي اللبناني متنوع، وهناك شاطرون، وبالنسبة لروسيا فالشيء الهام والأساسي لنا أنه نحن لا نريد أن نفرض شيئا ما على أحد الأطراف، وخاصة روسيا بوتين، لأنه الاتحاد السوفيتي كان عنا طبعا الأصدقاء أقرب والناس شوية أبعد. بس خلال 10 سنين اللي أنا كنت وأثناء الأحداث الدموية في المنطقة وخاصة الحرب في سوريا، فكنا نحن نبذل كل الجهود عشان الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وهي كان صعب شوية لأنه كان في تسرب من سوريا للمقاتلين، وكان في يعني تأثير مباشر. فلذلك كان يجب التواصل مع الجميع الأطراف يوميا، وكانت مجموعة الدولية، الخمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، زائد الأوروبيين، الاتحاد الأوروبي، زائد الأمم المتحدة، وكنا نجتمع من حين لآخر للتنسيق. وكان هذا فعلا أنه دور إيجابي للمجتمع الدولي في لبنان أثناء هذه الأحداث، وروسيا لعبت دور مهم فيها لأنه كانت علاقاتنا مع الجميع. و14 و8 آذار وكان في الترحيب من قبل الجميع.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: ولكن اليوم سعد السفير، الساحة اللبنانية فيها فرض إرادة سياسية غربية كبيرة للغاية، تعلم حضرتك بكل هذه التفاصيل. تحدثنا منذ قليل عن العلاقات الروسية اللبنانية. للأسف هناك في لبنان من يقول بأنه حتى الآن لم ترقى هذه العلاقات إلى المستوى المطلوب منها بسبب ضغوطات غربية كثيرة للغاية، وقرار أمريكي واضح بمنع القرار السياسي اللبناني بأنه يتخذ لتعزيز هذه العلاقات الروسية اللبنانية. كيف يمكن أن يتم حل هذا الملف؟ حضرتك دبلوماسي، ولكن هل فعلا هناك أمل بحل ملف معقد كملف العلاقات الروسية اللبنانية؟
5: نعم صحيح، أن الوضع تغير خلال السنوات الأخيرة. أنا كنت أقصد أن الدور مجتمع دولي إيجابي أنا زعك ما بين 2010 و2020، فيما بعد تم التغيير في المنطقة وعلى الساحة العالمية ونحو الأسوأ طبعا. حاليا أنا لست متفائلا بالنسبة للمستقبل. نحن دخلنا مرحلة، نحن نسميها مرحلة انتقالية، الأقطاب، تعددية الأقطاب، ولكن كيف ممكن ترتيب كل هذه الأشياء دون الانزلاق على الساحة العالمية إلى الحرب العالمية الثالثة، وفي المنطقة الشرق الأوسط لإيقاف سفك الدماء وال الحملات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية. للأسف الشديد أنه أنا شايف أنه نتنياهو والقيادة الإسرائيلية اتخذوا قرار استراتيجي لمواجهة أو مجابهة جميع الأطراف التي قادرة أن تهدد أمن إسرائيل. يعني ضد محور المقاومة. وهذه الحرب أظن سوف تستمر. فيجب إجراء تغيير المبدئي على الساحة الدولية نحو الأفضل لكي نعود في منطقة الشرق الأوسط إلى نوع من التعامل بين الأطراف الأساسية. ولكن حتى الآن نحن لا نرى هذا لأنه روسيا لدينا يعني الهم الأساسي على الساحة الأوكرانية والمواجهة مع الغرب بشكل كامل ووضع تحديات مصيرية. فبصراحة أنه إذا انتصرنا في أوكرانيا فهذا يكون عامل أساسي يؤثر إيجابيا على العلاقات الدولية. إذا استمرت حرب في أوكرانيا فمعناته من الصعب جدا أن نتصور أنه ممكن يكون هناك تقدم ملموس نحو الأفضل في المناطق الأخرى بما في ذلك في الشرق الأوسط. طبعا نحن شايفين أنه هاي الهجمة الأمريكية الإسرائيلية لم تصل إلى النتائج المرجوة لهم ضد إيران وضد المقاومة في لبنان. ولكن يعني نتنياهو متعنت ونحن شايفين الصعوبات موضوعية في أمريكا لأنه رئيس ترامب هو فعلا في فخ نوعا ما ولديه داخل أمريكا عم بيطلبوا منه إيقاف هذه الحرب ضد إيران. هذا واضح تماما. ولكن العامل الإسرائيلي لا يزال يبقى.
4: ما هو التعقيدات كثيرة سعادة السفير، ولكن اهتمام روسيا بالشرق الأوسط بهذه المنطقة لم يتوقف أبدا، انطلاقا من مبدأ بأنه إن كانت هذه المنطقة لا تنعم بالأمان فالعالم كله يتزعزع، إن كان الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي إلى لبنان إلى سوريا وإلى آخره، والضغوطات الأمريكية على لبنان. يعني كان معنا ضيوف في هذه الحلقات، تحدث لنا أحد الضيوف بأن وزارة الطوارئ الروسية التي حملت مساعدات إلى الشعب اللبناني بسبب العقوبات والضغوطات الأمريكية لم يسمح لها بأنه تعبي فيول في مطار بيروت، راحت على مالطا عبت فيول من مطار مالطا من دولة أخرى. طب ما هذه إهانة كبيرة على الأقل الدولة اللبنانية بمؤسساتها الرسمية، بأنه أنتم ممنوع عليكم تحكوا مع الروسي وتأسسوا علاقات مع الطرف الروسي بقرار أمريكي. لذلك أسأل عن نوع من الأمل أو التفاؤل هنا على صعيد هذا الملف. حضرتك اشتغلت لتعزيز العلاقات الروسية اللبنانية أكثر خلال فترة خدمتك الدبلوماسية، هل يمكن استئناف هذه الرحلة والمشوار السياسي من جديد بين موسكو وبيروت؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: نحن سنستأنف هذا المشوار، ولكن يجب أن نخلق ظروف أكثر مناسبة لذلك. نظريا نحن الآن نقدر ما بين الخبراء الروس الحكي أنه طيب نحن الآن ركزنا كل شيء على الموضوع الأوكراني، لكن هناك المناطق أخرى وهناك يعني مشاكل هنا وهناك، ويجب علينا أن لا نهمل ماذا يحدث وقدر الإمكان نساعد شركائنا. هذا نظريا هذا فكرة جيدة ويجب تحقيقها، ولكن تحقيقها صعب لأنه يتطلب
4: الإرادة اللبنانية صح؟
5: من ناحية إرادة سياسية في لبنان، من ناحية أخرى القدرات المادية الروسية وقدرة روسيا على يعني تنفيذ هذه المهمة. شيء آخر أيضا برأيي يتعلق بخصوصيات العلاقات بين روسيا والغرب، لأنه أصبح هناك الأوروبا عدو بشكل كامل لروسيا، مثل ما كان أثناء الحرب العالمية الثانية نفس الشيء. أما أمريكا فتقف موقفا شوية يختلف عن موقف أوروبي، أصلا هو قريب، وبصراحة نقول أن أمريكا تقف إلى جانب أوكرانيا، هذا مزبوط. ولكن إذا كان هناك موقف أوروبي روسافوبي وكراهية حقدون يعني، فالجانب الأمريكي يبرز كأنه معني بالأموال، معني بالمصالح الأمريكية، وما فيش لديه العداوة يعني عضوية تجاه روسيا. فلذلك في فرق بين الاثنين، فنحن لا نريد تصعيد مع أمريكا. قد يحدث تصعيد مع أوروبا، وكما قلت أنه نحن يجب أن ننتصر في أوكرانيا، وهذا سوف يفتح أبواب في مناطق أخرى. أما بدون ذلك فمعناته أنه لن يحدث أي تقدم، ودور روسي لن يتطور بشكل مزبوط
4: على ساحات أخرى. ما هو موضوع الروسوفوبيا سعادة السفير، شنه الغرب ضد الروس ليس فقط على الساحة الغربية أو الأوروبية، في لبنان هناك الكثير من ما لا يعلمون عن روسيا أي شيء، عن الشعب الروسي أيضا يعني يصدقون هذه الدعاية الغربية وهذه البروباغندا الغربية. لذلك يعني هذا البرنامج من أحد أهدافه أنه لا يوعي الناس شوي في أمور تانية عن هذا البلد، لازم الناس في لبنان يعرفوا عنه قصص كثيرة. وبالتالي موضوع الروسوفوبيا أيضا موضوع خطير للغاية. ملف أوكرانيا، الرئيس بوتين أكد اليوم من جديد أنه الجاهزية تامة لمواجهة أي عدوان من حلف الناتو على كل حال ومن قبل الأوروبيين. كيف يمكن أن نرى تطور هذا الملف مع رغبة ترامب بإيقاف الحرب، ولكن الأوروبي يبدو بأنه لا يستمع، لا يستجيب للإرادة الأمريكية؟
5: صحيح، أنا بعتقد أنه شيء مهم جدا فعلا مواقف العرب في لبنان، لبنانيين، أنه بغض النظر عن يعني اعتبارات دياي واللعبة الغربية، إعلام الغربي والسياسيين الغربيين، ورغم أنه في البعض صار عندهم يعني ربما مفهوم خاطئ لما يحدث الآن على الساحة الدولية، رغم ذلك هناك المصالح الجوهرية للعرب، وهذا عامل الأساسي والرئيسي، دونه ما بيكسن الواحد يدافع عن نفسه. نحن شايفين أنه مثلا ما حدث في فنزويلا، هذا صحيح أنه ترامب استطاع أن ينفذ بسهولة خطته، أما إيران فاتضح أنه نظام قوي وقادر على دفاع عن نفسه. في لبنان نحن شايفين، وأنا أقرأ التقارير، أنه لا يزال أنه نتنياهو يراهن على استئناف الحرب الأهلية في لبنان، بس هذا آخر شيء اللي يحدث في هذا البلد. وأنا مقتنع بأنه اللبنانيين هم حس المصلحة الوطنية لا يزال هما.
4: لا تخاف من حرب أهلية في لبنان سعادة السفير، أو من حرب
5: يجب نحن من نخاف من كل شيء. لأنه بدون بس خوف يجب يكون يعني يساعدنا يساعد. مثلا نحن عندما نتحدث عن الأوضاع في روسيا، نحن نعرف أن الغرب هو يريد تفجير الأوضاع الداخلية في روسيا ويعمل كل شيء من أجل ذلك، عسكريا اقتصاديا وإلى آخره. وكذلك عندما نتحدث عن لبنان، فأيضا نحن نعرف أن إسرائيل والغرب هم يريدون تفجير الأوضاع الداخلية في لبنان، و يعملون كل شيء لتحقيق هذا الهدف. ولكن كذلك نحن نعرف أن تجربة طويلة عريضة عند القوى السياسية اللبنانية أنه بغض النظر ورغم كل الخلافات فما بصير أن يوصل هذا إلى تكرار الكارثة اللي استمرت 16 سنة ودون أي يعني نتيجة. عمليا رجعوا إلى ما قبل الحرب، شوية فقدوا جاذبية للبنان اللي كان يعتبر سويسرا وإلى آخره. أما الآن فإذا طري هذا الموضوع شو بتصير؟ أنه تفكيك لبنان للكنتونات
4: فيدرالية، تقسيم لبنان كما يطالب البعض.
5: طيب موضوع فيدرالية أو غير شيء، هذا شأن لبناني وبتصير يناقشون مثل ما موضوع مثلا
4: يعني
5: الاستراتيجية الدفاعية أو
4: سعد سفير. هذا عندما قلت هلأ الآن شأن لبناني داخلي، كل مسؤول روسي ابتداء من الرئيس بوتين إلى الوزير لافروف إلى حضرتك وكل الدبلوماسيين، عندما يتم السؤال عن أي ملف يخص دولة هذا شأن داخلي. نعم. بس في المقابل الأمريكي بفوت على فنزويلا بيخطف رئيس بحاكمه بنيويورك، بيمنع على المسؤولين بلبنان يقيموا علاقات مع روسيا، ولكن الروسي بهدوء وبدبلوماسية هذا شأن داخلي. بس هناك مطالبات اليوم كما قلت حضرتك عندما الانتهاء من الملف الأوكراني أن تتفرغ روسيا فعلا إلى دول هي بحاجة لها. كان معنا السفير البحريني في حلقة قبل حضرتك قال أنه نحن بحاجة إلى روسيا، دول الخليج بحاجة إلى روسيا وبحاجة إلى تفعيل الدور الروسي في هذه المنطقة، وهو فعلا على حق. ولكن أيضا بملف الخليج الوزير لافروف يقول هذا شأن داخلي لا نتدخل ونحترم إرادة جميع الدول.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: نعم صحيح. ربما هذا الأمر يتعلق بالاستراتيجية العامة للغرب ومن جانب وروسيا من جانب آخر. كل واحد يختار يعني كيف هو يمارس
4: طبيعة علاقاته مع الدول.
5: في لبنان مثلا كان واحد صديقي وهو صديق لأمريكا وهو صديقي في نفس الوقت، ويقول أنه نحن اللبنانيين نحن بحاجة إلى الصديق الطيب الروسية والصديق مش طيب
4: الأمريكيين،
5: ولكن أيضا نريد أمريكا كصديقة. هذا هو، كل واحد عنده أسلوب معين. فلذلك نحن من بين الخبراء نحن نتحدث دائما أنه شوفوا الأمريكي هو في كل مكان شايف هل هو بيقدر ينهب ويأخذ كل شيء بحب. دائما يرى الوضع من هذه الزاوية، نحن لا. فلذلك نحن لا نستطيع أن
4: نتدخل أو
5: ننتقل إلى نفس الضفة، ونحن نفشل إذا فعلا نحاول، إذا حاولنا أيضا أن نمارس مثل الأمريكان. هذا يجب نعترف بهذه الحقيقة.
4: نحن لا نطالب هنا روسيا بالتدخل كما يتدخل الأمريكي، لا، ولكن فعلا هناك رغبة سعادة السفير أنقلها أنا عن لبنانيين كثيرين يريدون تفعيل العلاقات الروسية اللبنانية أكثر، لأن لبنان بحاجة إلى الدولة الروسية إلى جانبه كدولة كمؤسسات وكشعب أيضا. الوقت انتهى سعادة السفير للأسف، الحديث يطول مع حضرتك. شكرا جزيلا لك السفير الروسي السابق لدى بيروت والدبلوماسي الروسي ألكسندر ساسبكين على حضورك معنا.
5: شكرا لكم.
4: شكرا. مستمعينا شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

رئيس تجمع صناعي البقاع نقولة أبو فيصل في موقف مسؤول يتناول واقع الصناعة اللبنانية، تحدياتها وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف. عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: كنا متأمل
4: أنا لبنان طلقة فرق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جنان جوان وسافيو بوصاب.

0: العناوين. بعد جولتي المفاوضات في روما، السفارة الأمريكية تنفيذ المناطق التجريبية خلال أيام. موعد نتنياهو وترامب غير مؤكد، ومصادر بعبدة تنفي احتمال لقاء بين عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن. الرئيس الأمريكي الشرع سيتعامل مع حزب الله من دون هدم المباني. مجلس النواب أقر الزيادات للقطاع العام والعسكريين وأحكاما حول الامتحانات. جعجع يتمنى إقرار العفو العام من دون تفخيخه. وزيرة التربية، اليوم يوم أسود. إلغاء قرار منع السفر عن فضل شاكر. تقنين قاس للمياه في بيروت والمتن الشمالي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: على الرغم من استمرار المواجهات بين إيران والولايات المتحدة وبدء سلسلة جديدة من الضربات الأمريكية هذه الليلة على إيران، سلك مسار روما اللبناني الإسرائيلي طريقه نحو تحديد موعد للانطلاق بتنفيذ المناطق التجريبية. وقد أعلن الراعي الأمريكي في ختام يومين من المفاوضات في العاصمة الإيطالية، أعلن أن تطبيق أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان سيكون خلال الأيام المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يضع ملف لبنان على طاولته بحسب ما قال اليوم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وصف انسحاب إسرائيل من أجزاء من لبنان بالأمر الجيد، وكرر القول إن الرئيس السوري سيتعامل مع حزب الله، لكنه أعلن أن طريقة الشرع ستكون أفضل من أسلوب إسرائيل، فهو لن يهدم المباني. وفي وقت أفيد في تل أبيب بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي ترامب الأحد أو الاثنين عشية لقاء ترامب عون الثلاثاء، أفاد موقع أكسيوس بأن لا زيارة لنتنياهو على جدول أعمال ترامب بعد، علما أن أي زيارة لنتنياهو واشنطن بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية لا تعني حصول اجتماع مؤكد بين الرجلين. محليا، جلسة تشريعية أقرت زيادة الرواتب للقطاع العام بما فيهم العسكريون، كما أقرت أحكاما تتعلق بالامتحانات الرسمية على أن يلتئم المجلس مجددا في جلستين أخريين غدا. ومن أبرز المواضيع المطروحة إلغاء عقوبة الإعدام وملف العفو العام الخلافي. إذن فيما موعد لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض محدد يوم الثلاثاء المقبل، أشارت القناة 15 العبرية اليوم، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين في البيت الأبيض. بحسب موقع واي نات الإسرائيلي نقلا عن مصادر إسرائيلية، فمن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن مساء السبت المقبل للمشاركة في جنازة السيناتور الجمهوري لينسي جراهام. الموقع أشار إلى أن نتنياهو يسعى إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، إلا أنه لم يحدد بعد موعد للاجتماع بينهما. وأضاف الموقع، وفقا للتقديرات من المتوقع أن يلتقيا يوم الأحد أو الاثنين، إلا أن موقع أكسيوس الأمريكي أعلن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض ألا زيارة لنتنياهو على جدول أعمال ترامب الأسبوع المقبل، وأضاف سنرى ما سيحدث. لبنانيا، قناة الجديد أشارت نقلا عن مصادر قصر بعبدة، نقلت القول إن زيارة عون واشنطن ستكون سريعة وتقتصر على لقاء الرئيس الأمريكي، إضافة إلى بعض الاجتماعات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية. وأضافت، تنفي المصادر قطعا ما يتم تداوله عن احتمال عقد لقاء بين عون ونتنياهو، هذا الأمر غير مطروح إطلاقا حتى لو تزامن وجودهما في واشنطن. أما في جديد تصريحات ترامب حول لبنان، فقد أكد الرئيس الأمريكي أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله، وسيتولى التعامل مع الحزب، قائلا سيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني. وتابع ترامب، سيكون جيدا أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران. وكانت المعلومات قد أفادت أمس بأن نتنياهو رد على طلب ترامب في الأيام الماضية بضرورة الانسحاب من جنوب لبنان بإصرار تل أبيب على الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. تزامنا، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة الرئيس الأمريكي، وأكد أمام زواره أن صيغة الإطار أفضل للممكن وبدأت تعطي مفاعيلها ولن نتساهل فيما خص حقوق لبنان. الرئيس عون كان تابع اليوم بحضور مستشاريه وقائد الجيش العماد رودولف هيكل القسم الثاني من مفاوضات روما من ضمن الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفي ختام يومين من هذه المفاوضات، وصفت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان لها النقاشات بالمثمرة والإيجابية، وقالت تم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمناطق التجريبية على أن تستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة. وأوضحت السفارة أيضا أنه سيتم الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. وسط هذه الأجواء، كشف مصدر لبناني لقناة الجزيرة أن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. وتحدث عن اجتماع تكميلي لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانيا وإسرائيليا برعاية أمريكية. كذلك أفادت تقارير إسرائيلية بأن اجتماعا عسكريا سيعقد وموعده يحدد لاحقا. ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر قوله إن الأعداد والاتفاق بشأن المناطق التجريبية في جنوب لبنان ستتحقق قريبا. هذا وأفادت معلومات LBCI بأن الاجتماع العسكري سيعقد افتراضيا الجمعة المقبل للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين وتاريخ بدء التنفيذ. حزب الله، وعلى لسان النائب حسن فضل الله، كان أعلن أن اتفاق الإطار مع إسرائيل غير قابل للتطبيق.
1: هذه المرحلة نواجهها بحكمة وبشجاعة وباستعداد دائم لمواجهة كل المخاطر. الجمهورية الإسلامية تعمل على فرض معادلة في المنطقة، وهذه المعادلة ستكون لمصلحة المنطقة ولمصلحة بلدنا، ولدينا ثقة كاملة بقيادة الجمهورية الإسلامية بالشعب الإيراني بأن نصل معا إلى الحل المنشود. نحن شو اللي بدنا إياه؟
0: وبالتوازي مع مفاوضات روما استمرت الخروقات الإسرائيلية، ومساء اليوم أغار الطيران الحربي مستهدفا محيط برعشيت وبيت يحون، كما أغار مستهدفا حرج بلدة كونين، وسجل تفجير إسرائيلي كبير جدا في كفر تبنيت. وفي بيان له أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال عملياته في جنوب لبنان تم تطويق بلدتي بنت جبيل وعيناتا، لافتا إلى أنه يواصل تدمير بنى تحتية لحزب الله. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه قضى اليوم على 3 عناصر من حزب الله في بيت يحون. هذا ونعت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان لها اليوم الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان الذي كان فقد الاتصال به بتاريخ 19/4/2026، وتبين فيما بعد أنه استشهد نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه. أضاف البيان جرى تسلم جثمانه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ اليوم. وفي جديد عملية حصرية السلاح، تسلم الجيش اللبناني الحاجز الشمالي لمخيم البداوي في شمال لبنان بالتنسيق مع القوى والفصائل الفلسطينية. أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية قوانين عدة، أبرزها منح 6 رواتب إضافية للعسكريين والموظفين في القطاع العام. المزيد من التفاصيل عن الجلسة التشريعية التي ستستأنف غدا مع هالة الحسيني.
2: يستأنف مجلس النواب عند 11 قبل ظهر الغد دفن وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وأبرز هذه الاقتراحات اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. مجلس النواب كان أقر في جلسته مساء فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة 56.500 مليار ليرة لبنانية، وذلك تقديمات اجتماعية ومالية لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين من العسكريين وموظفي الدولة. المجلس أيضا أقر تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كذلك صدق على تعديل بعض الأحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات. وكان مجلس النواب صدق قبل الظهر اقتراح قانون معدلا يرمي إلى إخضاع المتعاقدين الذين وقعوا عقودا مع مجلس الخدمة المدنية وفقا للمرسوم 5240 الصادر عام 2001 لشرعة التقاعد. وبعد نقاش طويل ومشادة كلامية جرت في مجلس النواب بين كتلة التحرير والتنمية وعدد من النواب ومن بينهم النواب فراس حمدان يسحنكش ونديم جميل ووضاح الصادق. المجلس أيضا صدق على قانون حماية المستهلك وكذلك منح المتضررين في الجنوب من بعض الإعفاءات، وكذلك أقر اقتراح قانون يرمي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية حتى 31 الجاري. أما بشأن الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 والشهادات الفنية لنفس العام، فقد صدق هذا الاقتراح معدلا باستثناء الذين قدموا طلبات حرة إلى الوزارة فعليهم أن يخضعوا لامتحانات. من ساحة النجمة هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
0: ومن ساحة النجم، وصفت وزيرة التربية ريما كرامي ما جرى في البرلمان بأنه يوم تربوي أسود، معتبرة أنها تحتاج إلى دعم سياسي لتنفيذ قراراتها.
3: كان في لغط كتير على موضوع المعيار اللي على أساسه اعتمدنا النجاح أو الرسوب بالمدارس. نحن اعتمدنا واحد أدار لأنه هو تاريخ مثل ما بتعرفوا ابتداء العدوان الصهيوني، وهيدا اللي صار لأنه من وراء كان عندنا تفاوت بتجارب الطلاب. ناس قدروا درسوا أونلاين، ناس كانوا طبعا بظرف النزوح، وناس كانوا عم يدرسوا. ارتقينا أنه نوقف على هالتاريخ، بس هيدا التاريخ هو فعليا منه فصل أول، هو 6 أشهر من أصل 9 أشهر يلي هي نحن عادة طلابنا بيدرسون. ونحن كنا عاملين دراسة أصلاً وعارفين أنه تغطى بكل مدارسنا يعني بين 65-70% من المنهج، واللي هو تقريباً شو درسوا الطلاب سنة الماضية.
0: رابطة معلمي التعليم الأساسي أشارت في بيان إلى أن ما أقره المجلس النيابي أعاد العدالة والمساواة بين الطلاب لناحية الامتحانات، وشكرت الرابطة المجلس النيابي ورئيسه على إقرار فتح الاعتمادات لصرف الرواتب 6، متمنية أن تنشر هذه القوانين فورا في الجريدة الرسمية وأن لا تلقى أي تأخير في وزارة المال فتصرف إلى مستحقيها اعتبارا من أول آذار 2026. رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ثمنت بدورها إقرار المستحقات، وكانت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين قد نفذت اعتصاما أمام مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد الجلسة اليوم. فيما يتعلق بقانون العفو العام الخلافي، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في عشاء مجلة المسيرة في معراب أن القوات اللبنانية تؤيد قانون العفو بشكل كامل، متمنيا أن يتم التصويت عليه في الجلسة التشريعية من دون أن يتم تلغيمه.
4: ما في شيء اسمه أحداث عبر بالفعل بالشكل يلي سوقت فيه. قالوا لك دم الجيش، يا أخي روق لبالك، أنت بالك دم الجيش، أنت دم لبنان كله ما بالك فيه. هلا عم تقلي عن دم الجيش؟ نحن أول ناس ما منقبل لا دم الجيش ولا دم غير الجيش. شو عملوا السلطة الحاكمة وقتها؟ عم بحكي 2011-2019، صاروا كل واحد معارض لنظام بشار الأسد يركبوا له ملف. في ناس مش مرتكبين، يمكن في بعض الناس مرتكبين اشي صغيري وقضوا 2 و3 و5 و10 اكتر مما بيستاهلوا بالحبس، وبالتالي صار في لزوم لانه نعفو مشان تنصحح الخطأ اللي كان موجود، مش مشان تنعفي عن الناس كانوا عاملين شي بدو عفو عنه.
0: في باريس، شارك وزير الداخلية أحمد الحجار في لقاء بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي تحت عنوان التضامن من أجل لبنان. الحجار ألقى كلمة أكد فيها أن أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وضمان عودة النازحين إلى قراهم واستعادة الأسرى وإطلاق مسار إعادة الأعمار، وذلك من خلال الدبلوماسية. في دمشق، عقد وزير الاقتصاد عامر لبساط مباحثات مع عدد من المسؤولين السوريين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وأكد أن لبنان لن يقبل باستمرار الاتفاقات السابقة بين البلدين، وتحدث عن الملفات التي سيتم التعاون فيها بين الجانبين.
5: الكهرباء، أنابيب الغاز وأنابيب البترول، نشتغل سوا على المرافق، أيضا المعابر.
0: حذرت وزارة الاقتصاد من التلاعب أو الاحتكار في تهريب أو تحريب المحروقات، وأكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها ستوقف مؤقتا قناة الجر الرئيسة الممتدة من نبع جعيتة إلى محطة التكرير في دبي لاستكمال أعمال الصيانة النهائية، مع الاعتماد خلال هذه الفترة على نبع وآبار أنطلياس لتغذية المحطة. وأكدت أنها ستطبق تقنينا قاسيا في توزيع المياه على المناطق التي تتغذى من محطة دبي اعتبارا من صباح الجمعة المقبل وحتى صباح الاثنين. والمناطق المعنية بالتقنين هي ساحل المتن الشمالي وخزانات الأشرفية وخزانات برج أبي حيدر. قضائيا وافقت

منذ 10 انطلقت مباراة الأرجنتين وإنجلترا، ومع انطلاق الشوط الثاني سجلت إنجلترا هدفا مقابل لا شيء للأرجنتين. هذا وسيعبر الرابح بين المنتخبين إلى النهائي ويتواجه مع منتخب إسبانيا، أما الخاسر بينهما فسيتواجه مع منتخب فرنسا على لقب المركز الثالث في المونديال. وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وتبقى الحرارة من دون تعديل يذكر، ويرافقها نسبة أو ترافقها نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. وفي الختام تذكير بالعناوين: بعد جولتي المفاوضات في روما، السفارة الأمريكية تنفيذ المناطق التجريبية خلال أيام. موعد نتنياهو مع ترامب غير مؤكد، ومصادر بعبدة تنفي احتمال لقاء بين عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن. الرئيس الأمريكي الشرع سيتعامل مع حزب الله من دون هدم المباني. مجلس النواب أقر الزيادات للقطاع العام والعسكريين وأحكاما حول الامتحانات الرسمية. جعجع يتمنى إقرار العفو العام من دون تفخيخه. وزيرة التربية اليوم يوم أسود. إلغاء قرار منع السفر عن فضل شاكر. تقنين قاس للمياه في بيروت والمتن الشمالي. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم. شكرا للمتابعة.

رحمك من هذا العذاب قلبي من الأشواق ذاب رحمك من هذا العذاب قلبي من

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم أوقاتاً. العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. بعد مفاوضات روما مع إسرائيل، أفادت معلومات صحفية بأن المنطقة التجريبية في جنوب لبنان ستشمل مبدئياً زوطر الغربية الواقعة شمال الليطاني التي ينتشر الجيش الإسرائيلي في محيطها، ومنطقة أخرى واقعة جنوب الليطاني وستشمل مبدئياً فرون الغندوري وصريفة وقلوي وبرج قلوي التي ينتشر فيها الجيش اللبناني ويسيطر عليها. تزامنا أعلن الجيش اللبناني عبر إكس أنه نفذ دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في بلدات فرون والغندوري وقلوي وبرج قلوي وكفردونين في إطار إجراءاته الأمنية وانتشاره الميداني في المنطقة. وكتب أيضا: نفذنا دوريات وأقمنا حواجز في بلدات فرون والغندوري وقلوي وبرج قلوي وكفردونين. أعلن الجيش الأمريكي في وقت متأخر من ليل أمس بدء تنفيذ ضربات جديدة على إيران. القيادة المركزية الأمريكية أوضحت أن الضربات تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز. الجيش الأمريكي قال إنه استهدف ناقلة نفط كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني. كما أفاد أعلام إيراني عن انفجارات في بوشهر وبندر عباس وسماع دوي انفجارات في الأهواز. التلفزيون الإيراني أشار إلى إخلاء مستشفى الشهيد بقائي في الأهواز مؤقتا عقب سقوط صواريخ أمريكية في محيطه. وكالة أنباء مهر الإيرانية أفادت عن دوي 3 انفجارات في مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوبي شرقي البلاد. في المقابل، أعلن التلفزيون الإيراني أن التقديرات الأولية للقصف الإيراني تشير إلى وقوع أضرار جسيمة في المعدات والجنود الأمريكيين. في التطورات في الخليج، أعلن الجيش الكويتي أن أضراراً لحقت بعدد من المنشآت الحيوية جراء العدوان الإيراني. كما أعلنت الكويت رصد 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة داخل المجال الجوي منذ فجر أمس، لافتة إلى أنه تم اعتراضها والتعامل معها. على الرغم من اشتعال الميدان بين أمريكا وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي. وتابع ترامب في حديثه عن التسوية المفترضة: سنرى إمكانية أن ننجز ذلك معهم، لكنه عاد وأكد أنهم سيهزمون قريبا جدا. وردا على سؤال في وقت سابق عما إذا كانت هناك مهلة لإيران قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور الإيرانية، قال ترامب إنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية. في نصف نهائي كأس العالم في كرة القدم، تمكن المنتخب الأرجنتيني من التأهل إلى كأس العالم بعد التفوق على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، وسيواجه بالتالي المنتخب الأرجنتيني نظيره الإسباني يوم الأحد المقبل في نهائي المونديال بحثا عن اللقب الرابع في تاريخه. أما منتخب إنجلترا الخاسر اليوم فسيتواجه مع منتخب فرنسا على المركز الثالث في المونديال. ومن اللافت لبنانيا أنه سمع صوت انفجار في البقاع وتبين أنه ناتج عن إطلاق قذيفة RPG احتفاء بالهدف الأول الإنجليزي في مرمى الأرجنتين. وإلى هنا ونأتي إلى ختام العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. تصبحون على ألف خير.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.